علاقات بينه وبين القيامة. لكن كل حديث المسيح رب المجد عن التناول انه بيلغي الموت، من يأكلني يحيا الى الابد. ومرة تانية بيقول من لا يأكل جسد ابن الانسان واشرب دمه فليست له حياة فيه. ومرة تانية يقول يعطى لمغفرة الخطايا، والخطية هي سبب الموت. فاذا كان في حاجة تشيل اثر الخطية يبقى الانسان تمتع بالحياة. يعني نحط كل الحاجات دي على بعضها تجد ان التناول هو الحياة. اذا والحياة هي القيامة، لان المسيح انا قال انا هو القيامة والحياة. والموت هو الخطية، والتناول بيغفر الخطية يبقى بيعطي الحياة. الموت هو الانفصال عن الله، والتناول هو الثبات في الله. فالثبات في الله هو الحياة، يبقى الحياة هي القيامة. والانفصال عن الله هو الخطية، يبقى هو الموت. أنا حبيت الموضوع ده يبقى ثابت في ذهنك، عشان بنعمة ربنا يتحول الطقس في حياتك لاختبار والحياة. مش هتبقى تقوح، مش هتبقى المعمودية في ذهنك ان هي كان طقس او عقيدة انت بتدافع عنها وخلاص. ده المعمودية دي هتبقى عبادة مستمرة في حياتك. كل ما تقف قدامها تقول انا هنا اتدفنت ومت وغيرت مسار حياتي واتولدت من فوق واترسمت بالبيرون وبقيت ملك وبقيت هيكل لله. والتناول هيبقى هو الحياة اللي انت بتأكلها وبتعيشها، ومش هيكون هو مجرد طقس او مجرد قداس طويل او قصير او ابونا حسه كويس او حسه مش كويس او الوعظة كويسة او المعظة مش كويسة. لكن هيبقى التناول بيعطي الحياة، لانه بيغفر الخطية فبيشيل اثر الموت وبيحط مطرحه حياة، وبيدي قوة، وبيشيل الدم الفاسد، وباخد دم طاهر، دم يسوع المسيح، وبأبصر بموت ربنا وبقيامته لغاية لما يجي. لغاية لما يجي المسيح هتني أعيش القيامة الأولى، وهتني آكل منه وأدوق الموت وأدوق القيامة. ولو حبيت ان انت تقعد تتأمل كده في سر التناول هتلاقيه هو سر المعمودية، الموت والقيامة. وبعدين تبص تلاقي زي ما قلت لك دلوقتي احنا ما بنعملش تمثيلية للقيامة، ده احنا بنعيشها. لان الكنيسة الاولى كانت بتزف المتنصرين. المتنصرين دولت كل واحد منهم عبارة عن ايقونة قيامة، عن قيامة حقيقية. فاحنا بنقول المسيح قام لانهم قاموا، وبقيت الكنيسه بتعيش التوبه. فالتوبه قيامه. فاوعى تفتكر ان احنا بنعمل زفه لايقونه القيامه علشان خاطر نعيد بتذكارات بذكرى قيامه المسيح. لا، ده الكنيسه هي بتزف كده القيامه، الكنيسه كلها بتقوم، سواء اللي متنصرين في ليله القيامه أو سواء النفوس اللي موجودين في الكنيسة، فبيعيش التوبة وبيقولوا المسيح قام من الأموات. فبتبقى الأيقونة الواقعية الحقيقية هم الناس اللي بيقولوا المسيح قام من الأموات. وتبقى الأيقونة الثانية اللي متونة بزيت الميرون ديت اللي احنا بنزفها كحاجة مرئية بالعينين، ولكن أيضا كل النفوس ديت عبارة عن تكميل للأيقونة الحية المتحركة. لأن التوبة عبارة عن حركة، والقيامة حركة، والنور بيبدد الظلام. فإحنا ما نعملش زفة للقيامة، إحنا بنعيش الزفة دي. خلي بالك من النقط دي. أنا كان قصدي من كل الكلام ده، عشان المرة اللي فاتت اختصرناه بسرعة كده، قصدي ان انت تمارس
الحلاوة والجمال اللي في الكنيسة بتاعتك ده على أعلى مستوى، مش عايزين أكتر من كده، ولا عايزين حد يكلمنا كلام أكتر من أسرار كنيستنا وبنمارسها وعايشينها، وتقول لي يا بونا المعمودية كل يوم بخش الكنيسة وأقف قدامها وافتكر وأعمل لي عيد ميلاد قدامها، والقيامة دي حياتي وبعيشها وبتزف في كل وقت في الكنيسة، والحياة هي طبيعتي الجديدة إلى آخره. عشان خاطر ده كان موضوع المرة اللي فاتت، فبرضو بأكد إن إحنا المقصود منه إن الطقس يتحول لاختبارات عملية في حياتنا. وطبعا أنت فاهم إيه هي الأسرار بتاعت الكنيسة بتاعتك، خاصة في فترة الخمسين دي. الموضوع بتاعنا بنعمة المسيح النهاردة بركة أو ثمرة من ثمرات القيامة هي الحرية، وده موضوع في اعتقادي إن أنا ما أقدرش أكلمك عليه، لكن بمعونة روح ربنا نتكلم، لأن اللي يدي الحرية هو المسيح فقط. إن حرركم الابن بالحقيقة تكونون أحرار. حرية ليه؟ الحرية بالضبط، لو حب أننا نعمل، لو إحنا يعني مثلا في فصل في مدرسة وقلنا كل واحد دلوقتي يرسم لنا صورة أو أيقونة عن الحرية تمثل الحرية، مثلا جاء الامتحان الرسم بيقول كده كل واحد يعمل ايقونة او يرسم صورة عن الحرية، واحد هيرسم عصفور في قفص بتاعه والكلام اللي احنا ايه عارفينه ده، احنا ككنيسة هنرسم قبر مظلم، قبر، لان لما تقول لي حتى الزنزانة اللي في السجن اقول لك طب ما فيها شباك، فيها شوية هواء، يعني الحرية فيها حتة، ها فيها حتة حرية، والعصفور يعني ما هو بيجيله أكل ومبسوط وهو بيشم شوية هوا، أنا لازم يطير في السماء يطير جوه القفص، يعني واخد 1/10 من الحرية بتاعته. والناس اللي هم بيقولوا مفيش حرية سياسية، هم يا أخويا عايشين وكل حاجة، بس هم عمالين دوشين دماغنا بجرايد ومشعارات وكلام عن الحرية ومش الحرية والكلام. لكن انا ككنيسة لو تحب تقول لي ارسم ايقونة على الحرية، ارسم قبر، قبر، والقبر ده محطوط عليه حجر كبير ومحطوط عليه اختام، اختام بتاعت الملك عشان محدش يلعب في الايه في الحجر، وقاعد عليه حراس كويس، هما قاعدين كده يجي المسيح طالع من جوه القبر وهو كان مربوط في ايديه ورجليه كالعادة يعني، ويطلع المسيح من جوه القبر ويقف بره، والحراس يقعدوا يرتعشوا كده يموتوا في جلدهم. فأيقونة جميلة جدا. ممكن باختصار يعني نجيب أيقونة القيامة ونكتب تحتها أيقونة الحرية، عشان كده من حقه المسيح بس فقط يقول كده إن حرركم الابن بالحقيقة تكونون أحرارا، لأن لا يوجد حرية إلا في أيقونة القيام، دي أيقونة الحرية رسمها المسيح بنفسه، رسمها المسيح بنفسه، مش تمثيلية، مش رسم إيد يعني، لا ده أيقونة مجسمة مسيح فيها كسر الموت. ايه الحرية؟ قال ضد الحرية اقوى عدو اللي حطم الحرية بالكامل هو الموت، فبالموت بأس الموت، والذين في القبور انعم لهم بالحياة الابدية. عشان كده كلمة حرية، أو إذا حبينا نسميها النهارده

أيقونة الحرية هي بعينها بعينها أيقونة القيامة. غير كده يبقى هم الناس مش فاهمة ايه هي الحرية اللي بتتكلم عنها. فالشخص المقيد هو انا وانت اللي جوه الاب اللي مربط اللي قاعد في الضلمة لان القبر مفهوش ضلمة اللي مفهوش نسيم القيامة ولا نسيم الحرية اللي الحراس الاشداء واقفين عليه. ممكن واحد يرسم أيقونة الحرية بالجحيم. جحيم ضلمة وأبوابه حديدية وكل الآباء القديسين محبوسين فيه والشيطان واقف على الباب ومتربس الأبواب. عدو رهيب. دنيا ضلمة مش نسيم الحرية. دي أيقونة تانية للحرية. فجاي المسيح من قبل الصليب وأشهرهم جهارا الله أنت وهو. فارتعبوا دول حراس الجحيم ارتعبوا منه. بعدين دخل وفك المسبيين وطلعهم قال لهم يلا على الفردوس على الحرية عيشوا معايا. ممكن نعمل أيقونة تانية للحرية. المكان اللي مش هيكون فيه المسيح هو ده هيكون السجن. المسيح هو الحياة. المسيح هو النور. المسيح هو القيامة. وإنسان من غير المسيح لا في حياة يبقى قاعد في الضلمة. مفيش حياة يبقى فيه موت. مفيش قيامة يبقى فيه قبر. دي أيقونة تانية. عشان كده اعزائي انتوا كلكم شبان والحريه كلمه ما بتغيبش عن ذهن اي واحد زي ما هنشوفها دلوقتي وموسى فهمها جدا. لكن قدامك ثلاث ايقونات جمال كده عشان تحس ان هنا هنا هنا الحريه. ان حرركم الابن بالحقيقه تكونون احرارا. وتكتب تحت الثلاث ايقونات دول بعد ما ترسمهم انا هو القيامه والحياه ان حرركم الابن بالحقيقه تكونون احرارا. النفس البشريه ابتدت تفقد حريتها من اول ادم. وادم راح باع الحريه بتاعته للشيطان. الشيطان قال له تعال اشتغل عندي وانا اديك كل متعه العالم. قال له ماشي. قال له سيبك من ربنا ده. أول حاجة ربنا وحش عملها لك إنه سالب حريتك. شوف الكذاب. قال له ليه؟ قال له حرمك تاكل من الشجرة. لو أنت لك حرية كنت كلت من الشجرة دي. لكن الدليل على إن مالكش حرية إنك ممنوع من الأكل من الشجرة. قال له أه صحيح أنت فاكرة. قال له طب كل من الشجرة. فانطرد. قال له تعالى بقى أنت وقعت بإيدك تحت سلطاني. أنت عبد لي. أنا ما جبتكش ده أنت اللي جيت. قال له فين الجنة الحلوة؟ فين صوت ربنا؟ وأنا انفصل عن ربنا ده الانفصال عنه موت. قال له تعالى ما أنا عندي الموت وعندي الظلمة وعندي كل الشر وهتشوفه في ولادك وقام قايين وقتل هابيل. وهتشوف عندي اللي مش هتشوفوش في الفردوس. هتشوف إيه؟ هتشوف القتل وتشوف الحقد. لما واحد يحقد على واحد لما يقوم يقتله وتشوف الكراهيه وتشوف الضغينه. وتعالى عندي كمان عشان اوري لك انا ضحكت عليك وقلت لك دي هي دي الحريه. الحريه ان انا اشيل السكينه واضرب واحد ابقى حر. دي الحريه. حريه بتاع قايين. قال له تعالى اوري لك كمان. يقول لك ايام نوح ان بناء ان اولاد الله رأوا أن بنات الناس أنهن حسنات. بس ولاد ربنا لقوا في العالم شوية بنات إيه كده شكلهم خليها مش كويس. قال له أنا عندي من ده. فاتجوزهم وطلع جيل يقول لك جيل رهيب كان اسمه جيل الجبابرة اللي بسبب هذا الجيل ربنا غرق العالم.
فادي الحريه اللي عرضها الشيطان. كذاب، هو عرض حريه لكن كانت كذب. لو تحب تطبق المثل ده على الابن الضار، انت يا ابني في بيت ابوك وبتاكل وبتشرب ومبسوط، قال لا انا الخدامين اللي عند ابويا وناس قالوا لي والشيطان قال لي ان ابوك ده كاتم حريتك، واحد زيك في شبابه ده الخدام عند ابويا بيروح يسهر سهرات زي ما عاوز وانا قاعد في البيت هنا، واقل خدام بياخد يوميته كذا وكذا وكذا وكذا، وانا ابويا ما بدينيش فلوس قد كده، والخدامين اللي عند ابويا ماشيين على حل شعرهم، وانا ابويا يقول لي يا ابني اوعى تعمل الشر ده ويعمل الخير ده، اوعى تعمل ده. هو الانجيل ده اللي سلبني الحريه. طب هل ممكن كان ابوي فهمه؟ يا ابني ده الحريه هي حريه النفس من جوه، حريه اولاد ربنا اللي هم اكتشفوا الحياه مع المسيح فلفظهم وتأففهم وأنفهم طعام العالم فاسد. قالوا لا، عاش وراح بقى، قال له تعالى الشيطان تعالى هنا، تعالى اما تسهرك للصبح وخلص فلوسك، تعالى لما تعب لك صحتك من السهر ومن الحاجات الوحشة، تعالى لما افسد لك عفتك وطهارتك وحياتك، تعالى لما افصلك عن الهك اللي عاوز يعملك ملك، تعالى لما دوخك ومرمط بيك الارض وما خلكش بني ادم، تعالى لما ااكلك من اكل الخنازير. هو ده اللي عملته دليله مع شمشون، قعدت تدلع شويه على وتدلعه على رجليها وسلمته للشيطان وقلعوا عينيه، فقعوا عينيه الاثنين شمشون، وقالوا له تعالى بقى ركبوه في الساقية في الطاحونة، وقالوا له انت تعادل، الشيطان بيقول له انت تعادل طور، افقدت كل صفاتك الإنسانية فنزلتك لمستوى الحيوان. دي الحرية، الشيطان عدو قاسي. الكنيسة بتاعتنا حلوة قوي. أول حد بعد القيامة كان حد توما، الحد اللي بعديه كانت الكنيسة بتتكلم عن التناول، لأن قلنا التناول هو القيامة. الحد اللي فات ده كانت الكنيسة بتتكلم عن السامرية. السامرية قال اه، لان السامرية لو كان المسيح، لو كان المسيح بيقوم ميت لعازر قال له كلمة واحدة لعازر هلم خارجا، فخرج الميت وهو مربوط مربط لسه، فقال له للكنيسة حلوه، فأردت له الكنيسة الحل وخلص. لكن السامرية كلفت المسيح مشوار وكلفته وعاد على البير وكلفته عطش وكلفته اتضاع وكلفته تريقة من السامرية وكلفته حوار طويل طول اليوم وجع دماغ، وفين وفين الرباطات اللي مربطاها اتفكت منها، فقامت فسجدت للمسيح قال لها خلاص انت قمت من الاموات. انت يا رب يسوع ايه اللي اخد منك مجهود اكتر، العازر لما طلع من القبر ولا المراه ديت لما طلعتها من البير العميق اللي كانت فيه؟ قال طبعا ديت. عشان كده احنا دعوة المسيحية دعوة للحرية، ما كانتش دعوة المسيحية دعوة للعبودية أبدا ولا للسيطرة بالسيف وبالرمح. ألطف حاجة، واحد
هو مهم ان هو يعني مدير في الشركة يعني ويكلم زميله فبيقروا لفتة على البيئة دخول المسيح مصر فبيسأله ويقول له هو المسيح كان عمل غزوة ودخل مصر ما يعني هيخش مصر ازاي المسيح هنا هيخش مصر ازاي

حرر النفس من جوه. وتوما المرأة دي فكت الايد اللي فيها فأصبحت إنسانة تانية. الكنيسة في الواقع زي ما هتشوف دلوقتي بتصلي باستمرار من أجل الحرية. في أوشية عندنا في الكنيسة اسمها أوشية المرضى. أوشية المرضى دي بيني وبينك هي مش أوشية المرضى بالجسد قد ما هي أوشية المربوطين والمقيدين المرضى النفسانيين. ويقول لك كده لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين. يقول لك يا رب والذين في عبودية مرة يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم. ايه العبودية المرة دي؟ الحقيقة هتستعجب جدا قد ايه ان احنا بنقع في العبودية دي ونتربط ونبقى محتاجين للي يقول لعازر هلم خارجك.

حياتنا كشباب يحكي لنا التاريخ عن ناس كتير كانوا في عبودية الشهوة، زي القديسة تايس ديت، كانت فتحة بيتها للدعارة، وكانت عندها مئات من الشبان بتسقطهم في الخطية، وكانت مربطة بسريون. لما كان في البرية راح استلف جنيه واشتغل عندها خدامة، وأصر ان هو يفكها من العبودية اللي كانت موجودة فيها، لغاية ما دخلها الدير وخلق منها إنسانة حرة. حتى الكتاب المقدس يقول كده، إن الشهوة الجسدية كل قتلاها أقوياء، يعني بتذل أحسن واحد. نحن عندنا نشوف داود قد إيه سقط، وإزاي شمشون الجبار ده سقط. فقصص القديسين كلها عبارة عن ناس كانوا في عمق ربطات الخطية في شهواتهم الجسدية، لكن قيامة المسيح وهبت الإنسان حرية. لأن احنا لما تكلمنا عن الجسد قلنا روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيه، دي قوة. بس يا جماعة احنا نفهم الكلام ده. لما أنيس منصور كتب من أسبوعين كده ولا أسبوع عن تاييس، قال لك أصلها زهقت من حياتها، والراهب روخر بسارون ده زهق من حياته، ده زهق من حياة الوحدة، وهي زهقت من حياة الايه، قال الشر. وبعدين اتقابلوا هما الاثنين، بس ما عرفش عملوا ايه بعد كده. يفهموش معنى الحرية، لان النفس ديت مربطة. ولما الكنيسة بتقول ربطات الخطية انزعها عني، قصد بالفعل ان النفس مربوطة. مين يقيم النفس المربوطة؟ لعازر ارحم. النفس المربوطة دي زي السامرية اللي لها خمسة ازواج واللي معاها من الزكر. عشان كده الكنيسة قرت لنا الإنجيل بتاع السامرية يوم الحد، لأن هو ده إنجيل القيامة، المرأة اللي قامت. وثق تمام يا عزيزي بنعمة المسيح وبقوة الروح القدس اللي ساكن فيك. لما يديك ربنا قوة على شهواتك الجسدية، اعرف إن دي قوة القيامة، ومحدش له سلطان يعطيها ليك إلا المسيح وروح القدس اللي ساكن فيك. والقيامة ضد الموت وضد الظلام. عشان كده المسيح رب المجد لما اتكلم على العين قال سراج الجسد هو العين، ان كانت عينك بسيطه فجسدك كله يكون نيرا. جسدك ينور، لكن اذا كانت العين مظلمه فالجسد كله هيتحول الى ظلام. عشان كده عاوز اقول لنفسي كده وانا قدام الهيكل، كم مره خليت جسدي يبقى ظلمه بسبب عيني؟ مش عاوز افهم ان عيني ديت بتظلم جسدي كله، ان عيني بتظلم جسدي. هقول ايه؟ اقلع عيني؟ يا ربنا ادهاني عشان اشوف بيها كل حاجه حلوه وجميله، لكن العين لوحديها تقع تحت عبوديه الشيطان، تستطيع ان تحول الجسد الى ظلام دامس. اذا كان العين شريرة فالجسد يكون

يوحنا الحبيب بيقول كده تعبير تاني كمان، يقول لك تعرف الشخص اللي واقع تحت عبودية الحقد والكراهية ده ميت اللي بيكره. يقول لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم. إن كان العالم يبغضنا ما تتعجبوش، لأننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. عشان كده المحبة ربنا يديك المحبة لما تطلع من قلبنا بنتنقل من الحياة للموت عكس الآية. فادينا يا ربي ان احنا نحب كل الناس مش عشان الناس، ادينا نحب كل الناس عشان نعيش في النور، لاننا عرفنا ان عدم المحبة موت. وعندما نحب ننتقل من الموت للحياة. عند تمتلئ الكنيسة بالمحبة هتعيش في النور وهتعيش في قوة القيامة. من الموت للحياة، انتقلنا من الموت للحياة لأننا نحب الإخوة. أما الكراهية والحقد والغيرة والحسد والانتقام، كل دي ربطات وموت وظلام. انا بقول الكلام ده لاني انا عارف ان انا مرت عليا فترات زعلت وحقدت وعيني تعبت وجسدي. هذه الفترات في حياتي فترات موت وفترات ضلمه، والقيامة جت في فجر الحد عشان تشعب نورها للنفوس الميتة وتقول لمريم المجدلية اذهبي واعلمي اخوتي ان انا قمت من الاموات، وقول لهم يسبقونني الى الجليل هناك يرونني. احنا النهاردة يا مريم مفيش وقت للكلام، اذهبي واعلمي اخوتي. محبة العالم موت، لأن محبة العالم عداوة لله، والعالم يمضي وشهواته تزول. إيه اللي في العالم؟ هاد أنت عارف دلوقتي العصر اللي فيه. وخلينا نتكلم بصراحة، لما يقعدوا الناس مع بعض في البيوت يقولوا إيه؟ يقولوا الشقق بقت غالية، ويقولوا اللحمة بقت كيلو بكذا، ويقولوا في موضة الفستان الفلاني طلعت، ويقولوا شوفوا الشبان اللي بيربوا شعرهم، ويقولوا شوفوا معرفش ايه فين الممثل الفلاني، ويحكوا عن العالم، ويقولوا هنقضي الصيف فين وهنروح فين هنيجي منين. هو ده مش كل ده بيعبر عن تعبير واحد، ان العالم دلوقتي هو المتحكم في الانسان. العالم دلوقتي زي بمرجحنا شمال ويمين، مرجح الكنيسة كمان، لكن اللي فاقوا نفسيهم يعرفوا ان العالم ده كله يمضي ويزول، اما كلمة الرب فتثبت الى الابد. فاللي انتقل من محبة العالم لمحبة الله يبقى انتقل من الموت للقيامة. عشان كده العالم ما دخلش قلب المسيح ابدا. رئيس هذا العالم آتي ولكن ليس له فيه شيء. أغسطينوس قال وضعت قدمي على قمة العالم. طبعا محبة المال اللي كانت في قلب ناس كتير رموها ورا ظهرهم، فلم يصبح في حياتهم إلا محبة ربنا. دول أحرار. إن حرركم الابن بالحقيقة تكونون أحرار. أيضا من العبودية المرة اللي بيمرمر بيها الشيطان حياتنا في الأيام دي، خلي بالك من نقطة دي، الخوف. يعني
ايه دخل الخوف في الشهوة والعين والنظر والمال والعالم؟ طب ده كل ده معقول بنسمعه، لكن الخوف طبعا الخوف واليأس والفشل، واحنا كنا اتكلمنا مرة قبل كده، لكن بحق الخوف ده هو العلامة اللي توري ان احنا في القبر. تعبير الناس يقولك فلان ده ميت من الخوف، لكن الشهداء كانوا بيروحوا يستشهدهم وهم بيرتلوا الترتيل الفريحي. عشان كده أيقونة الحرية في الواقع هي أيقونة شهيد، أيقونة الحرية أو أيقونة القيامة هي أيقونة شهيد، لأنه مش خايف. إنما النهاردة خايف من المستقبل، وخايف من الامتحان، وخايف ما تقدرش تدبر أمورك، مفيش حياة تسليم. وفي حاجة دلوقتي بتنتشر أكتر، ويمكن بره في الخارج أكتر، الخوف من المرض. الخوف من المرض، أخبار المرض مخيفة. تبص تلاقي البلاد حتى المتحضرة جدا في أمراض أصبحت بتهددها، والعلم ما وصلش إن هو يسيطر عليها. والبلاد المتمدينة أو البلاد بتاعت العلم دي اللي هي أوروبا وأمريكا، وصل جبروتهم إن هم بالعلم سيطروا على كل حاجة. حتى القمر تحت أمرهم دلوقتي، يروحوا له ويجوا، وأقمار صناعية، ومفيش بقى بعد كده حاجة، وعقول إلكترونية، وتحكموا في كل حاجة. ولكن الإنسان أصبح مهدد في حياته بالمرض، الخوف، خوف رهيب جدا. عشان كده تستعجب ليه حوادث الانتحار بره كتيرة، مع إن المجتمع اللي بره مد الإنسان حريته الجسدية والمادية زي ما عاوز. في حاجة لسه مسيطرة عليه، الخوف. هو البني آدم إيه؟ الخوف. عشان كده تلاقي المسيحي أو الشهيد، زي ما قلت بحب أقول الشهيد في الحتة دي، الشهيد في الواقع بيمثل القدرة العجيبة على الشخصية القوية اللي هي أقوى من الموت. يقولوا بكرة في استشهاد، يقولوا طيب، يروح يستحمى، يغير هدومه، يلبس هدوم بيضة، يتناول، ياخد يلموا بعض، ويرتلوا ترتيل فريحي لطيفة. وعاوز انبهك لنقطة مهمة في عصور الاستشهاد، ان كل الشهداء دول يمثلوا القيامة، لان الولاه لما فشلوا فخافوا من المسيحية، فاصبحت المسيحية رغم ان ما معهاش سلاح مرعبة. فكان العالم رد الفعل للمسيحية انه يقتلها لانه خايف احسن هتخلص عليه، وكان يهاجموا المسيحيين ويخافوا منهم. ومعروف القصة بتاعت الأنبا بطرس خاتم الشهداء لما راحوا يقتلوه، فكل عسكري يجي يقرب منه يرجع لورا يرجع لورا. الضابط أو الوالي قال له ايه جرى، ايه مالكوا خايفين كده؟ قال له في هيبة كبيرة على وشه كده نخاف منه. قال لهم طيب، ادي 25 دينار ولا 25 ايه ما اعرفش للي يقطع رقبته. فتجرأ عسكري بقوة اغراء المادة انه يقطع رقبة القديس. فامتى الخوف يطلع من قلبنا؟ نقعدش نشتكي بالاضطهاد، لان اللي بيشتكي بالاضطهاد ده مغلوب. الاضطهاد في الواقع هو علامة على ان العالم مغلوب. لما يضطهدوك في وظيفتك معلم ان هم متضايقين منك وخايفين منك. الاضطهاد معناه ان الطرف الثاني هو اللي خايف، لكن الخوف ما يخشش في اولاد ربنا. انا ما بقولكش حاجه طالب بحقك والى اخره، لكن بتكلم على جواك. جواك ما يتسربش ليه الخوف، لان المسيحيه ما يعيش فيها انسان جبان، لكن يعيش فيها إنسان قوي شجاع يواجه كل موقف بالمسيح اللي فيه، يعتبر أنه لا توجد خسارة، لأن الخسارة هي خسارة المسيح. عشان كده كان في منتهى الوضوح والصراحة لما المسيح قال يا أصدقائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، على طول كده قال يا أصدقائي لا تخافوا.

من الذين يقتلون الجسد. اخر حاجة عشان ما اطولش عليك، بس الخوف ده كان عاوز موضوع طويل، لانه طبعا آفة القرن اللي احنا فيه ده. لكن تعال نقول حتة عملية صغيرة خالص. الحقيقة ان الحرية مش ممكن يكون لها طريق غير الصليب. مش احنا اتكلمنا عن القيامة، لكن احنا النهاردة بنتكلم ايه الطريق للحرية؟ الصليب. والشخص اللي ارتبطت حياته بالصليب هو اللي عاش الحرية. اولا الصليب هو اللي غلب الشيطان، هو اللي سحق العدو، وبالصليب اتغلب العالم. وحاشا لي ان افتخر الا بالصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. ومع المسيح صلب، فاحيا الان بالمسيح يحيا فيه. والذين هم للمسيح قد صلبوا العالم مع الاهواء والشهوات، صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. اذن واضح جدا، وما تحاولش تتعب نفسك ولا تدور على طريق اخر. ليس هناك طريق للحرية الا بحملك للصليب. عشان كده المسيح كان صريح وقال من اراد ان يكون لي تلميذا ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فعيش بصليبك وامسكه بايدك وارسمه في ذهنك وحطه على مكتبك وافرح بيه وافتخر بيه. هو قوة عند الهالكين جهالة، وعند اليهود عسرة، وعند اليونانيين جهالة، ما عندنا نحن مخلصين فهو قوة الله. الأمر الثاني أو النقطة الثانية، التدريب الثاني اللي أقوله لك، الحرية في الواقع هي ثمرة للصلاة. لأن الإنسان القائم من الأموات قائم للصلاة، ولا قائم يعني إيه؟ يعني إيه قايم من الخطية؟ ناس افتكرت إن القيام من الخطية أنا ما عملتش خطية. لا، المسيحية إيجابية، ما عملش خطية أنا أعيش مع ربنا. لأن الروح النجس إذا خرج يبحث عن مكان فيه راحة، إذا لقى بيته مكنوس ومزين يجيب سبعة أشر منه، فتكون نهاية هذا الإنسان أشر من أوائله. لكن الحرية في المسيحية عمل إيجابي، لا يسرق السارق فيما بعد، بل يعمل ويتعب ويعطي من له احتياج. يعني مش كفاية إنه ما يسرقش، لا، لازم يشتغل يبتدي يدي المحتاجين. فالحرية في المسيحية هي قيامة في الصلاة. اللي قام بالخطية لازم تكون حياته حياة صلاة، وإلا يرجع يقع تاني. ما دام هو قام لازم يقوم في حياة صلاة، في حياة شركة مع ربنا. عشان كده أول ثمرة من ثمار القيامة وعلامة من علامات القيامة هي الصلاة. اللي ما يصليش هو مش عايش القيامة، هو عايش النوم وعايش الكسل وعايش الموت وعايش الخطية وعايش السقوط. أما القيامة فهي صليب وصلاة، لأن الصلاة إنسان رفع إيديه على علامة الصليب في صلاة مع ربنا، فهو في قوة القيامة تحت. أخيرا يا أحبائي، نصيحة بيقدمها لنا بولس الرسول، يقول خلوا بالكم اثبتوا في الحرية التي حرركم المسيح بها. خليكم جدعان واثبتوا في الحرية ديت، ولا ترتبكوا بنير عبودية ولا تشاكلوا هذا الدهر. عيشوا في الحرية اللي وهبها لكم المسيح بصليبه، واثبتوا فيه، اثبتوا في الحرية التي حرركم المسيح بها. إلهنا المجد الدائم أبدين آمين.

أي مكتب الفقه والوسائل في إدراك المصائب البابوية للأمبراطورية العباسية المستخدم لكم عبر ألفاظ قداسة البابا سامي الثالث يوم 4

الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قبل ما ابتدي المحاضره تكمله لرسامات يوم عيد العنصره بنعمه ربنا احنا هنرسم احد الاباء الرهبان ليكون اسقفا للنمسا والبلاد المتكلمة بالألمانية غير ألمانيا، يعني ألمانيا دي بلد متكلمة بالألمانية، لكن في بلاد أخرى متكلمة بالألمانية منها النمسا ومنها القسم الألماني من سويسرا اللي هو زيورخ. هو هيكون أسقف عام لهذه المناطق لغاية ما يتثبت فيه، لكن لم يشأ ربنا انه تسهل الامور لينا في رسامة اسقف لدير الانبابولة ولا اسقف لدير مارينينا ولا اسقف للسودان ولا اسقف للاسماعيلية، يعني باقي اربع اماكن تنتظر رسامات. فلو امكن في الاجتماع المقبل للمجمع المقدس او في 14 نوفمبر احنا بنرسم لف عيد العنصر لف 14 نوفمبر، يبقى نرسم حد تاني ولا جزء تاني من الأربعة، يبقى يحلها ربنا في الصلوات. يبقى دلوقتي في رسامة للنمسا ودي لا يتنافس فيها أحد من الرهبان، على اعتبار ما فيش حد بيعرف اللغة الألمانية ويتقنها علشان يرشح نفسه إلا لو وجد حاجة بسيطة يعني. أما الإسماعيلية والخرطوم فدول يعني نشوف ربنا هيرتب لهم إيه من هنا للمرة المقبلة، وهكذا دير الأنبابولة ودير مارينينا. وأريد أن أقول أن احنا لا نريد أن نربط الإسماعيلية بدير أنبابولة، يعني أيام الأنباغاسم الله ينيح نفسه كان هو أسقف الإسماعيلية وأسقف دير أنبابولة، لكن مش معنى كده أن يبقى كل أسقف للإسماعيلية من دير الأنبابولة. ربنا يساعد يجي لهم واحد من اي دير من الاديره لو احيانا رب عشاء. نكتفي بهذا الجزء، انا يعني بقول لكم الاخبار اول باول علشان انتوا ناس بتوعنا ولازم تعرفوا الجو كان ماشي ازاي. بنعمة ربنا ستكون عظة هذا المساء عن آخر آية في العظة على الجبل، وبعد كده أرجو أن ننتهي من العظة على الجبل لكي يصدر بها كتاب، لكن ناخذ في آخر آية. آخر آية دي بتقول إيه؟ في متى 7 آية 28 و29، ولما أكمل يسوع أقواله يعني لما انتهى من العظة على الجبل، بهتت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالفجر.
عايزين ناخد دي كموضوع لتأملنا في هذه الليلة. بهت من تعليمه لأنه كان له سلطان في التعليم والسلطان في التأثير على الناس. سلطان في التعليم زي ما كان بيقول لهم سمعتم أنه قيل للخدماء كذا أما أنا فأقول لكم، بيتكلم بالسلطان وتكررت هذه العبارة، يتكلم بالسلطان وليس كالكفر. وأيضا له السلطان على النفوس، يستطيع أن يؤثر على النفوس. السيد المسيح كان له تأثير في صوته وفي شخصيته وله جاذبية في كلامه، جاذبية لا تقاوم. يعني كل الذين جلسوا مع المسيح تأثروا بشخصه وبجاذبيته إلا الذين عارضوه لغرض في أنفسهم، وحتى هؤلاء أيضا كانوا يتأثرون بكلامه أحيانا. تأثيره هو تأثير كلمة الحق وتأثير نقاوة التعليم، عشان كده بهت في الجموع. حتى في صغره، وهو صبي صغير لما ذهب لأورشليم واجتمع مع الشيوخ، بهتوا أيضا من

أجوبته ومن فهمة. يعني به فالشيوخ استغربوا أعجبوا انزهلوا من طريق كلامه، بينما كان صبي صغير وهم شيوخ. وفيما بعد لقينا ان الكتبة والفريسيين والصدوقيين والناموسيين خصوصا في متى اصحاح 22 كان لما المسيح يتكلم يفهمهم يبقمهم لا يستطيعون ان يردوا، بهتوا من اجوبته ان لم يكن اعجابا فعلى الاقل عجزا عن انهم يردوا عليه. يقول الكتاب في اخر اصحاح متى 22 بعد كده لم يذكر احد ان يساله لان كانت اجاباته عجيبه. حتى لما جم يسألوه مرة هل نعطي جزية لقيصر، وقعدوا يجيبوا لها مقدمة، احنا نعرف انك تحب الحق وما يهمكش حد وجريء في اجاباتك، عشان يعني يقول لهم لا. فقال لهم وروني العملة، وروني دينار. قال لهم الصورة لمين؟ قالوا له لقيصر. قال لهم اذا اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله. ما اعطوش ردوا، بهتوا من اجابته. كان ليه ردود عجيبه الناس ما يقدروش يقفوا قصادها. قوه شخصيه وقوه في الكلام وذكاء، زي برضه في متى 22 قال لهم طب انا هسالكم سؤال، المسيح ده هيكون ابن مين؟ قالوا له ابن داوود. قال لهم طب ليه داوود بيقول له قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع باسحاق وقدميه؟ ازاي يبقى ابنه وربه في نفس الوقت؟ ما عرفوش داوود. هو كان السيد المسيح ليه الشخصيه الجباره اللي لما يتكلم اللي قصاده اما يعجب وينبسط لو كان محب، اما لو كان عدو يتفتن ويسكت وما يعرفش يرد. وعبارة بهته من تعليمة دي مش بس بعد العظة على الجبل، ده باستمرار طول حياة المسيح بالجسد كان الناس يبهتون من تعليمه، زي الأمثلة اللي قلناها. بل لغاية دلوقتي لا تزال الأجيال مبهوتة من تعليم المسيح حتى يومنا هذا. على الأقل يبهتون من الكمال في تعليمه، المستوى العالي الرفيع في تعليم المسيح، شريعة الكمال، لما يقول كونوا أنتم أيضا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل، أو لما يقول أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. ناس مجهولين لغاية دلوقتي من سمو هذا التعليم ورفعته. أو مثلا لما يقول إذا أردت أن تكون اذهب وبيع كل مالك واعطيه للفقراء. لما إحنا نخش في كمال شريعة المسيح التي بهت الناس من تعليمه فيها، ده عايز كتب، بس انا بأشير دلوقتي الى هذا الامر. الناس بهتوا من تعليمه لانه معلم عجيب لم يتعودوا ان يسمعوا مثله من قبل.
في قوة تعليمه وفي قوة شخصيته، ومع ذلك كان معلما متواضعا يختلف عن الكتبة والفريسيين في عصره اللي كانوا بكبرياء ويحبون عبارات المبيح من الناس. كان رجل متواضع قاعد معاهم على الجبل على الأرض، بينما الكتبة والفريسيون كانوا يجلسون على كرسي موسى، يعني من جهة التعليم يعني يقولوا ان احنا بنمثل موسى. موسى من تعليمه لانه كان معلم، ولقب معلم غير واعظ. الواعظ يتكلم عن الفضيلة بكلام مؤثر، لكن المعلم كل ما يقوله حتى من جهة الفضيلة يثبته بإثباتات وبراهين وبطريقة تعليم تثبته في الذهن. هذا المعلم. كانوا يلقبونه يا معلم. حتى الكتبة والفريسيون من أعدائه كانوا يقولوا لي يا معلم. وكذلك الناموسيون والصدوقيون كانوا يقولوا له يا معلم. والشاب الغني قال له ايها المعلم الصالح. نيقوديموس لما قابله الاصحاح الثالث من يوحنا برضه قال له يا معلم. تلاميذه كانوا باستمرار يقولوا له يا معلم او ما يشبه ذلك. المجدلية بعد القيامة قالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم. فكان هو معتبر في نظر المجتمع انه معلم، ولو انه لم تكن له وظيفة رسمية في المجتمع. وهو برضو كان بيقول عن نفسه كده لما جه يغسل ارجل للتلاميذ، قال لهم أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت أنا المعلم والسيد غسلت أرجلكم فينبغي عليكم أنكم تغسلوا أرجل بعضكم البعض. كان يعلم بالسلطان سلطان المشرع. أما أنا فأقول لكم سلطان المشرع. حتى حينما اصطدم معه الكتب والفريسيون في مسألة السبت وطريقة تنفيذ وصية السبت وشرح ليهم، قال لهم إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. لا السلطان بقى رب السبت. أما كون معلم في النقطة دي مش مجرد بيبلغ الناس الوصية تقول إيه، لكن بيشرح. لما هم كانوا بيفتكروا إن لا يصح أن يعمل أي عمل في يوم السبت كما ورد في الوصايا العشر في خروج 20 والتثنية 5، والمشكلة كانت فعل خير في السبوت يجوز ولا لا يجوز. فالسيد المسيح ابتدى يشرح له كمعلم. قال لهم لو واحد فيكم وقع خروفه أو حماره في يوم سبت يقيم ولا لا؟ إذا يقدر يعمل عمل بيقيم ولا يسيبه مرمي؟ اسمعوه. قال لهم الكهنة ينجسون السبت في نظركم وهم أدوياء. إزاي؟ خذوا مثل الختان في اليوم الثامن. افرضوا واحد جه اليوم الثامن بتاعه يوم سبت
يبقى يختلوه ولا لا؟ هيختلوه. لو واحد في الاربعين اتولد وفي يوم الاربعين بيقول الابن البكر تقدم عنه ذبيحة وهيروح للكاهن وطلع يوم الاربعين سبت، هيتنفذ ولا لا؟ اذا هو بيقنعه، اذا ممكن فعل الخير في السلوك. ولذلك بالسلطان كان بعض المعجزات يعملها بالذات في يوم سبت، يعني غيظا فيهم، لا تأكيدا للعقيدة، يعني ان يوم السبت ممكن عمل خير. يعني الراجل مريض بيت حزدة اللي بقاله 38 سنة عيان يشتهي المسيح في يوم سبت، طب ما خليها 40 سنة ويوم ولا يومين يشتهي في يوم سبت. المولود أعمى هو طول عمره من أول ما تولد أعمى، يديله البصر في يوم سبت. لحاجر يقيمه في يوم سبت في اليوم الرابع بوفاته، لكن يقدر يقيمه قبل كده ولا بعد كده؟ لكن بيتكلم بالسلطان علشان يوريهم ان هو رب السبت ايضا. كان له سلطان في التعليم كما كان له سلطان على الطبيعة وسلطان على الأرواح وسلطان على المغفرة، كما قال للمفلوج مغفورة لي خطاياك، فبدأوا يتذمروا الكتب والفروسين، فقال لهم لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر خطايا، اتفضل قوم احمل سريرك امشي. هو كما كان له سلطان في كل هذه الامور كان له السلطان ايضا في التعليم، فكان يعلم بالسلطان. مش بس السيد المسيح كان معلما من جهة التعليم بس، انما كان معلما من جهة انه كون مدرسة معينة تنشر تعليمه، فكون له مجموعة من التلاميذ، فصل اعداد خدام قضى معه اكثر من 3 سنين يتعلم على يديه، وبرضه ما خلهوش يشتغل الا بعد ما اخذ الروح القدس، لكن كون له مدرسة ودعاهم ايضا بالسلطان. يعني بطرس واخوه اندراوس بيصيدوا قال لهم هلم ورائي فاجعلكم صياد الناس، مش ورائي. متى موجود عند مكان الجبال قال له اتبعني، قام وتعب وتبعوا بالسلطان ودربهم تدريب عملي، لان هو المعلم الاكبر فبيخرج معلمين على يديه ينشروا تعليمه. بل اكثر من هذا، هو كمعلم كل المؤمنين به في ذلك الزمان كانوا يدعون تلاميذ، كل المؤمنين كانوا يسمون تلاميذ، ده لم يدعوا مسيحيين الا فيما بعد في انطاكي اولا في سفر الاعمال اصحاح 11، لكن كان اسمهم تلاميذ لانهم بيتتلمذون على يديه. حتى لما جه الكتاب يتكلم على يوسف الرامي قيل وكان تلميذا ليسوع، مرضى المؤمنين ليك اسمهم تلاميذ. المولود اعمى لما امن به قبلوه اليهود وقالوا له انت تلميذ ذاك، اما نحن فتلاميذ موسى. هو كان معلم، ولما ارسل تلاميذه برضه دعاهم الى التعليم،
قال لهم اذهبوا وتلمزوا جميع

الأمم، يعني كونوا التلاميذ وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. بل إن الوصية التي أعطيت للتلاميذ غير الأناد

للمؤمنين. السيد المسيح كمعلم كان يعلم في كل مكان، يعلم في كل مكان. طبعا العظة اللي على الجبل كان بيعلم على الجبل. ساعة معجزة الخمس خبزات والسمكتين كان بيعلم في موضع خلاء. ساعة ما شفى المفلوج كان بيعلم في بيت. لما قال الامثال بتاعته اللي في مكه 13 كان في سفينه، الناس ازدحموا مش لاقيين، فكان في سفينه. احيانا كان معلم على شاطئ البحيره، احيانا كان معلم وهو ماشي في الفطور، احيانا كان معلم في مجامع اليهود، احيانا كان معلم في زيارات. يعني في زيارة مع نيقوديموس يديله تعليم عن المعمودية وشوية حاجات، في زيارة بيت مريم ومارثا يدي مارثا تعليم انت تهتمين وتضطربين لأجل امور كثيرة والحاجة الى واحد الها. ولذلك هو كمعلم كان الناس يتهافتون كثيرا على سماع تعليمه. فكان السيد المسيح من نوع المعلم اللي حواليه زحام شديد جدا من الناس. يعني في معجزة الخمس خبزات والسمكتين كان عدد الرجال 5000 غير النساء والأطفال، يعني ربما كان 12,000، حاجة مهولة. في لما شفى المفلوج كان البيت اتملى والزحام خالص لدرجة ما لقوش وسيلة غير يطلعوا ينقبوا السقف. ساعة زكا كان زحام كتير جدا لدرجة زكا طلع فوق الجميزة. كان دايما في تعليمه رجلا شعبيا يحيط به زحام الناس في كل مكان، ويكفي الكلمة التي قالها زعماء اليهود عني: هو ذا الكل قد صار وراءه. وكان في تعليمه في تعليم خاص وتعليم عام. تعليم عام لما يكلم الجموع، وتعليم خاص بينه وبين تلاميذه، بينه وبين تلاميذه يسألوه يفسر ليهم يكلمهم عن نهاية العالم، يشرح لهم مثل الزوان، يعني تعليم خاص. وساعات مع بعض التلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا مع بعض أحيانا، واحيانا مع افراد زي مارثا زي نيقوديموس زي توما زي كلمي زي عماس. المهم انه بيعلم مع افراد، مع مجموعات، مع شعوب، مع مدن، مع تلميذ، مع ضيف. باستمرار كان معلما. دي تديكوا فكره عن شمولية التعليم في حياة السيد المسيح. وده اللي احنا عايزينه من الآباء اللي بيشتغلوا في الخدمة يكون عندهم شمولية التعليم، التعليم الفردي والتعليم الجماعي. دي تاخد كلام كتير مش وقت. فكان باستمرار يعلم، طول ما هو ماشي يعلم وهو قاعد يعلم. وبيقول الكتاب كان يطوف المدن والقرى يكرز ويعلم في مجامعهم، زي ما ورد في متى اصحاح 9 وفي متى اصحاح 4. يطوف المدن والقرى يعلم. كان يعلم في فتره تجسده على الارض
وبيعلم بعد القيامة.

القيامة أيضا زي ما قابل تلميذي عمواس وكلمهم وشرح ليهم ما في الكتب وقعد يفسر ليهم ما ورد في الأنبياء وفي الناموس وفي المزامير، وزي ما قابل تلاميذه الأحداشر وقعد يكلمهم إلى آخره بعد القيامة. أول حاجة علم بيها كان يكرز بالتوبة كما ورد في مرقس 1:15 وكما ورد أيضا في متى 4:7 وبملكوت الله، وبيعلم في كل مناسبة. يعني لما ناقشوه عن في السبت ادالهم تعليم، عند تطهير الهيكل ادالهم تعليم، لما قالوا ببعلزبول يخرج الشياطين ادهم تعليم، قال لهم كل بيت ينقسم على ذاته يخرب وكل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، واذا كان الشيطان ينقسم على ذاته بحيث الشيطان يخرب شيطان يبقى هيتخرب هو الاخر. قعد يكلمهم. لما قالوا له ليه تلاميذك ما بيغسلوش ايديهم اداهم تعليم، قال لهم ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان لكن ما يخرج من الفم ينجس الانسان، ان ما يخرج من سبب يقول تعليم. كان ايضا صريحا في تعليم، يعني ما قعدش يصفصف على التلاميذ ويقول لهم انا هفصفك وريحت، لا ابدا، قال لهم ادخلوا من الباب الضيق، ده قال لكل الناس، وقال للتلاميذ تكونون مضطهدين من الجميع لاجل اسمي. و قال لهم في العالم يكون لكم ضيق، في نفس الوقت كان في تعليمه لا يحمل الناس احمالا عصرة الحمل كما لام الكتب والفريسيون على ذلك، يعطي الناس على قدر احتمالهم. كان يعلم في حب، لذلك قيل لما رأى الجموع تحنن إذ رأهم منفرحين ومنزعجين كغنم لا راعي لها كما ورد في متى 9:9. وكان رقيق في تعليمه كما تكلم مع المرأة السامرية وهداها في رقة، ولم يعاقب راسبيه لما ذهب لمدينة للسامرة وأغلقت أبوابها في وجهه، واثنين من تلاميذه قالوا له أتشاء أن تنزل نار من السماء فتحرق المدينة، قال له لا، إن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص، لستما تعلمان من أي روح أنتما. وقت اللزوم كان يوضح، وقت اللزوم كان يوضح كما وضح المدن التي لم تكتب بكرازته زي كفر نحوم وكوروزين وبيت صيدا، وزي ما وضح بطرس في متى 16، وزي ما وضح الناس عند تطهير الهيكل الى اخره. كان يعلم وايضا يقدم القدوة في تعليمه كما حدث عند غسل الارجل، كان يعلم ويقدم شيئا جديدا مثلما قدم لنا الصلاة الربانية أبانا الذي لم نكن نعرفها من قبل، وكما شرح مسائل الطلاق. كان يعلم ويشرح بأمثال وأمثال من الحياة العامة التي يعيشها الناس، مثل الزارع، مثل الصيادين،
مثل الكبار والوزراء.

مثل العرس مثل المرأة اللي بتاعد العجين، كان معلما سهل التعليم عالي التعليم، ونشكره على تعليمه لنا. اتفضل سيدي.

غدا عبورا إلى الخلود. إلى ضفاف لا نهاية. لأنه كسر شوكة الموت حين سدد الرماية. عجبا ويا عجبا.

كتير وبنت كرتوربانا جات راسي والسلوس القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معانا لأنها سمعيش لعيدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.

المقدس هذا والصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب.

أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب مرضى شعبك، تعهدهم بالمراحم والرافات، اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم من روح الأمراض، وطروده الذين أبطأوا مطروحين بالأمراض، أقمهم وعذيهم، المعذبون من أرواح النجس يا رب اعتقهم جميعا، الذين في السجون أو النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت تحل المربوطين وتقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء، يا صغير القلوب من الذين في العاصف، كل الأنفس المضايقة والمقبوض عليها أعطها يا رب رحمة، أعطها نعمة، أعطها معونة، أعطها خلاصا، أعطها غفرا خطاياها وآثامها، ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها، التي الأجساد نعافيها، أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهد

0: كل آباء ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب أبانا وإخوتنا المسافرين
1: يا رب ارحم،
0: والذين يدمرون السفر في كل مكان سهل طرقهم أجمعين، إن كان في البحار أو الأنهار أو بحيرات أو الطرق المسلوكة أو الجو أو السالكين بكل نوع بكل موضع، ردهم إلى ميناء هذا ميناء الخلاص. تفضل اسحبهم في الإقلاع واسحبهم في المسير، ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين بالعافية معافين. اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، ونحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا عائق ولا عاصف إلى انقيضا.
1: يا رب ارحم. فلنسبح مع الملك قائلين المجد الله في العالي، نسبحك نباركك نخدمك نشكر لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من اجل هذا المجد. يا رب الملك السماوات الله الاب ضابط كل والرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. يا رب الله حمل الله ابن الاب رافع خطيئة العالم ارحمنا، يا حامل خطيئة العالم قد البطن ليك جالس عن يمين ابي ارحمنا، انت وحدك قدوس انت وحدك العلي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد الله الاب امين. وبارك كل يوم وسبح اسمك القدوس الابد والابد الاباد امين. منذ الليل رحت بكريك اله لان امرك يا نور على ارض كنت اطلب تنف انك صرت لي معين باكر. يا رب تسمع صوت الغداك فما كنت تراني. قدوس الله قدوس القوى قدوس الحلال زمان وترزقهم الاموال يسعى السماوات ارحمنا. قدوس الله قدوس القوى قدوس الحلال زمان وترزقهم الاموال يسعى السماوات ارحمنا. قدوس الله قدوس القوى قدوس الحلال زمان وترزقهم الاموال يسعى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل ان دارد وكل امين. يا سلوس قدس ارحمنا يا سلوس قدس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب تقبل مرضى شعب يا من بلا خطية. يا رب ارحم من بلا خطية. يا رب ارحم ارحم بارك عنا تقدس اسمك يا تم تكون مسلم. سهل صار ربنا كم مكانكم مبارستوس يسوس بين شوي سامينا الليل والسلام ولكن سكوديس المتنى مجد العزراء كل حين تلاوم المسيح سعيد صلواتنا ابنك الحبيب اللي اغفر لنا خطايانا السلام متى ودن نور حقيقة المسيح العزراء قديسة سأل الرب عنا اللي يصنع مع انفسنا اغفر لنا خطايانا العزراء مريم تلاوم قديس شفيع على من جنس البشر شفاع فينا المسيح الذي ولاتين كلمة فخطايانا سلام لك يا ايتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية سلام لفخري ولاتي لنا عمانوئيل نسالك اذكرنا ايتها
2: الشفيع المؤتمنة
1: امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

0: المواضع العالية التي كائن فيها يا سيدتنا كلنا والدة الإله العذراء كل حين.
1: اسأل الذي الذي مخلصنا الصالح أن يرفع هذه الأتعاب ويقرر لنا سلام السلام لك.

الكرازة القديسة وإتلالا أن كل تينا مخلص العالم. أتى وخلص نفوسنا المجلك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل لي شهداء تالي ستفين سبات كنائز غفران خطايا نبشر بالسلس القدوس لو واحد ناس بدعنا مجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة في نوم بي لأن واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى أن أم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجل أحد البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء لأن السور بعدنا راح بلاطس بنطس تعلم الكبرى وقام بين الموت في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وعيدني يأتي مجده إلى دين أحياء والأموات الذي ليس يسأل ممكن قضاء نعم نؤم بالروح القدس رب المحيي المنبسط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتية آمين. Tengo este bonjate en ti anastasia.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسين.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالات نوط البطن التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضاش فيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا، وأنت

0: مرعوت جاتني اخر نفران بشوي سنتيني قوم كير يفلو بسنك توقات لو كان اغي يفنجل اسمه اسمه
1: خاسي كيري قفو بخوف امام الله وانسى

0: بشارته لسمع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا آمين. سبع مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك، فليكن سلام عظيم للذين يحبون اسمك.
1: هللويا.
0: مبارك الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء، وكان الجموع يطلبونه، فجاء إليه وأمسكوه لئلا يذهب من عندهم. فقال لهم إنه ينبغي لي أن أبشر في المدن الأخرى أيضا بملكوت الله، لأني لهذا قد أرسلت. فكان يكرس في مجامع الجليل، وحدث لما اجتمعت إليه الجموع ليسمعوا كلام الله، كان هو واقفا عند بحيرة جينيسارد، فرأى سفينتين وقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا شباكهما. فصعد إلى أحد السفينتين التي كانت لسمعان وقال له أن يبعد قليلا عن الشاطئ، وجلس يعلم الجموع من السفينة.
1: والمجد لله دائما.
0: أبانا
1: الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. بيرستوس بن شوي.
2: Ascifa la Simon tu kireia clinaci.
1: In obbionso kireia.
2: Los comes omni da buba amin.
1: Domne mati so.
3: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل لامه المخلص المحيي الذي نفخ تلاميذ القديسين ورسل طهر مكرمين قائلين بالروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم وغفرت لهم من أمسكتم عليهم مسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا الأرض وربطوا حلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي وأخوتي وضعف المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس، ارزقنا يا رب برحمتك اقطع كل الرباطات خطايانا، كنا أخطأنا لك بعلم أو بغير علم، بقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس، أنت يا سيد العالم ضعف البشر كصالح ومحب البشر أبو فران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حال السائر شعبك املانا من خوفك قومنا أرادتك الصالحة المقدسة لك المجد.
1: Min kirialeison, kirialeison, kirialeison, amin, alleluia, duc să vătri.
3: بخريستوس بنوتي. أيها المسيح الهنا ملك السلام، أعطينا السلام، أقر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة للأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين كل بالشكر يا ابن الذي في السماوات.
1: المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة.

0: زقصاص يوسي من قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركاته علينا آمين.
1: كل شيء أذكركم بكل ما قلته لكم، سلام أترك لكم سلاما أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تكسى. سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي للآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أن أنا أحب أبي وكما وصاني أبي هكذا أفعلكم. ننطلق من هنا، أنا الكرم الحقيقي أو الكرام، كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطع، وكل ما يأتي بثمر نقي ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به إثباتوا فيه، وأيضا فيكم المجد الذي
0: نسجد لك المسيح لنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس، لا تنزعه عني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم، ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك تمتلئ نعمة مع رسم من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم، يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماوي المعز الروح الحق الحاضر في كل مكان والمالي لكل كنز الصالحات وموت الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا ولتي أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس قوي قدوس حيل زي يموت الذي قام لما تسعد سما ترحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حيل زي يموت الذي قام لما تسعد سما ترحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حيل زي يموت الذي قام لما تسعد سما ترحمنا. المجد لله يا ابن روح قدوس الآن وكل الأوان دهتور كلها أمين. أيها السلس قدوس

0: سلس قدس حمنا يا سلس قدس حمنا يا رب اغفر لخطايانا يا رب اغفر لأسامنا يا رب اغفر لزلات يا رب افتقد مرضى شعبك فيهم لأجل اسمك القدوس أبانا أخواتنا الذين قد ربنا أنفسهم يمنا وبالخطية يا رب ارحمنا يا الذي بالخطية رفع عنا قوة الباطنة إليك لأن لك المجد والعز القدس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين السلام لك نسألك أيتها القديس امتلأ مجد العذراء كل حين ويتلأ أم المسيح أسعد صلواتنا لابنك الحبيب لاغفر لنا خطايانا السلام التي ويتلأ النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس اسأل الرب عن ليصنع رحمة عن نفوسنا اغفر لنا خطايانا أيتها العذراء مريم ويتلأ القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي لم يغفر خطايانا السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السلام الفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسألك اذكرين أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
1: زوكسوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فاسم شارت الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين
2: لما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس قدم إليه تلاميذه وفتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاشة للبر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى للرخياء قلبهم لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وخالوا فيكم لأجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح ماذا يملح لا يصلح بعد لشيء لأن يطرى خارجنا وتدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخ مدينة كائنة على جبل ولا يأخذونها سراجا ويضعونه تحت المكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات
1: والمجد لله دائما نسجد لك المسيح الأهنى مع بك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا
0: يا رب يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة سمرت على صليب نجل الخطية التي تجر على أبونا آدم في الفردوس مزق سك خطيانا المسيح الأهنى ونجنا أنا صرخت إلى الله ورب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقول فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحيت الميت موتك الذي هو الإنسان الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
3: صلاة خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلةً المجد لك يا رب
0: سبتريك أيوكي أجيب نبماتي
3: نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح والأهنى لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ ليك ونشكرك لأنك ملأتك كل فرحا أيها المخلص لما تيت لتعين العالم يا رب المجد لك.
0: كينينك عايك استوسيون استونيون آمين.
3: أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نطوبك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
0: أعظمك يا من نور حقيقي، نمجدك يا عذراء القديسة الآلهة نيكولاتينا المخلصة العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل لي شهداء تاليس تفين سبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بثالث قدوس لاهوت واحد نسود الله نمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقة نوم بإلهين واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب في كل الدهور، نور من نور، إلى حاكم إلى حاكم، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد قدس مريم العذراء وتأنى الصلب على نرات بلاس بنطس، تألم كبرى وقام بين أموات في اليوم السادس كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده الذين أحياء والأموات الذين ليس يمكن قضاء. نعم نعم بالروح القدس الرب المسلم الآب نزلوا ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء. كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتي آمين.
1: نسألك يا حمل الله رافع خطية العالم كل اسمعنا وارحمنا.
0: كيريا ليسون، كيريا ليسون، يا رب ارحم.
4: كيريا ليسون، كيريا

0: يسوع.
1: قدوس قدوس قدوس رب السبأوت السماء والأرض ملأتان مجد كرامتك. ارحمنا لا الآب ضابط كل أيها السادس قدوس ارحمنا يا رب لا القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدادنا وضيقتنا سواك. حل واغفر أصلحنا لا عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا لسرنا التي فعلناها معرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
2: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر.

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد سبطت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. امين.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. وأيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام.

أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك.

لك يرحمنا الله اطرف علينا فاسمعنا وعيننا فاقبل اليه صلاه وطلب قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وان يجعلنا مستحقين ان ننال من شركه اسرار المقدسه المباركه لمغفره خطايا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا مصالحات والنافعات، فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم القمامسة وخصوص الشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعف، يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطريرك القديس ساويروس ومعلم ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسول، القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم، القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غروريوس، من أفواه 318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني، فم حقارتي لأنها مملوء مجلس القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته على جميعنا آمين. فنحن إذن أيها الإخوة لا منة علينا للجسد حتى نعيش بحسب الجسد، لأنكم إن عشتم بحسب الجسد تموتون، وأما إن أمتم بالروح أعمال الجسد فتحيون. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يابا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فنحن ورثة أيضا، وورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. نعمة الله الآية فتحل على أرواحنا.

0: أخواتي.
1: الكاس ليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثانية بركته علينا أمين. من الشيخ إلى السيدة المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل جميع الذين قد عرفوا الحق من أجل الحق الثابت فينا وسيكون معنا إلى الأبد. تكون النعمة والرحمة والسلام معنا من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. والآن أطلب منك أيتها السيدة كأني أكتب إليك لا وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء، أن نحب بعضنا بعضا، وهذه هي المحبة أن نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، لأنه قد جاء إلى العالم مضلون كثيرون الذين لا يعترفون أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد. هذا هو المضل والضد للمسيح. فانظروا إلى أنفسكم لألا تفقدوا ما عملتموه بل تنالوا أجرا تاما. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ثم أتى يهود من أنطاق

دخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة. فلما بشر في تلك المدينة وعلم جمعا كثيرا، رجع إلى لسترا وإيقونية وأنطاكيا يثبتان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. ولما رسم لهم كهنة في كل كنيسة وصليا بأسوام استودعهم للرب الذي آمنوا به، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط

التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا.

مبارك هو الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي كرام، كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في وأنا أيضا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته وحده إن لم يثبت في الكرمة، هكذا أنتم أيضا لا يمكنكم أن إن لم تثبتوا في. أنا هو الكرمة وأنتم الأغصان، من يثبت في وأنا أيضا فيه فهذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمع ويطرح في النار ويحرق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكون

بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق ساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العاتب بلاطس بنطس تألم وكبرى وقام بين الأموات في يوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس يمكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي من بصم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف مع معمودية واحدة لمغفرة الخطايا

الفساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع.

0: المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات. هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة.

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الميتة السماوية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا وتقدموا على هذا الرسم. قفوا برعدتين وإلى

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده المسجود له.

أقف حولك الشيروبيم الممتلئون عيونان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

علمنا طرق الخلاص، أنعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعينا من قبل خطايانا، نزل إلى الجحيم.

في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجاذاة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد

سما هو أعطى لتلاميذه القديسين ورسله المكرمين قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة

الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا.

فيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال

0: المستحقين كلنا يا سيد نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الاصاق فالارثوذكسيين الذين فيها. اولا اذكر يا رب ابانا الطباوي المكرم البابا الانبطة وادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة انعم بهم على بيعتك المقدسة رعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الارثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا.

0: اذكر يا ربي خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات أبانا الأرثوذكسيين
1: يا رب ورحام
0: والساكنين فيها بمن إلا تفضل يا رب هوية السماء وثمرات الأرض فيها.

0: أسعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكسر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمات

لأن هذا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبائنا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس للشمامسة وأول الشهداء ناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقوروس القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس أوديسيوس، القديس أوفيلوس، والقديس ديمتريوس، القديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، القديس أوروريوس الناطق بالإلهيات، والقديس أوروريوس الصانع العجائب، والقديس أوروريوس الأرماني، الـ318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والـ200 بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار، أنبا بولس، ثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم، لوباس الصليب، أبانا أنبا يحنس القموس، أبانا أنبا بيشوي البار، الرجل الكامل، حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولا الطموح، وحزقيال تلميذ، وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، الـ49 شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا أنبا دانيال القمص، أبانا أنبا هزيرس القس، أبانا أنبا بخم صاحب الشركة وتدرس تلميذ، وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين، وأنبا ويصا تلميذ، أبانا الأنبا أبراهام وصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذ، وأبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني، وأبانا القديس القمص بي

0: جميل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا.
1: أبانا بطرق القديسين الذين رقدوا الرب نحن في اسمه أجمعين ويغفر لنا خطايانا.

وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين، ناسان صدراك، مريا بشاي، سميرة ناشد في أحضان بين قديسين، إبراهيم و

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم احفظ

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة.

نشكر الله الآب ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة ويسار

أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي من قبل صليبه نزل إلى الجحيم ورد أبانا آدم وبنيه إلى الفردوس ودفننا معه بموته أبطل عز الموت وفي ثالث يوم قام من

ظهر لمريم المجدلية وكلمها هكذا قائلا: اعلمي إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، هناك يرونني ميخائيل رئيس الملائكة. نزل من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر وبشر النسوة حاملات الطيب قائلا: إخريستوس أنيستي.

0: المسيح قام من بين الأموات بالموت داس الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية ونفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسله المكرمين قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت وبعد 40 يوما صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه الصالح من أجل هذا نسألك يا سيدنا طهرنا من كل رياء لكي بقلب طار نجرؤ بدل بخير خوف نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين بارس

0: اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا رب بطريركنا المكرم البابا الأنبا بطرس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: خلصت حقا مع روحك.

0: ننوي لإلهنا هذا وبالحقيقة آمين.
1: حقا نؤمن.
0: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف وإلى النفس الأخير أن هذا وجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا ولدت لها قديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنط وسلم عنا على خشب الصليب مقدسه بارادته وحده عنا كلنا. بالحقيقه اؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا وبالحقيقة آمين لكم.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا وبالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا مجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الهللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
0: أخطيت يا بأخوتي سامحوني وصلوا عني.

0: الأرض أساس مكرياتي ملكوتك تكن مشيئتك لنا في السماء اجعل الأرض خبزاً لذيذاً أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح

وانصت لسماع الإنجيل المقدس. فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركات علينا أمين. من مزامير وتراتير معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. اطلبوا الله فتحيا نفوسكم

بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. ربنا قال لموسى اطلع على الجبل عشان انا هديك الوصايا اللي هتعلمها للشعب عشان يعيش بيها. فطلع موسى فوق الجبل وكان في حضرة ربنا امام مجد الله، والجبل كان بيهتز ونار مشتعلة. موسى كان في حضرة ربنا، الحضرة الإلهية دي حاجة مهيبة جدا. طيب الشعب كان فين؟ الشعب كان في الوادي تحت. يا ترى كان بيعمل إيه؟ كان مشغول بموسى؟ كان منتظر موسى لما ينزل بالوصايا؟ للأسف ارتبك الشعب وقال لما موسى تأخر فين آلهتك يا إسرائيل؟ إزاي؟ أنتوا نسيتوا ربنا؟ ده ربنا اللي عمل معاكم الأعجيب، خلصكم من قبضة فرعون، شقلكم البحر وعديتوا ما فقدتوش أي حاجة من ممتلكاتكم ولا من نفوسكم، وشفتوا بعينيكم إزاي فرعون بيغرق في المية. نسيوا ربنا وعملوا العجل الذهبي زي ما احنا عارفين وعبدوه، وكان منظر خزي وعار للشعب. هم دول ولاد ربنا؟ حاجة صعبة قوي. كانوا متعريين وسكرانين وعمالين يرقصوا في لهو، وكتاب يوصفهم جلس الشعب للأكل والشرب وقام للعب. هو ده كانت حياته، منظر صعب قوي. أحبائي، احنا احتفلنا امبارح بعيد الصعود، وبعيد الصعود ربنا ختم لنا مشوار الخلاص اللي بدأوا بالتجسد وبنشر الملكوت وبالوصايا اللي أعطاها لنا، وعلى الصليب سحق الشيطان وقام عشان يقوم البشرية معاه. ويتهلل بولس الرسول ويقول كده: أقامنا معه وأجلسنا معه فين؟ في السماويات. الآية دي عميقة جداً، وعايزك تدورها في قلبك ودماغك وتعيش بيها بقية أيام عمرك. المسيح أقامني؟ أيوة أقامني، إداني قوته، إداني غلبته، إداني سلطان على الشيطان، أدوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. مش أقامني معه بس، لا، ده أجلسني معاه في السماء. هل أنت عايش في السماء فعلا؟ عشان كده بقول لك شتان ما بين موسى اللي فوق الجبل أمام مجد الله وبين الشعب اللي عايش في الأرض في لهو وفي خزي وفي عار. أحبائي، في عيد الصعود عرفت أن أنا لست من هذا العالم. مسيح الهالي صراحة، أنا من السماء، أنا ميراثي فوق، أنا أبديتي في المسيح. صحيح لي جسد، صحيح لي بعض المسؤوليات في الحياة، لكن أوعك تنسى اللي أنت من السماء. المسيح أقامني عشان أجلس معاه في السماء. فكري، قلبي، حواسي، ميولي، اتجاهاتي، أهدافي، كلها للسماء. بيأثر فيا قوي منظر استشهاد القديس استفانوس. رجل بيموت دقايق وهيموت، وضربة الحجر في جسده دي صعبة قوي، لكن يا أحبائي لم ينظر إلى وجوه الراجمين ولم يشكو ظلمه أنه مظلوم أمام الله إطلاقا.
ايه الحالة اللي كان فيها القديس استفانوس عشان اتعلمها انا اللي عايش في العالم بواجه صعاب وضيقات ومتاعب وحروب، اعيش ازاي؟ هل اعيش خانع؟ هل اعيش تحت سلطان العالم؟ هل اعيش والحروب بتأذيني وانا مكسور او مقيد او مش متهلل في حياتي الداخلية؟ اطلاقا اطلاقا. كان باصص وشايف السماء المفتوحة، ما هي دي بلده، هناك سيرته، ده مكانه اللي جاهد لأجل هذا المكان ويعيش فيه. عشان كده بقولك ما انشغلش بأي حاجة حتى في لحظة الموت، وموتة صعبة جدا، لكن قلبه مشغول بالسماء وشايف السماء المفتوحة. أحبائي، إحنا مدعوين اللي إحنا ندوق السماء كل يوم، إحنا أصحاب السماء، إحنا أبناء الملكوت، إحنا مش من الأرض دي ولا تبع قوانينها ولا طبع ولا من طبيعتها، ولا يمكن كإنسان سماوي يعيش بمنطق أهل العالم إطلاقا. ليه؟ لأننا في حضن المسيح بيدوقني ذاته كل يوم، أنا صاحب الميراث السماوي. دي كبيرة قوي يا أحبائي في حياتي، صعب قوي لأن أنسى نفسي وأنسى كل المجد اللي أنا عايش فيه وكل الامتيازات اللي ربنا أعطاهاني عشان أعيش كإنسان طبيعي كل همه أو قلبه مليان بهموم الأرض والمتاعب والأكل والشرب واللبس والأمور اللي بتخص أهل العالم. لا، أنا مش من هنا، أنا إنسان مسيحي رايح على السماء. عشان كده دقق في كل فكر، يا ترى وأنا بحتفل بعيد الصعود أفكاري الداخلية شكلها إيه؟ هل أفكار سماوية ولا في أفكار حقد وكراهية ونجاسة وكل ما يخص الأرض؟ لا، أنت مش من هنا، ما تضيعش وقتك. يعلمون الآباء الكبار يقولك أنا ما عنديش وقت أضيعه في النكد، ما عنديش وقت أضيعه في الخصام والعداوات مع الناس. طيب فلان بيظلمك، يقولك من يظلم فليظلم بعد، ربنا بيقولي أنا هاجي وأرد لك حقك. لكن لو انشغلت بالناس وتخش في مجادلات وفي مباحثات هتضيع وقتك، هتضيع وقتك ومش هتستفيد من شيء. عشان كده أحبائي بص جواك، شوف ايه الهدف اللي انت عايش لأجله. هدف بولس الرسول لما تقابل مع المسيح وداء المسيح، قبل كده كان إنسان مضطهد وإنسان عنيف وإنسان مفتري زي ما وصف نفسه، لكن لما تقابل مع المسيح خد حياة المسيح جواه. طب ده أنت لسه إنسان عايش بالجسد، لكن شوفوا حياته كلها وهدفه اللي عايش لأجله كان عايش بالجسد كان شكله إيه. يقول كده ما كان لربحا قد حسبته لأجل المسيح خسارة. أنت بتخسر يا بولس الرسول؟ يقول آه أخسر. طب بتخسر إيه؟ يقول مال الناس، مال طبيعة أو الإنسان الطبيعي، لكن مش ده اللي بجري وراه، مش ده اللي هركز فيه، مش ده اللي هحطه في دماغي وأسعى لأجله وأضيع وقتي فيه. أمال أنت إيه؟ يقول أنا بحسب كل شيء خسارة لأجل فضل معرفة المسيح، عشان المسيح خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. عارف كان هدفه إيه بولس الرسول كإنسان سماوي؟
يقول كده أربح المسيح ووجد فيه. إيه رأيك؟ وإحنا بنحتفل بعيد الصعود قول لنفسك كده، طب وبعدين يا رب؟ أنت اديتني كل الإمكانيات وفتحت لي السماء ومجهز لي ميراث سماوي، أنا أعمل إيه؟ اجتهد كل يوم اللي أنت تربح المسيح. المسيح ده هو أبديتك وهو خلاصك، هو ملكوتك السماوي. تخليش حد يخطفك، ما تخليش فكر يبعدك، ما تخليش خطية تزلك، ما تخليش قيود العالم تربطك وتأيدك وتحد من حركتك أو سعيك الدائم للسماء. خلي هدفك زي هدف بولس الرسول، سعي كل يوم أربح المسيح وأوجد فيه. والآية الجميلة التملي أرددها معاكم ليقول كده أحيا الأنا بل إيه؟ المسيح يحيا فيا. آدي معنى الإنسان الساكن في السماء، إنه يعيش في المسيح والمسيح يعيش فيه. أفكاري سماوية، كلامي كلام سماوي، ما هو المسيح ساكن جوه وحياته ملياني من جوه. هطلع كلمة وحشة، هطلع شتيمة، هكذب، هلف ودور، هعيش في خبث زي أهل العالم إطلاقا. ليه؟ هو أنت مش إنسان؟ هو أنت مش ليك حقوق في الدنيا؟ هو أنت مش ليك كرامة؟ لا لا لا، أنا إنسان سماوي. الكلمة اللي خارجة مني كلمة كلها أو ممسوحة بالروح، كلمة تبني، كلمة تعطي رجاء، كلمة تفرح كل اللي يسمعها. هو ده الإنسان السماوي، كلمة رضية لا تخرج من فمه على الإطلاق، كلمة واحدة غلط ما بتخرجش. ليه؟ لأن ما فيش غلط جوه، في سما جوه، في أبدية بيدوقها كل يوم. هدفه اتغير، بدل ما يعيش كإنسان طبيعي يجري ورا الأكل والشرب واللبس والهموم العالم ومشغوليات العالم، يقول لا، أنا سعي الدائم اللي أنا أتمم مشوار خلاصي في المسيح وبقوة ربنا. ربنا اداني خلاص أضيعه؟ ربنا اداني سما أهملها؟ خلي أهدافك أو هدفك الوحيد اللي بتحيا لأجله هو الأبدية. ده شعار بولس الرسول، عينك على السماء باستمرار. وانت بتبص كده ومعلمنا يوحنا منظر السماء الجميل حوالين العرش الإلهي، ناس اللي بيضت ثيابها في دم الخروف، ناس اللي ماسكة سعف النخل حياة النصرة وعمالة تسبح ربنا، لك القوة والبركة والمجد والعزة. ايه رأيك؟ انت ليك مكان وسطيهم فوق، انت ليك نصيب معاهم فوق، ليك نصيب تبقى تتبع الحمل اينما ذهب على جبل صيون، المنظر الجميل اللي شافه برضو يوحنا، مع قيثارة الروح بتقول نشيد الغلبة اللي ما حدش غيرك يقدر يعرفه. انا اتعلمته امتى؟ من خلال حياة التوبة، من خلال ارتباطي بالمسيح وبكلمته وبجسده ودمه. اتعلمت الترنيمة الجديدة، ترنيمة الغالبين، ترنيمة الناس اللي عايشة وضيقة السماء كل يوم، مش كلام الأرض، مش مشحنات وشجار الأرض إطلاقا. ده مكانك، بص باستمرار وانت بتقرأ سفر الرؤيا
لهذا الجمال والمجد والبهاء الفائق الوصف. بولس الرسول لما اختطف بالروح وشاف هذا الجمال يقول لك مش لاقي كلمة أوصف بيها المجد والبهاء اللي ربنا مجهزه لي فوق. إيه رأيك؟ خليش حاجة في الدنيا تضيع منك المجد والبهاء ده. عيش في حضن ربنا، سيبك من الدنيا واللي فيها. عندك شوية وزنات ربنا أعطاها لك، اجتهد فيها، بس تشوف ربنا فيها، تشوف ربنا في أولادك، تشوف ربنا في شغلك، تشوف ربنا حتى في أكلك وشربك. إن أكلنا فلرب إيه؟ حافظين؟ إن أكلنا فلرب إيه؟

نأكل، ما للأكل وربنا؟ لا، هو ده الإنسان المسيح، هو ده الإنسان السماوي، حتى في أكله يبارك الله ويشكر الله، لأن الأكل لا بيزود ولا بينقص. ولكن الإنسان السماوي لكل حكمة يعرف كل حاجة في الأرض ربنا أعطاها له، دي وزنة يتاجر بيها باسم ربنا ويربح لاسم ربنا، كل حاجة، حتى جسدك، حتى صحتك، حتى مالك، ما أنت بقيت إنسان سماوي. هقعد أكنس في الأرض أضيع وقتي؟ لا، ما عنديش وقت. والعالم من جيل لجيل كل أحداث بيقول لك خلي بالك، في لحظة كده هوب الإنسان يتخطف. طيب كنت ضايق السماء؟ كنت عايش في السماء؟ كنت عايش مع ربنا؟ عشان كده بقول لك عيش في حضن المسيح. افتكر حضن المسيح وبص له دايما وهو فاتح حضنه على الصليب. تعالوا لي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. إيه اللي تعبك في الدنيا؟ إيه اللي مجرحك؟ إيه اللي شغلك؟ تعال وترمي في حضن المسيح، قل له رب سمعني دقات قلبك اللي كلها حب، اديني يا رب المسني بنار حبك الإلهي، عايز أعيش بقى كإنسان سماوي. قلبي مليان أنواع، للأسف أنواع وحشة من الحب والرغي والكلام والمباحثات والخصام والعداوات والإدانة. لا يا رب، لما ترمي في حضنك أسمع دقات قلبك اللي كله حب، قلبي يتملى بهذا الحب. هي دي لغتك، هي دي الأبدية لما أدوقها في حضن المسيح. تقول لي أجيب حضن المسيح منين؟ خش جوه الإنجيل، خش جوه كل آية، هي دي حضن المسيح، كل آية هي حضن المسيح. إيه رأيك؟ تخش جوه الحضن، جوه الآية دي كأنك في حضن المسيح. طيب وإنت واقف قدام المذبح دلوقتي ودقايق وهتتناول، أنت شاعر اللي أنت في حضن المسيح؟ ولا مخك رايح في حتة وعينك رايحة في حتة ومش مركز؟ خلي بالك، تاخد جسد ربنا ودمه، ده طعام السماء، طعام السمائيين، قدسات للقديسين، مش أي حد. فلازم تبقى مهيئ نفسك وانت باصص للسماء، اللي انت بتاخد طعام السماء، متصالح مع الكل، عايش في سلام مع الكل، عايش في نقاوة، عايش في طهارة، عايش في حب حقيقي، عايش في فرح حقيقي. خش جواك وشوف هل علامات الأبدية موجودة جواك. أنا ما بكلمش على نهاية الأزمان أو الزمان، لا، أنا بتكلم على إيه دليلك اللي أنت إنسان سماوي وإنسان دايق ربنا وإنسان عايش في حضن ربنا. شوف مدى محبتك، شوف مدى فرحك، شوف مدى سلامك وصنعك للسلام، شوف مدى طهارتك، شوف مدى اتضاعك وحبك واحتمالك للآخرين. نفسي يا رب في هذه الأيام المقدسة وبقية عمري، وتسأل نفسك ماذا بعد الصعود؟ أعيش بقى إنسان سماوي، بجهز نفسي كل يوم للعرس السماوي. أعرف كل يوم بتعيشه في الكنيسة ده بروفة للسماء، بعيش فيها إزاي؟ بسلك إزاي؟ عشان كده أحبائي، حط السماء قدام عينك باستمرار، تخليش حاجة تشغلك أو تشد نظرك لتراب الأرض. قول جعلت الرب أمامي كل حين، عن يميني لكي لا تزعزع، له كل مجد وإكرام للأبد. آمين.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق السورياني.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا.

Evangelio يوحنا الأصحاح العاشر. الحق الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف، بل يطلع من موضع آخر، فذاك سارق ولص. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف. لهذا يفتح البواب، والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها، والخراف تتبعه، لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه، بل تهرب منه، لأنها لا تعرف صوت الغرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. فقال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها. والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خاصتي، وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، وأنا أضع نفسي عن الخراف. ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي، وتكون رعية واحدة وراع واحد. لهذا يحبني الآب، لأني أضع نفسي لآخذها أيضا. ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن آخذها أيضا. هذه الوصية قبلتها من أبي. فحدث أيضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكلام، فقال كثيرون منهم: به شيطان وهو يهدي، لماذا تستمعون له؟

الذين قالوا ليس هذا كلام من به شيطان، ألعل شيطانا يقدر أن يفتح أعين العميان؟ وكان عيد التجديد في أورشليم، وكان شتاء، وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان. فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي. كما قلت لكم: خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية، ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب واحد. فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديد، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. أجابهم يسوع: أليس مكتوبا في ناموسكم: أنا قلت إنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض المكتوب: فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم، أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إن ابن الله؟ إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال، لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه. فطلبوا أيضا أن يمسكوه، فخرج من أيديهم ومضى أيضا إلى عبر الأردن إلى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه أولا، ومكث هناك. فأتى إليه كثيرون وقال: إن يوحنا لم يفعل آية واحدة، ولكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا. فآمن كثيرون به هناك. الأصحاح الحادي عشر. وكان إنسان مريضا وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرثى أختها. وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها. فأرسلت الأختان إليه قائلتين: يا سيد، هوذا الذي تحبه مريض. فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت، بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. وكان يسوع يحب مرثى وأختها والعازر. فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. ثم بعد ذلك قال لتلاميذه: لنذهب إلى اليهودية أيضا. قال له التلاميذ: يا معلم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك، وتذهب أيضا إلى هناك؟ أجاب يسوع: أليست ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار
لا يعثر، لأنه ينظر نور هذا العالم. ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعثر، لأن النور ليس فيه. قال هذا، وبعد ذلك قال لهم: لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوقظه. فقال تلاميذه: يا سيد، إن كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية: لعازر مات، وأنا أفرح لأجلكم، إني لم أكن هناك لتؤمنوا، ولكن لنذهب إليه. فقال توما الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفقائه: لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه. فلما أتى يسوع وجد أنه قد صار له 4 أيام في القبر، وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم نحو 15 غلوة، وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرثى ومريم ليعزوهما عن أخيهما. فلما سمعت مرثى أن يسوع آت لاقته، وأما مريم فاستمرت جالسة في البيت. فقالت مرثى ليسوع: يا سيد، لو كنت هاهنا لم يمت أخي، لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. قال لها يسوع: سيقوم أخوك. قالت له مرثى: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. ولما قالت هذا مضت ودعت مريم أختها سرا قائلة: المعلم قد حضر وهو يدعوك. أما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه، ولم يكن يسوع قد جاء إلى القرية، بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرثى. ثم إن اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها، لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت، تبعوها قائلين إنها تذهب إلى القبر لتبكي هناك. فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته، خرت عند رجليه قائلة له: يا سيد، لو كنت هاهنا لم يمت أخي. فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون، انزعج بالروح واضطرب وقال: أين وضعتموه؟ قالوا له: يا سيد، تعال وانظر. بكى يسوع. فقال اليهود: انظروا كيف كان يحبه. وقال بعض منهم: ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر، وكان مغارة وقد وضع عليه حجر. قال يسوع: ارفعوا الحجر. قالت له مرثى أخت الميت: يا سيد، قد أنت، لأن له 4 أيام. قال لها يسوع: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوع. ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي،
وأنا

علمت انك في كل حين تسمع لي، ولكن لاجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا انك ارسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب. فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به، وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع. فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا وقالوا: ماذا نصنع؟ فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة، إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به، فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. فقال لهم واحد منهم وهو قياف، كان رئيسا للكهنة في تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شيئا، ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها؟ ولم يقل هذا من نفسه، بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة، وليس عن الأمة فقط، بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه. فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية، بل مضى من هناك إلى الكورة القريبة من البرية، إلى مدينة يقال لها أفرايم، ومكث هناك مع تلاميذه. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد كثيرون من الكور إلى أورشليم قبل الفصح ليطهروا أنفسهم. فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم واقفون في الهيكل: ماذا تظنون؟ هل هو لا يأتي إلى العيد؟ وكان أيضا رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمرا أنه إن عرف أحد أين هو فليدل عليه لكي يمسكوه.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا أمين. قال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، والذي يؤمن بي فلا يعطش إلى الأبد. لكني قلت لكم أنكم قد رأيتموني ولا تؤمنون. كل من يعطيني الآب إلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. إني نزلت من السماء، ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، لأن هذه

مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل من أعطاني لا أخرج منهم أحدا بل أقيمه في اليوم الأخير. هذه هي مسرة أبي أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية. أنا أقيمه في اليوم الأخير. فقام اليهود يتذمرون عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. ويقولون أليس هذا هو يسوع بن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ كيف يقول هذا إني نزلت من السماء؟ أجاب يسوع قال لهم لا تتذمروا فيما بينكم. لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. قد كتب في الأنبياء أنهم يكون بأجمعهم متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي، والمجد لله دائما أبديا أمين. أسابيع اللي جاية من الخمسين المقدسة هنلاقي ربنا يسوع يقدم نفسه خبز للحياة وماء للحياة ونور للحياة، وكل الأمور دي لازمة للحياة. يعني النور لازم للحياة. ليه؟ هات زرعة كده جميلة تكون عندك وارويها، حط لها سماد، مش عارف ايه، اعمل لها كل المستلزمات اللازمة لحياتها، وابعد عنها النور، هيجرى لها ايه؟ هتموت برضو. فالمسيح بيقدم لنا نفسه النهاردة خبز للحياة. خبز للحياة. احنا نعرف ان كل واحد بيجري على اكل عيش. ليه؟ عشان العيش ده بيجيب لنا حياة. يعني عشان اعيش اللي مش هياكل هيجرى له زي ما انتوا عارفين بقى. ربنا يسوع بيقول انا هو خبز الحياة. وخبز بقى من نوع معين. يعني في عيش اشكال والوان كتير قوي، لكن الخبز اللي بيقدمه المسيح يعطي حياة. حياة يعني ايه؟ يعني حياة ابدية. اللي ياكل منه ما يجوعش، واللي يشرب منه ما يعطش. معقول؟ يعني أنا لما أكلمكم في الموضوع ده النهاردة جايز تقبلوه، أو 80% تقبلوه، لأنكم متعمدين واخدين عطية الله، نعمة الروح القدس. فالنعمة بتفهم الإنسان حاجات حلوة كتير. إنسان العادي لو جيت لواحد يهودي زي المسيح ما بيكلم اليهود النهاردة، واحد يهودي او واحد مش متعمد بصفة عامة، واحد مش متعمد تكلمه تقول له ده المسيح خبز الحياة، يقول لك الراجل ده جرى له ايه؟ في حاجة اسمها خبز الحياة؟ ربنا يسوع في باكر، في باكر بيقول لهم ايه؟ الحق اقول لكم ان موسى لم يعطيكم المن في البرية، بل ابي الذي يعطيكم الخبز الحقيقي. هو في خبز حقيقي وخبز مزيف؟ فيه. عيش اللي احنا بناكله ده خبز مزيف، ناكله ونجوع وناكل ونجوع وناكل ونجوع، طول عمرنا بناكل ونجوع. إنما الخبز الحقيقي هو الخبز اللي تاكله وتعيش بيه إلى الأبد. خبز اللي على الأرض ده أو الخبز العادي ده

لو بطلت تاكل هتبص تلاقي جسمك بيضعف يضعف يضعف يضعف وبعدين خلاص. لكن الخبز الحقيقي ده يدوم الى الابد. تقول لي ازاي؟ اقول لك. شعب اسرائيل في البرية، شعب اسرائيل ربنا بيسوع بيكلمهم النهاردة عن خبز الحياة. جاعوا في البرية وكانوا هيرجموا موسى، تطلعتنا من مصر عشان تموتنا من الجوع هنا. فربنا قال لموسى ايه رأيك يا رب؟ ده هيموتوني. قال له ما تخافش موسى، انا هنزل لهم عيش من السماء. الصبح بدري بدري بدري قوي تقول للناس اطلعوا وخدوا الخبز اللي ربنا هيبعته لكم. ربنا بقى كان وصل ملائكه كده طول الليل يعجنوا ويخبزوا عشان ايه الصبح ينزل العيش طازه. الصبح كده ربنا يبعت لهم المن كده طازه نازل من السماء، حاجه جميله بقى، معجزة، معجزة كبيرة قوي. عيش ينزل من السماء، حصل. لكن برضه اللي كلوه ماتوا. يقول لهم ربنا يسوع ايه؟ ليس كما اكل اباءكم المن من السماء وماتوا. مش زي المن اللي اهلكه الكبار القدام قوي كلوا منه وماتوا، لا لا لا، ده خبز تاني. اللي ياكل من الخبز ده لا يجوع. قال له طب ما تدينا بقى، احنا عاوزين من ده بقى، عاوزين من الخبز ده اللي ناكل منه وما نجوعش، عاوزين من الخبز اللي ببلاش، ولا نشتغل ولا يبقى في ريسيشن ولا نخاف من قلة الشغل ولا يرفدوني من الشغل مجراش، ما انا مش هجوع بقى. فربنا يسوع فاجئهم بحاجة غريبة قوي. اصل في اول يوحنا كده، في اول انجيل يوحنا زي ما كان بيقول انجيل باكر، كان ربنا يسوع كان الناس ماشية معاه لمدة طويلة لطول النهار يعني، وبعدين قال قبل ما يمشوا أكلهم، قبل ما يمشوا فأكلهم من 5 خبزات وسمكتين، وبعدين الحال عجب اليهود. وانتوا عارفين بقى اليهود كل حاجة ببلاش تبقى حلوة قوي، وناس كتير كمان مش اليهود بس، ناس كتير كمان اي حاجه بلاش تبقى حلوه قوي، خصوصا بقى لو كانت تتعلق بحياه الانسان. ده انا هاكل ببلاش وهعيش الى الابد. فربنا يسوع فاجئهم في المره دي، قال لهم انا هو خبز الحياه. هو انت؟ هو ده؟ هو ده؟ عارفين هو ده يعني ايه؟ مرة من كام سنة كده كان في هنا واحدة ست في الويست ايلاند عندها ايقونة بتنزل زيت، والناس كانوا بيجروا، ده حاجة جاية بقى من السماء، ده حاجة رباني بقى، حاجة جاية من السماء. واحنا بنوزع لقمة البركة بره، وبعدين واحدة ست جت تاخد لقمة البركة، تقول له اسكت يا ابونا، مش رحت النهاردة وشفت الزيت بينزل من التمثال من غير ما حد يعمل حاجة؟ قلت لها ده نازل مين؟ منين؟ قالت لي المسيح اللي بعته طبعا. قلت لها طب ايه رأيك؟ احنا النهاردة المسيح ظهر في الكنيسة. قالت لي معقول؟ قلت لها اسألي أي حد في الكنيسة، كلنا شفناه،
كلنا تناولنا منه. قالت لي هو ده، هو ده. اكن ده قليل قوي بالنسبه للزيت اللي بينزل من الماسوره. فلما ربنا يسوع بيقول لهم انا هو خبز الحياه، بيقولوا له هو ده. ايه اللي خبز الحياه ده؟ هو احنا اكلت لحوم البشر؟ احنا ما ناكلش الحاجات دي. قال لهم انتوا مش مصدقين ولا مأمنين ان انا هو خبز الحياة لانكم لم تؤمنوا بي. عشان كده تاخد بالك يقول ربنا يسوع ايه، من يقبل الي لا يجوع والذي يؤمن بي لا يعطش الى الابد. الى الابد، الى الابد. افضل اقول الى الابد كم مرة؟ مش عارف بقى. الى الابد بلا نهاية، حاجة كده ملهاش اخر. السبب ايه؟ من يؤمن بي. بس تصدق، تصدق ان المسيح ابن الله نزل من السماء. ابن الله ينزل من السماء وياخد جسد زينا. كل الناس اللي يشوفوه لو عملت مقارنة بين المسيح وتلاميذه ما يختلفش. اهو ده بني ادم له ايدين ورجلين، والتلاميذ كل واحد فيهم له ايدين ورجلين. لو بصيت لده وده، بصيت للمسيح وتلاميذه في الشر. ايه اللي يخلينا بقى نؤمن بيك؟ ايه اللي يخلينا نؤمن بيك؟ اقول لكم ولا بلاش؟ طيب بلاش على مستوى الكبار اللي زيكم. لو جبنا بيبي كده مفعوص في حضن امه كده، وجبنا له 10 زي امه، شكلها بالظبط، 10 ستات تانيين زي امه كده شكلها بالظبط، ونخلي كل واحده تشيله كده، البيبي مش هيبقى مبسوط، مش مرتاح. اول ما يجي في حضن امه يحصل ايه؟ هي دي. والبيبي هقول لكم، البيبي لحد 3 شهور لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيفهم ولا مفيش اي معلومات جايه من بره. يعني مش بيعتمد على المخ ولا على الفهم ولا على الرؤيه، ولا مش بيعتمد على الحاجات دي خالص. بيبي قبل 3 شهور بيعتمد بقى على الرادار اللي جوه ده. الرادار اللي جوه ده اول امه ما تشيله كده في حضنها يهدى ويسكت ويبقى مبسوط قوي. يعني حتى لو كان بيعيط ولا حاجة وامه شالته من وسط 10 دول هيرتاح على طول، هيسكت. هي دي امه، مصدر الامان. هي دي علاقتنا بالمسيح. تقول لي طب وايه الرادار اللي جوانا بقى اللي عرفنا ان ده المسيح؟ اقول لك الرادار ده انت خدته وانت صغير، خدت الروح القدس. فالروح القدس اللي فيك بيتقابل مع الروح القدس اللي في المسيح، والاتنين يرتاحوا في بعض. بس عشان كده الاسبوع اللي فات لما ربنا يسوع جه لتوما قال له تعالى يا توما يمكن تآمن. بس اقول لكم على حاجة، توما كان نفسه

ايده في جنب المسيح، حط ايده في المسامير، في مكان المسامير عشان يامن. بس الانجيل ما قالش ان هو حط ايده او لمس المسيح، لكن ساعة لما شاف المسيح والرادار اللي جوه توما اتقابل مع المسيح، خلاص ربي وإلهي، وسجد له وآمن. قلت لكم أنكم قد رأيتموني ولا تؤمنون، ولا تؤمنون. في آخر الإنجيل يقول كده: كل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي. قد كتب في الأنبياء أنهم بأجمعهم يكونون متعلمين من الله. كل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي. يعني الإيمان بالمسيح مش عاوز ذكاء، يعني المسيح ممكن يتعامل مع الأغبياء اللي زيي، الأغبياء اللي زيي وغيرهم. يعني فاكرين تلميذي عمواس؟ فاكرين تلميذي عمواس؟ ربنا يسوع ماشي معاهم وعمال يكلمهم عن آلام المسيح، بيقول لهم انتوا مالكم ماشيين مبوزين كده وشكلكم وحش؟ قالوا له: عشان يسوع اللي احنا كنا بنحبه اليهود صلبوه، كنا فاكرين ان هو اللي هيخلص اسرائيل. لكن النهارده 3 ايام وفي اخبار كده مش مظبوطة، او اخبار كده سمعناها مش متأكدين منها، ناس راحوا القبر وقالوا ده قام ومش عارف ايه، والناس بتقول ايه وده بيقول ايه. فابتدى ربنا يسوع وهو ماشي معاهم، انسان عادي، انسان عادي ماشي معاهم، عمال يكلمهم ويشرح لهم من موسى والانبياء ان المسيح كان لازم يتألم ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. بعدين وصلوا عمواس، وهو ربنا يسوع عمل ان هو هيكمل بقى في الطريق لبلده او للبلد اللي هو رايحها. وبعدين مسكوا فيه قالوا له: الدنيا ليلت، ما تيجي تاكل معنا لقمه. فدخل معاهم ياكل لقمه، ولما كسر الخبز شافوا ايه بقى؟ مكان المسامير. وساعة لما اكتشفوا ان هو المسيح بصوا ملقوش. عمواس تبعد عن اورشليم قد ايه؟ حسب الانجيل 35 غلوة. 35 غلوة. الغلوة دي تطلع قد ايه؟ 8 كيلومتر. 8 كيلومتر، يعني لو قسمت 85 على 8 يطلع ايه؟ 4 وحتة، مش عارف قد ايه. مشي 4 كيلو. يعني احنا كنا زمان لما كنا صغيرين بقى وفينا عافية، كنا نمشي من كرير لدير مريمينا 2 كيلو في ساعتين. يبقى 4 كيلو يمشوهم في قد ايه؟ ما اعرفش، يمكن المسيح كان مخليهم يمشوا اسرع ولا بتاع، لكن المشوار متعب. ما تمشي ساعتين او تمشي 4 ساعات ونص، كتير. لكن دول ما تعبوش. ساعة لما شافوا المسيح واكتشفوا ان اللي كان ماشي معاهم ده، والواحد يقول للتاني، كليوباس يقول للوقا، هو الحادثة دي اتذكرت في انجيل معلمنا لوقا بس، واللي كتبها انجيل معلمنا لوقا، ويقول تلميذي عمواس، ويقول كليوباس واللي معاه، ما جابش سيرة اسمه. لوقا يقول لكليوباس، وكليوباس يقول للوقا، مش احنا كان قلبنا مولع كده جوانا وحاسين ان في قوه جميله كده وفرحانين وهو عمال يتكلم معانا كده، ازاي ما خدناش بالنا ان ده المسيح؟ المهم ساعه لما اكتشفوا ان هو المسيح
حتى بعد مشي 4 ساعات رجعوا تاني في نفس الليلة، رجعوا تاني على أورشليم وقالوا التلاميذ إننا قد رأينا الرب. طب يحصل معاك ولا لأ؟ بيحصل معاك ولا لأ؟

كده وهو بيكلمك. عشان كده احبائي نسيت اقول لكم ازاي، احسن تقولوا لي ازاي. ما جربتش كده تكون متنكد وخلاص، بلاش التفاصيل، تكون متنكد او متضايق كده او شايل الدنيا فوق راسك او حامل الهم ولا يأسان ولا بتاع. ما جربتش كده تفتح انجيلك وتقرا؟ اول ما تفتح انجيلك وتقرا كل النكد والهم والقلق والتعب واللي فيك ده كله يطير يطير. ايه اللي حصل؟ المسيح بيكلمك. تقول لي يبقى لازم اقرا العهد الجديد؟ لا يا حبيبي، والعهد القديم هو ربنا بتاع العهد القديم هو بتاع العهد الجديد. منين ما تقرا او منين ما تكون انت بتقرا بالترتيب وتفتح انجيلك في المكان اللي بتقرا فيه وتقرا، لازم الغلب اللي عندك ده يتمسح باستيكة كده. ربنا يسوع بيقول لليهود انا هو خبز الحياة، من يقبل الي فلا يجوع، والذي يؤمن بي لا يعطش. لا يجوع ولا يعطش، ديت جت بالتفصيل وعلى مستوى الجسد وعلى مستوى الروح. على مستوى الجسد بطرس كان رايح في لوقا 5، كان رايح في لوقا اصحاح 5، كان رايح يصطاد سمك عشان يجيب رزق عياله. قعد يدور الليل كله ما لقاش. بعدين ربنا يسوع استخدم السفينة بتاعته كده يعلم الجمعة شوية، وبعدين قال لبطرس ايه؟ ادخل بالشبك، ادخل بالمركب عشان ترموا الشباك جوه. قال له يا سيد تعبنا الليل كله وما لقيناش حاجة. قال له بس اسمع كلام. دخلوا طلع سمك. طلع سمك بقى ايه؟ قال له الشغلة دي كويسة. كانش يعرف ان ده المسيح. قال الشغلة دي كويسة، يظهر ان وشك كويس علينا، تجيش كل يوم تصطاد معانا ونقسم بالنص. قال له هو بيفكر في الكلام ده في جوه قلبه كده، قام شعر كده بحاجة تاني. ما هو الافكار عمالة تشتغل في مخ بطرس، شعر بحاجة تاني. مخ بيقول له ده انت خبير صيد بقالك 40-50 سنة بتصطاد في البحيرة دي، عمرها ما خيبت ان ممكن حتة تخفى عنك ويكون فيها تجمع سمك وتغيب عنك، مش ممكن. ازاي الاخ ده اللي اسمه يسوع ده، زي الاخ ده اللي ما عندوش خبرة في السمك ولسه صغير قوي، اصغر منك، اصغر من بطرس بكتير، اقول لك ارمي الشبك كده في اي حتة ويطلع السمك، مش يملى مركب، يملى مركبتين حد ما كانوا هيغرقوا. كان كلكم فاكرين العبارة الجميلة اللي قالها بطرس، اخرج يا رب من سفينتي لاني رجل خاطئ. انا ما استاهلش، انا ما استاهلش كل الحب ده يا رب، اخرج يا رب من سفينتي لاني رجل خاطئ. المهم مش هنقف عند الحته دي. بعد القيامه وبطرس كان شاف المسيح بعد القيامه بالقليله 4-5 مرات، ولكن يظهر لسه الإيمان ما كانش اتحرك.

وبعدين جه بطرس في يوحنا 21، يوحنا اصحاح انجيل يوحنا اصحاح 21، قام قال للتلاميذ ايه؟ انا بقى هروح اصطاد سمك. قالوا له نروح معاك. خد معاه كام؟ احنا مرة من المرات كده كنا في عشية عديناهم لقيناهم 7 في يوحنا 21. انت ممكن ترجع ليوحنا 21 هتلاقيهم 7 تلاميذ من 11. بطرس خد معاه او كلامه جاب 7 تلاميذ من 11 راح يصطاد سمك. حصل نفس المشكلة، لفوا البحيرة طولها وعرضها طول الليل فيش ولا سمك ولا بسرياية واحدة. فجر كده قبله واحد جالهم على الشط، المركب رجع كده على الشط، واحد قابلهم على الشط كده قال لهم معاكم حاجة؟ معاكم سمك؟ قالوا له لا مؤاخذة ولا سمك واحد. قال لهم طب ارموا الشبكة ناحية اليمين. رموا الشبكة، جم يشدوا الشبكة، على طول يوحنا الرادار بتاعه اشتغل. قام قال لبطرس ايه؟ هو الرب. حدش يعمل الشغلة دي. انت فاكر يا بطرس زمان؟ فاكر يا بطرس اول مرة ربنا يسوع قال لنا ارموا الشبكة وطلعت سمكة دي؟ ساعة لما شدوا الشبكة بس كده حسوا بتقل الشبكة، قال له محدش يعملها غيره ابدا، هو ده. في الحالتين في حاجة مشتركة. في المعجزة اللي جت في لوقا 5 وإنجيل يوحنا 21 في حاجة مشتركة. وجود المسيح يجيب خير كتير قوي. مجرد وجود المسيح، وكان ربنا يسوع كان عاوز يعلمهم درس، كان عاوز يعلم التلاميذ درس. يعني انتوا شايفيني، انتوا مش شايفيني، انا معاكم، ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. احنا ضمننا يا ربي مش هنجوع، مش ممكن يا ربي نجوع، ما دام انت موجود معانا مش ممكن نجوع، مش ممكن نحتاج اكل ولا حاجه من دي، مش ممكن يا رب. عشان كده ربنا يسوع بيقول لنا حتى على مستوى الجسد الضعيف ده مش ممكن تجوع، حتى لو في ضيق مش شغل، حتى لو مش لاقي شغل، حتى لو في ريسيشن، حتى لو في كل الظروف ضدك مش ممكن تجوع. وداود في المزمور يقول كده، يقول ايه؟ لم أرى صديقا قد تخلي عنه ولا ذريته أعوزها إيه؟ خبز. مش ممكن يجوع، لا هو ولا عياله ولا عيال عياله ولا الأجيال اللي جت من شخص يؤمن بالمسيح مش ممكن يجوع. ومن يؤمن بي فلا يعطش. طب ازاي؟ قال ده موجود في السامرية، في قصة السامرية. اما جت السامرية قال لها اديني اشرب، قالت له ازاي انت يهودي تتكلم مع واحدة سامرية، واحدة يعني رتبة حاجة قليلة قوي، انت حاجة رتبة كبيرة قوي من اليهود وانا سامرية بقى من الحقيرات، ازاي تتكلم معايا؟ قال لها لو علمت عطية الله ومن يقول لك اعطيني لاشرب لطلبت انت منه فيعطيك ماء ينبع الى حياة ابدية. قالت له الحقني، انا مش عاوز اجي املى الزلعة بتاعتي ولا الجرة بتاعتي مرة تانية، اديني بقى من المية دي زي اليهود النهاردة، اعطينا من هذا الخبز. والسامرية تقول له اعطيني هذا

اعطيني من هذا الماء، ما دام كده ميه مش هتعب فيها. فابتدى ربنا يسوع بقى ايه، يجرها للتوبه. روحي هاتي جوزك، تقول له لا انا ما عنديش جوز، يقول لها ايوه انت كده قلت الحق، انت عندك كنت عندك خمسه، كنت متجوزه خمسه، واللي معاكي دلوقتي يبقى كذا كذا. وحكى لها الحدوته كلها. فالست بقى ايه، مخها طار ولا عقلت؟ لا يتهيألي عقلت، يتهيألي انها عقلت، بدليل انها سابت الزلعه بتاعتها عند البير وجريت بقى على اهل السمره تقول لهم تعالوا شوفوا انسان قال لي كل ما فعلت بحب شديد جدا، من غير ما يجرح شعوري، من غير ما يهني، ومن غير ما يقول لي يعني انت ست مش عارف ايه، ست وحشه ولا حاجه. تعالوا شوفوا انسان قال لي كل اللي انا عملته بحب شديد جدا.

وإيمانها بالمسيح إداها ماء حياة ينبع لحد النهاردة كلنا بنشرب منه. كلنا بنشرب من إيمان الست دي. من يؤمن بي من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش. طب على مستوى الروح، ده على مستوى الجسد. طب على مستوى الروح، قال على مستوى الروح اذكر تلميذ كده كان في البيت، وكانت ايام امتحانات، كل شوية يروح يزور التلاجة، كل شوية يروح يزور التلاجة، ويقول حتى هو يقول لنفسه انت مش جعان، طب ليه بتزور التلاجة؟ فجه في مرة كده لما زهق من موضوع التلاجة ده، قام قال ايه، طب انا هعمل تجربة، انا هجرب اقرا انجيلي. فتح انجيله كده ابتدى يقرا رغبة الهروب. يعني هو لما كان بيروح يزور التلاجة هو عاوز يهرب من الكتاب اللي قدامه ده اللي بيذاكر فيه ده، فبيروح يعمل حاجة كويسة. فبص لقى رغبة الهروب من الكتاب، مشيت قرا شوية كده، وبعدين انتبه لنفسه، هو عاوز يكمل بس انتبه لنفسه لأن عنده امتحانات، طيب أذاكر شوية وأقرأ الإنجيل شوية. ابتدى يقرأ الكتاب أو يقرأ في الامتحان في الكتب اللي بيذاكرها، لقى نفسه كده مرتاح ومش عاوز يهرب من الكتاب ومبسوط 24 قراءات. عشان كده أحبائي الإنجيل ده مش عارف أقول عليه، ما أقدرش أحدد كده 500-600 نقطة أو فوائد الإنجيل في 500-600 ألف نقطة كده، ما في، ما أقدرش، يمكن أكتر. أقول لكم كده أحبائي، ساعات الواحد يمشي في الشارع كده بص يلاقي عينه كده بص يمين وشمال ويمين وشمال، والحركات الشهوات جوه الجسد تتحرك وبتاع كده، وبعدين ده بالنسبة للإنسان العادي. أما الإنسان اللي بيقرأ إنجيله يبقى شبعان ورويان، ممكن يشوف كل حاجة ولا تخطر على باله ولا تحركه ولا تحرك شعره منه ولا حاجة، لأنه شبعان. على العكس، على طول أول ما تبص تلاقي عينك عايزة تبص كده وعايزة تبص كده وتشوف كذا وتشوف كذا، اعرف ان انت جعان للمسيح، اعرف ان انت جعان للمسيح. عشان كده ربنا يسوع لما جه يعلم تلاميذه يصلوا قال لهم ايه، اذا صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك، خبزنا ايه، ها؟

كفافنا ولا الذي للغد؟ الترجمة القبطية بتقول الذي للغد، والترجمة البيروتية أو البروستانتية بتقول خبزنا كفافنا. طب إيه الفرق بين الاتنين؟ قال ما فيش فرق. إيه الخبز اللي يكفيك طول عمرك؟ إيه الخبز بتاع بكرة؟ اللي هيكون في السماء هو هو. قلتها كفافنا، قلتها الذي للغد، ما تفرقش، هما الاثنين واحد. من يقبل الي فلا يجوع، ومن يؤمن به فلا يعطش. مش ممكن الواحد يعطش لشهوات العالم ولا المناظر المزيفه اللي في العالم. عشان كده احبائي، ربنا يسوع النهارده عاوز يركز لنا على الايه دي. من يقبل الي لا يجوع، والذي يؤمن به فلا يعطش. لالهنا المجد الدائم. إليه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وإشراف جناب الأب الورع القمص سمعان إبراهيم

0: كاهن كنيسة القديس سمعان الخراز بجبل المقطم تقدم قصة حياة القديس سمعان الخراز ومعجزة نقل جبل المقطم. قصة حياة القديس سمعان الخراز ومعجزة نقل جبل المقطم. إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. أحبائي الأفاضل، سؤال أتمنى كل واحد منكم يسأله لنفسه ويشوف إجابة السؤال هتكون أيوة ولا لا. السؤال يا حبيبي هو: هل إيماني برب المجد يسوع وبكنيسته القبطية الأرثوذكسية إيمان كامل ثابت قوي لا يتزعزع لا يخاف ولا ينكر ولا يتراجع؟ صدقوني إن كانت الإجابة هتكون أيوة، أؤمن بالرب يسوع المسيح وبكنيسته القبطية الأرثوذكسية إيمان كامل ثابت قوي وبنفذ كل وصاياه وتعاليمه، أنا أقدر بإيماني أتغلب على كل صعاب الحياة ومحاربات الشيطان، وأقدر أنال الغلبة والانتصار بقوة إيماني. ده أنا كمان بإيماني الثابت وبالمسيح يقدر يخليني أنقل الجبل من مكانه. أيوة، يتنقل الجبل من مكانه. ما أنتوا عارفين يا حبايبي، مش رب المجد قال في إنجيل متى إصحاح 17 آية 20: الحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. يسوع المسيح إلهنا هو اللي قال كده، وإحنا المؤمنين باسمه مصدقين وعده. والمسيح يا حبيبي يستطيع بإيماني فيه أن ينقل الجبل من مكانه. أيوة، ينقل الجبل من مكانه بإيماننا الثابت القوي في المسيح. وما تستغربوش يا حبيبي، لأن ده حصل فعلا، حصل في أهم حدث في تاريخ العصور الوسطى لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية في القاهرة حوالي سنة 979 ميلادية، يوم ما تم نقل جبل المقطم في أكبر المعجزات اللي حصلت على الأرض. جبل المقطم اتنقل يا حبيبي بواسطة راجل فقير كان بيحب يقرأ كلمة ربنا ويعيشها. الراجل ده بقوة إيمانه وعمق محبته للإله القدوس رب المجد المسيح مخلصنا وإيمانه الثابت بكنيسة المسيح القبطية الأرثوذكسية اتنقل الجبل من مكانه. إزاي؟ نشوف ونرجع لقاهرة المعز لدين الله الفاطمي في القرن العاشر لميلاد رب المجد يسوع المسيح.
1: صباح الخير، سلام يا أخي سمعان.
2: السلام والنعمة يا ست بيئة، أنا جايب معايا قربة المية بتاعت كل يوم، تسمحي لي أدخل أفرخها في الزير؟
1: اتفضل يا أخي سمعان.
2: هو عم يوستوس لسه راقد برضه؟
1: صدقني لسه يا أخي سمعان، المرض زاد عليه وجسمه اعتل ومش قادر حتى ينزل من على سريره إلا للضرورة.
2: ربنا يخليهولك ويديله الصحة، ده راجل طيب وبركة كبيرة.
1: انت اللي بركة يا اخي سمعان، ربنا يديك القوة قد اللي بتعمله من خير مع كل شعب المسيح، وخصوصا

0: سن اللي زيي أنا وجوزي المريض يوستس، مش عارفة لولا محبتك كنا هنحصل على المية إزاي.
1: أنا خادم خاطي بكفر عن خطايا ستنية، يا ريت إلهي وحبيبي يسوع يقبل خدمتي وتوبتي. لو سمحتي ارفعي غطا الزير عشان أفرغ هربة المية.
0: حاضر، اتفضل. خلصت نقل المية ولا لسه في بيوت تانية؟
1: لسه بيت عم أشقية، أنقل لهم قربة المية والحق أفتح دكاني.
0: ربنا يعوض تعب محبتك.
2: إبراهام ابن زرعة، وده مين يا وزير جعفر؟
3: إبراهام ابن زرعة من بلاد المشرق يا مولاي الخليفة المعز لدين الله، سورياني الجنسية، من نصارى المشرق المشهود ليهم بالطيبة والتقوى، ومن الأسرياء، ويعتبر واحد من أكبر التجار في مصر.
2: أحب أشوفه يا جعفر.
3: هيحصل يا مولاي، أنا بس حبيت أخد إذنكم وموافقتكم.
4: الوزير جعفر. الوزير جعفر شغال ما بيونش، عمال يجلب المولانا المعز لدين الله أشكال وأجناس. مش كفاية علينا أقباط مصر بتجيب لمولانا الخليفة نصارى من المشرق؟ مش بعيد تستورد لنا المسيحيين؟ أيوة، مش بعيد تستوردهم لنا من روما كمان.
2: يا يعقوب، يا ابن يوسف، يا ابن كلس، برضو مصر إنك تظهر عداوتك وعداوة جنسك اليهودي لأتباع ديانة السيد المسيح؟ اشمعنى أنت لما جبت المجلسي بلدياتك وصديقك موسى؟ أنا ما اعترضتش ولا حد من جلساء المسيحيين اعترض عليه. عموما أنا بحب مدعباتك وقفشاتك يا ابني كئلس.
4: ربنا يخلي مولانا الخليفة المعز لدين الله الفاطمي باني ومؤسس القاهرة عام 969 من
2: ميلاد السيد المسيح. قولها ولا مش عايز تنطق
4: يا مولاي؟ خلينا في المهم. أنا عاوز أقول إن مجلسكم يا مولانا بيجمع أفضل رجال الدين والعلم والشعراء والأدباء، واحنا ما نعرفش اذا كان ابراهام ابن
3: زرع يا يعقوب ابن
4: كله محصل بعضه يا جعفر. بس الحقيقه احنا ما نعرفش عنه معلومات كتيره، وانا اخاف.
2: تخاف ان عينه وزير واستغنى عنك وتحاربه زي ما بتحارب المسيح الفاضل قزمان ابن مينا الشهير بابليوم، اللي من يوم ما دخل مجلسي وانت خايف اعينه وزير؟
4: يا مولاي
2: اهدى وهدي اللعب يا يعقوب ابن كلس، وخف حركاتك اللي بتظهر فيها كرهك للنصارى، واعرف كويس ان المناظرات والمناقشات اللي في مجلسي هتضم دايما المسلم مع المسيحي مع اليهودي يا ابن كلس.
4: امر مولاي الخليفة المعز يأشر، وكل يهود مصر بس، كل يهود العالم ينفذوا اوامر مولاي الخليفة.
2: ما قلتليش يا جعفر، اخواننا المسيحيين اختاروا البابا الجديد ولا لسه؟
3: النهارده مجمع الأساقفة هيجتمعوا في كنيسة ابو سرجة.
4: يا مولاي انا رأيي ان جنابكم تتدخل
2: يعقوب اسكت خالص.
4: اهو كتمت يا مولاي.
5: يا ابائي واخوتي، قرر مجمع الأساقفة لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية إنه يدعي جميع الآباء الأساقفة والأرخنة عشان نجتمع هنا في كنيسة أبو سرجة، نتباحث في أحوال كنيستنا. شعب المسيح أصيب بفتور روحي كبير.
6: تمام يا أمبادوماديوس، ابتدى يسيطر على شعب الكنيسة في مصر شعور إنهم هينتصروا في حياتهم العلمانية بعيد عن الرب يسوع اللي بتستمد منه البشرية المؤمنة باسمه كل المعونة والرجاء. والآية من رسالة يعقوب إصحاح واحد بتقول كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران.
7: يا أنبا بموه، يا أباء الأسقفة، إحنا مسؤولين عن الكنيسة وشعب الكنيسة، ومش هنقف مكتوف الأيدي قدام الحالة اللي وصلت ليها الكنيسة. بقالنا سنتين دلوقتي بعد نياحة الأنبا مينا الثاني البابا 61 على كرسي ماري مرقس الرسول اللي تنيح سنة 973 ميلادي.

0: ميلاديا، واحنا دلوقتي سنة 975، وكرسي ماري مرقس خالي، وينتظر البابا 62 ليقود كنيسة المسيح في الظروف الروحية الصعبة اللي احنا بنعيشها، وده رغم ان الكنيسة بتعيش فترة حب وتسامح بسبب عدالة وحسن معاملة المعز لدين الله الفاطمي لشعب المسيح في مصر.
1: يعني رأي نيافتك ايه يا أنبساويرس؟
0: اقترح ان احنا نقيم قداس الهي هنا في كنيسة ابو سرجة الاسبوع اللي جاي، والرب القادر حيلهمنا حسن الاختيار لمن يعتلي السدة المرقصية.
2: زي ما سمعنا يا حبايبي، المعز لدين الله الفاطمي أول خلفاء الدولة الفاطمية في مصر كان بيعامل كل شعب مصر بطوائفه التلاتة، اليهود والمسيحيين والمسلمين، معاملة حسنة وبدون أي تفرقة. وكلنا عارفين يا حبايبي إن بعد ما تنيح البابا مينا الثاني، البابا 61 لكرسي ماري مرقس، استمرت الكنيسة سنتين كاملتين بدون بابا على كرسي ماري مرقس. ونشوف يا حبايبي مين اللي هتختاروا العناية الإلهية ليصبح البابا 62 لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية، واللي هيكون خادم للجميع من أجل مجد اسم الله، مقتديا بالرب الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
3: يا ملخص يا ابني، الشوال مخروم والقمح بيسترسب منه، يعني ميزانه المكتوب عليه لازم يكون قال له نقص. أنا بطلب منك تعيد ميزانه عشان قلبي يطمن وضميرك يرتاح.
4: هو أنت يا أخ زكريا لازم كل مرة ترازي فينا؟ شوية الحبوب كلها موزونة وميزانها مكتوب على كل شوال، وإن كان على ضميري أنا ضميري مرتاح. عجبك تاخد الشوال بالوزن المكتوب عليه تورد 4 دينار وتشيل، مش عجبك شوف لك مخزن حبوب تاني يا أخي.
3: يعني يا ابني أخذ الشوال ناقص؟ ده النص دينار اللي بكسبه من بيع الشوال ده بجيب بيه لقمة العيش اللي يدوب تكفي ولادي وأمهم. ربنا هو اللي عالم بالديون اللي عليا، يعني مش ناقصة.
4: ما توجعش دماغي بقى وشوف مصلحتك.
3: هو فين المقدس إبراهام؟ عم مخيل اللي كان بيشتغل قبلك وافتكر ربنا كانت معاملته معانا.
4: يوه، مش هتبطل كلامك الفاضي وتشوف مصلحتك؟ هتقول عم مخيل والمقدس إبراهام؟ هو يعني المقدس إبراهام حق
2: ملخص؟ سلام يا أخ زكريا.
3: المقدس إبراهام ابن زرعة، السلام والنعم عليك يا راجل يا طيب. الأخ ملخص،
2: أنا سمعت كل حاجة يا أخ زكريا. بقى يا ملخص، المرة اللي فاتت سمحتك فهمتك إن إحنا خدام للناس دول بالمعروف والكلمة الطيبة.
4: أصل
2: إيه يا ابني؟ الشوال المخروم ده لو نقص ميزانه حباية قمح واحدة تحمل ميزان بالراجل الطيب اللي بيلاقي من وراها رزق ولاده. أنا فهمتك إن الأمانة أهم عندي من كنوز الدنيا. راجل الطيب زكريا بيحاول يصحي ضميرك وانت عمال تجرح ضميره بكلامك البطال وناس اللي قالوا معلمنا بولس الرسول. وهكذا استخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون إلى المسيح.
3: يا مقدس إبراهام
2: سامحني يا أخ زكريا، حالا هخليهم يطلعوا لك من المخزن شوال قمح فوق الشوال المخروم، وهتاخد الاتنين بسعر شوال واحد. وانت يا ملخص يظهر انك مصر على خطاياك، تاخد يا ابني حسابك وربنا يسهل لك طريقك في مكان عمل تاني.
4: يا عم ابراهام
2: ولا كلمة، خش يا ابني خد حسابك وربنا يسامحني ويسامحك.
4: منك لله يا زكريا، منك لله يا زكريا، قطعت عيشي.
2: وانت يا عم زكريا لو سمحت خد كيس الدنانير ده وسدد ديونك.
3: ايوه بس
2: احنا اخوات وده خير ربنا، ما تنكسفش من اخوك الخاطي ابراهام ابن زرع. خد يا حبيبي وكل اللي تحتاج له تيجي تاخده من خير ربنا.
5: سلام يا عم ابراهام.
2: سلام يا جرجس، استنى عاوزك قبل ما تخش تشوف شغلك في المخزن.
3: اسمح لي امشي يا مقدس ابراهام، هحمل الزكتين على الركوبه واتكل على الله، ربنا يعوضك كل خير. سلام.
2: مع السلامه يا اخ زكريا.

0: رب المجد يبارك حياتك.
1: ها يا جرجس، خلصت المشوار اللي كلفتك بيه؟
2: ايوه يا عم ابراهام، وانا راجع بعد ما جبت ال50 دينار وهم ودول حساب الشعير، سألت عن الست أرملة المرحوم عم بولس. ساب لها بعد ما تنيح 3 ولاد أكبرهم عنده 4 سنين، ما عندهاش ولا فلس تصرف منه، وكل اللي بتقدر تقدمه لولادها عشان تسد جوعهم إنها تسلق لهم البصل في مية بملح وعيش ناشف.
1: يا خطيتك يا إبراهام، أنا اللي عايش وحيد، لا زوجة ولا أولاد، بنام شبعان متدفي على فرش لين، وكتير من إخوة الرب زي أرملة المرحوم بولس مش لاقيين الأكل الضروري لحياتهم ولا الغطم البرد. يا خطيتي اسمع يا جرجس، تاخد ال50 دينار فلوس الشعير اللي معاك، تروح تشتري قماش وغطا وأكل من أفخر الأنواع، وتوديهم لأخت الرب أم الأولاد اليتامى، وتديهم كيس الدنانير دي كمان، وربنا يسامحنا ويغفر خطيتي. رب المجد قال في إنجيل متى أصحاح 25، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبه فعلتم.
3: يا سمعان، سير الصندل اتقطع وأنا ماشي عند الحصن، واتكعبلت ووقعت وانجرحت في رجلي، قلت مفيش غير سمعان الإسكافي هو اللي هيصلحولي، فجيت لك عشان تخيط لي السير، وكويس إني لقيتك فاتح. خد يا سمعان الصندل اهو.
4: طيب حطيه عنك وعلى فكره ممكن تاخدي الصندل ده تلبسيه وتروحي بعد الظهر، تبعتي تاخدي الصندل بتاعك.
3: ليه؟ هو انت مش عايزني اقعد معاك ولا ايه؟ ده انا حتى فاضيه وما ورايش حاجه، وقلت هي فرصه نقعد وندردش.
4: ايوه بس انا مش فاضيه يا ستي، اصلح النعلين اللي في ايدي دول وبعدين اصلح صندلك.
3: ما تفضلي بقى شويه يا سمعان يا اخي، خد بالك من نفسك حبتين، ولا انت مش عارف قيمة نفسك.
4: نفسي انا عارفها كويس، انا اخطأ انسان ومحتاج لمغفرة ربي، وياريت يقبلني بخطيتي.
3: ما تقولش كده، ده انا حتى بسمع كتير عن اعمال الخير اللي انت بتعملها يا سمعان، تبقى ازاي بقى انسان خاطي؟ وبصراحة بقى انت عاجبني قوي يا سمعان.
4: يا ست انا هسيب اللي في ايدي وهصلح سير صندلك، اتفضلي عودي وما تتكلميش عشان اصلحهولك، وتتفضلي الحال سبيلك.
3: حاضر، اديني قعدت. رجلي بتوجعني من الوقعه. بص يا سمعان، شوف رجلي محمره ازاي، بص شوف رجلي.
4: يا خالتي يا سمعان، يا اخطر خطاه، انا بصيت ليه يا رب؟ انت قلت كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فان كانت عينك اليمنى تؤثرك فاقلعها والقها عنك، لانه خير لك ليهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وزينا
3: يا ستر يا رب، ايه اللي انت عملته ده؟ تقلع عينك بالمغراس اللي في ايدك. يا ساتر يا رب، الحقوا يا ناس، الحقوا عين زمان الاسكافي علاها بالمغراس، وشه اتغرق دم. الحقوا الحقوا.
5: ودلوقتي بعد ما صلينا قداس الاحد النهارده في كنيسة ابو سرجة في شهر طوبة 687 للشهداء، يناير 975 لميلاد رب المجد الفادي يسوع المسيح، نطلب من ملك الملوك ورب الأرباب الثالوث المقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. نحن مجمع أساقفة أراخنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نطلب أن تحل بركة قدسه القدوس علينا، ويختار لنا الراعي الصالح اللي يرعى الكنيسة وشعب المسيح المؤمن.
6: شايف سيدنا الأنبا ساويروس؟ شايف الشيخ الوقور اللي دخل الكنيسة وراح هناك قدام صورة العذراء أم النور؟
7: أيوة شايفه، بيولع شمعة قدام صورة العذراء، ده باين عليه راجل مبروك. شايف نور النعمة الإلهي اللي بيسطع من وشه؟
6: ما يفكرش إن يفتك بمزمور داود النبي، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه.
7: هو ده،
6: قصدي ان يفتك

0: هو ده الاختيار الالهي؟
1: استنوا استنوا، هو ده فعلا الاختيار الالهي يا رجل يا طيب يا سيدنا.
2: بس الى الابد امين. نعم نيافتك بتكلمني؟
1: اخطيت حللني، قطعت صلاتك قدام صوره ام الاله. انت مين؟
2: انا الخاطئ ابراهام ابن زرع.
3: تعبت نفسك ليه بس يا عم يوسطس؟ انت عيان، ازاي تسيب سريرك انت والخلاليقه وتيجي لحد بيتي؟ انا الانسان الخاطئ البطال.
4: ده انت بركه كبيره يا سمعان يا اخويا. احنا لما سمعنا باللي حصل لك وانك قفلت دكانك قلنا لازم نيجي نطمن عليك.
3: من يوم يا عم يوسطس وانا قافل بابي صايم عن الاكل، بصلي لإله القدوس رب يسوع المسيح إني سامع عبد الخاطي سمعان ويغفر للعين الخاطية زلتها. تفتكر هيسامحني ويقبلني لصدره الحنون؟
5: يا سمعان، المسيح إله حنون فاتح قلبه وصدره لكل أبنائه المؤمنين، ومش ممكن يسيب حد من أولاده ويتوه عن طريقه يجري ويدور عليه ويرده لحظيرته تاني. مش هو اللي قال في إنجيل لوقا أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها ألا يترك 99 في البرية ويذهب للضال حتى يجده؟
4: وبرضو رب المجد قال في نفس الإصحاح: أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة.
5: وبعدين أنت نفذت وصية الرب وقلعت عينك، واللي لازم تعرفه يا سمعان إن ربنا يسوع بيحبك لأنك بتعمل كل عمل صالح يرضيه. بتصلي دايما وتصوم وتحضر القداسات وتتناول دايما،
4: وبتقوم من نومك بدري وتشيل قربة المية والناس كلها نايمة تصحيهم وتملى لهم ازيار المية،
5: خصوصا المرضى والعجايز اللي زي حالتنا، وبترفض تاخد اي اجر عن عملك الصالح ده. وبعدين بتروح تفتح دكان.
3: انا حافل الدكان، هشتغل دباخ في مصنع دباخة الجلود. بس انت يا عم يوسطس صليني، صلي لضعفي وخطيتي. انت وخالتي ليئة صلولي من فضلكم، صلولي انا الخاطئ. سامحني يا رب، سامحني يا حبيبي يسوع، سامحني سامحني يا رب.
6: شفتوا يا حبايبي قد ايه الراجل ده كان قديس وبار، منفذ لكل وصايا الرب اللي قال إن أعترضك عينك فاقلعها، خير لك أن تدخل ملكوت الله أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار. نفذ حبيبنا القديس سمعان الخراز وصايا الرب، نفذها وهو مدرك تمام الإدراك لقول الحبيب الفادي: من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. والخراز يا حبيبي، وده أحد ألقابه لأنه كان بيلقب بسمعان الدباغ وسمعان الخراز وسمعان الإسكافي، نفذ بإخلاص كامل وصايا الله. سمعان الخادم المتواضع رجل الفضائل كان بسيط وأكله بسيط، يدوب يسد جوعه، منكر ذاته، شديد التقرب من الله بالصلاة والتسبيحة والصوم والتناول من الأسرار المقدسة. وعشان كل ده كان رب المجد بيعده لصنع معجزة من أكبر المعجزات اللي صنعها الرب يسوع على يد أحد قديسيه. وبعد أن اختار الإله القدوس راعي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهو الأنبا إبراهام بن زرع السرياني اللي خلال 4 سنوات تقريبا على اختياره بطرك جمعته المودة والمحبة بخليفة مصر المعز. والمسيحيين طول عمرهم بيحبوا مصر، أصلهم وحياتهم مصر، وزي ما قال قداسة البابا إن مصر ليست وطنا نعيش فيه بل هي

0: انت عارف طبعا اني شديد التعصب ليهوديتي، وكل اللي بعمله ده عشان في النهاية انتصر لشعب بني اسرائيل، شعب الله الموعود. انا صحيح اعتنقت الاسلام، لكن انت عارف يا موسى كل مصالح، وده مبدئي في الحياة، مصالح، عيش للمصالح، مصلحتي فوق كل المصالح، اعمل علشانها كل ما هو صالح لمصالحي انا بس. ولا ايه رأيك؟
1: كلامك كله للصالح يا يعقوب يا صالح، يا راجل المصالح يا صالح.
0: ومش من مصلحتنا ولا من مصلحتي ولا ليا في الصالح الا شيء واحد، ان المعز لدين الله اصبح صديق للانبا ابن زرعة بطرك النصارى، فلازم نفكر في مهموس يطلع من نفوخ ابن زرعة، وفي نفس الوقت نشعل النار الحقد والكراهية في قلب المعز ضد النصارى ونقلبه عليهم. مش ده برضو الصالح يا موسى؟
1: صميم الصالح يا ابن كلس يا صالح يا بتاع المصالح.
0: عشان كده انا عاوزك تنقب وتفحص وتمحص في كتب النصارى كلها وتطلع لي الشوكة اللي اغرزها في ظهر ابن زرعة، وخلي النصارى في مصر يضيعوا في شربة مية. مية ايه؟ يضيعوا في شربة سم، سم زعاف قاتل يمحي كل من قال انا مسيحي.
1: عليها يا صديق الطيب يا صالح، بس امهلني كام شهر.
0: كام ايه؟ كام شهر؟ قول كام يوم كام ساعة. انا مش عاوز الاسبوع اللي احنا فيه ده ينتهي قبل ما تجيب لي الشوكة
1: ونغرزها في ظهرهم ونمحي اسمهم من تاريخ مصر، من القاهرة، قاهرة المعز.
0: ايوه
1: يا صالح.
2: شيلي لي غطازير يا أكيلة يا بنتي علشان أفرغ المية.
3: اتفضل اتفضل يا حبيب المسيح.
2: أنا حبيب المسيح، ياريت تصليلي علشان يا أكيلة.
3: أنا أصلي لك؟ ياريت ياريت أوصل حتى الربع صلاحك وتقواك. ده أنت بالتواضع والمحبة اللي مليين قلبك تخدم كل أبناء المسيح وكل شعب القاهرة بيحبوك وبيحكوا عن زهدك وإيمانك.
2: كده أنت هتزعليني منك، ولو أني ما أقدرش أزعل. لما تحبي تتكلمي عني احكي عن عثرتي عن خطيتي. المهم والدك عم أندراوس صحي؟
4: أيوة يا حبيبي المسيح، أنا صحيت. سلام، ربنا يعوضك عن تعب محبتك بالخير. مش قادر أقولك كفاياك خدمة لينا، أنت تعبت خالص، لأني عارف زي ما كل مريض وعاجز عارف إنك بتقدم خدمتك ثمرة جيدة يعرفك بيها كل مؤمن، لأن السيد المسيح قال كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة،
3: وقال برضو فإذا من ثمارهم تعرفونهم. وانت يا عم سمعان كل ثمارك.
2: يا خطيتي يا خطيتي.
4: استنى
2: يا خطيتك يا سمعان.
4: استنى استنى يا سمعان، الراجل اخد قربة المية وجري. ربنا يباركك يا سمعان، ما بيحبش حد يمدحه. ربنا يباركك.
0: السلام السلام أبدأ بيه الكلام على كل الجالسين في حضرة رب الإنعام المعز لدين الله الخليفة الهمام.
5: انت هتقول شعر يا ابن كلس؟ ما تنساش ان الجالسين في مجلسي دلوقتي فيهم شعر، يمكن ما يعجبهمش شعر.
0: يا مولانا الخليفة.

0: نقطة في محيط شعرك ومشاعرك وشاعريتك الجميلة. احنا كلنا يا مولانا بنتعلم من حكمتك وعلمك العزيز الغزير. انت بحر، بحر يا مولانا الخليفة، بحر فياض بيفيض ويفيض لحد
1: ما تغرقنا معاك لغاية ما تغرقنا معاك في بحر مجاملاتك ومدهناتك. ارحمنا يا عقوب يا ابن يوسف يا ابن كلس.
0: يعني قصدي مولانا الخليفة إني بنافق عظمتك؟ حاشا حاشا لله. أنا بس بعبر عن احترامي وتبجيلي لعظمتك. حفظك الله.
1: طب اقعد يا عقوب، اقعد.
0: الله يخليك،
1: اقعد وخلينا في المهم. بعت يا وزير جعفر للأنبا برقام البطريرك علشان يحضر مجلسنا مع العلماء والأدباء.
2: أرسلت له يا مولاي، وهو عارف كويس إن مجلس مولانا بيجمع رجال الدين من كل الطوائف للمناقشة وتبادل الآراء بلا غضب أو خصام.
3: وده طبعكم يا مولاي، بتدي الفرصة للكل يتكلم ويعبر عن رأيه بحرية كاملة من غير ما تغضب، بل بالعكس صدرك يتسع لسماع الكل وبتحترم رأي الكل حتى ولو كان مخالف لرأيكم.
0: إيه، معرفناش يا وزير جعفر، بطرك النصارى هيحضر مجلسنا ولا هيهرب زي عادته؟
2: اعتذر لان عندهم صلاة عشية. انت عارف يا مولاي الخليفة ان صوم الميلاد اللي بيصوموه قبل عيد ميلاد المسيح هيبدأ بعد حوالي 10 ايام.
0: الحكاية مش حكاية صلوات والصوم يا مولاي، الحقيقة ان ابن زرع راجل مغرور متكبر متعالي، وكمان بيخاف يحضر مجالسنا، لا يتزنق وما يعرفش يجاري علمنا ومعرفتنا.
1: يا يعقوب حرام عليك، بطل افترى. الراجل بقاله يجي 4 سنين مرسوم بطريرك على الكنيسة وما شفناش منه غير كل خير ومحبة. وزع كل أملاكه على الفقراء والمحتاجين علشان يعيش في حياة الزهد والتقشف وهو جالس على كرسي البطريرك.
0: بس عمره هو وكل النصارى ما حيوصلوا لدرجة علمنا وإيماننا بكتبنا المقدسة. وأنا بتحداه وتحدى كل أتباع المسيح إن ابن زرعة يجي مجلسنا ومعاه أي حد من رجالته، وأنا معايا صديقي موسى العزيز، ونتجادل في مجلسكم. يا ريت يثبتوا لمولانا الخليفة إن دينهم وكتبهم دين حق وكتب مقدسة، وإن ما قدموش الحجة والدليل على صدق دينهم مولانا الخليفة يحكم عليهم. أيوة، يتركوا الدين المسيحي لبطلانه أو يتركوا البلاد المصرية ويهاجروا لبلاد تانية، أو الإبادة بحد السيف.
1: والله فكرة ده انت مصيبة وداهية يا ابن كلس.
0: أنا نقطة في محيط علمكم الواسع يا عظمتك.
1: يا جناب البابا الوقور الأنبا برقام ابن زرعة، أنا طلبت حضورك لمجلسنا ومعاك أحد الأساقفة لتتحاوروا مع ابن كلس، وأنا كل ثقة إن حتكون مناقشة مفيدة في جو تسود المحبة والحرية.
4: وأنا حضرت يا مولاي ومعايا الأنبا ساويروس ابن المقفع أسقف الأشمونين.
0: عارفه، مش ده اللي بتقولوا عليه إنه بيكتب سير البطاركة وإنه قال إيه عالم كبير؟ أهلا يا ساويروس.
1: يا عقوب ابن كلس، أنا أرفض إنك تسخر بحد. أقعد واسمع وجادل وناقش بأدب واحترام، فاهم؟
0: حاضر يا مولاي.
1: احترام يا ابن كلس.
0: حاضر.
1: اتفضل يا جناب البابا الوقور، ابدأ مناظرتك ليعقوب ابن كلس وصديقه موسى، أو امنح رفيقك الأنبا ساويروس ابن المقفع الكلام.
4: اتفضل يا أنبا ساويروس، ربنا يباركك ويمنحك الحكمة الإلهية.
5: اسمح لي يا جناب الخليفة، مش من اللائق أني أتحدث مع يهودي في حضرة الخليفة.
6: إيه ده؟ دي إهانة. أنا أحتج يا مولاي، ساويروس بيتهمنا كشعب يهودي بالجهل.
5: ما تغضبش، أنا مستعد أقدم الدليل على جهلك.
1: ما تغضبش يا موسى ولا أنت يا يعقوب، الحرية مكفولة لكل واحد يعبر عن عقيدته ويقدم رأيه ودليله. اقعدوا، اتفضل يا أبا ساويروس، قدم دليلك.
5: مش أنا اللي استنتجت جهلهم يا مولاي الخليفة، لكن نبي عظيم نال كرامة من الله هو الشاهد عليهم.
6: نبي عظيم؟ مين هو النبي ده؟
5: أشعياء النبي، اللي قال عنكم: الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم.
1: ده كلام أشعياء النبي يا موسى؟ سكت ليه؟ ما تتكلم يا يعقوب يا ابن كلس، سكتوا ليه؟
6: أيوة يا مولانا الخليفة، ده كلام نبينا أشعياء.
5: آدي نبي عظيم من أنبيائكم أعلن إن الحيوانات بتفهم أحسن منكم.
6: قول الآية اللي قلت لك عليها يا يعقوب.
7: جي وقتها دلوقتي؟
6: جي وقتها.
0: اسمح لي يا مولاي، مولاي الخليفة، جه دوري في الكلام.
1: اتفضل يا يعقوب، هتقول ايه؟
0: ايوه هقول، في آية في انجيلهم، انجيل متى، اهي اسمح لي اقراها حضرتك. اهي، اسمع يا مولاي، اسمعوا يا حضرات الجالسين في هذا المجلس، المسيح بيقول: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. صح؟
4: طبعا يا ابن كلمس.
6: احنا بقى عاوزينكم تثبتونا ان ايمانكم صح، ودينكم وانجيلكم دين حق.
0: ايوه يا مولاي، يثبتولنا صحة كلام انجيلهم، وان ما قدروش وجب عليهم العقاب لبطلان دينهم.
1: وده يتم ازاي يا ابن كلس؟
0: ايوه، وتتم ازاي يا مولاي؟ مولانا الخليفة، الجبل الجاسم على شرق المدينة الجديدة اللي مولانا المعز بناها، اللي هي مدينة القاهرة، لو كان كلام الانجيل صحيح فتكون فرصة ذهبية نزحزح بيها الجبل عشان نوسع المدينة ونزيد عمرانها ويصبح موقعها أروع.
6: إذا كان النصارى بإيمانهم اللي قال عنه المسيح صحيح، ينقلوا الجبل من مكانه.
0: أيوة، وإن ما قدروش يبقى دينهم وعقيدتهم باطلة، إما يتركوها أو يرحلوا عن البلاد، أو الإبادة، الإبادة بحد السيف.
1: كلام معقول. قلت إيه يا مبابرقان؟ نفذوا كلام إنجيلكم، أو هأصدر أمري بتنفيذ كل اللي قال عليه يعقوب ابن كلس. قلت إيه؟
4: اديني مهلة 3 أيام ورب الخير يصنع الخير ويحمي كنيسته.
8: في وقت مقبول سمعتك، وفي يوم خلاص أعنتك، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. أيوة يا حبيبي، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته التانية لأهل كورنثوس إصحاح 6: هو ذا الآن يوم خلاص. الشيطان ابن كلس وضع الكنيسة في امتحان صعب، وهو يجهل إن رب الكنيسة المنتصرة هو منقذها من كل الأخطار والصعوبات والضيقات اللي بتواجهها، معلنة انتصارها على كل أعدائها في كل زمان وفي كل مكان، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورة.

0: في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام. ورجع قداسة البابا الأنبا إبراهام بن زرعة، رجع لدار البطريركية اللي كانت وقتها موجودة بكنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة، رجع حزين مهموم مرتبك الفكر. لكن كل الهموم اللي ملت نفس الأنبا إبراهام ما أفقدتوش إيمانه برب الكنيسة المنتصرة. كان بيؤمن إن هناك طريق للخلاص سيصنعه الرب.
1: يا أساقفة الكنيسة الأحبار الأجلاء، يا كهنة وأراخنة ورهبان كنائس مصر، أنا حكيت لكم كل اللي حصل. يعقوب ابن يوسف ابن كلس أقنع الخليفة بتدابيره الجهنمية، عشان كده كل شعب المسيح عليه أنه يصوم ويصلي، يرفع قلبه للإله القدوس طول الثلاث أيام المهلة اللي طلبتهم من الخليفة، ليتراءف الله علينا بنعمه ويهيئ لنا طريق النجاة وعمر أولاد المسيح المؤمنين ما يخاف. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب، عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا.

دعوت الرب في حزني فاستجاب لي، صرخت عند ضيقتي فسمعني، في بطن الهوية وضعني الموت وأنت تخلصني. حبسني المتغلب بالشرور ومن يده تنقذني. يا رب يا رب بضعفي وخطيتي أتقدم أمام اسمك القدوس وأطلب إليك يا صالح خلاصي. مد إيدك عاون شعبك عشان يتخطى المحنة. يا رب بقلب الضعيف برفع صلاتي بصوت الواهن الضعيف. إن كان عدو الخير أراد شعب الكنيسة الشر، فأنت قادر يا رب أن تنصر المؤمنين على أشرار الظلام. يا رب ساعد أبويا البطريرك الأب أبراهام أن يقود شعبك للنصرة والسلام. يا ملك السلام يا ملك السلام أعطنا سلامك، لأن كل شيء أعطيتنا نلجأ إليك يا الله يا مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي ندعوه. احيي نفوسنا يا رب بروحك القدوس. قم أيها الرب الإله وليتفرق من أعدائك، وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. قم أيها الرب الإله قم وليتفرق جميعا.

0: أنا ببرقام، أنا ببرقام.
1: مين؟ مين؟ المجد لله في العالي، مجدا وإكراما وسجودا للثالوث المقدس، أمنا البتول والدة الإله.
0: مالك؟
1: من أنت عارفة يا سيدة السمائيين والأرضيين؟
0: عارفة مكيدة إبليس، لكن إيمانك وإيمان أبناء الكنيسة هيكون لهم النصرة. ما تخافش يا أم برقام، ما تخافش أيها الراعي الأمين. دموعك اللي سكبتها في كنيستي المعلقة مع الأصوام والصلوات اللي قدمتها أنت وشعبك مش هتتنسي. قوم دلوقتي واخرج من باب الدرب الحديدي اللي بيوصل للسوق، وعند خروجك منه هتلاقي قدامك إنسان بعين واحدة شايل قربة مية، وهو هيرشدك للي هتعمله. سلام رب السلام يسوع المسيح يكون معاك ومع شعبك يا أم برقام. سلام.
2: تعال يا حبيبي، تعال يا ابني، اقعد معايا هنا في صحن كنيسة العدل أم النور، أنا وإنت لوحدنا قدام مذبح الله المقدس بالكنيسة المعلقة.
3: بس أنا عبد خاطي يا خدسة البابا.
2: يا سمعان، أنا حكيت لك كل اللي قالته لي والدة الإله في الرؤية اللي حلمت بيها. أنت نفس الشخص في نفس المكان بنفس المواصفات اللي حددتها العناية الإلهية عن طريق سيدة السمائيين والأرضيين، قربة المية، وسامحني العين الواحدة. أنت الاختيار الإلهي اللي حتم على أيديه المعجزة. أرجوك أرجوك للمرة الخامسة قول لي أنت مين وحكايتك إيه؟
3: أنا أخطأ الخطاه يا سيد، أخطأ الخطاه، لكن مدام أم النور هي اللي حكمت علي إني أدي الواجب العظيم ده، ده أنا حط نفسي تحت خدمتك يا سيد. أنت سيدنا بركة الكنيسة، إنما أنا إيه؟ ده أنا حتة إنسان ضعيف بشتغل في دباغة الجلود، هقوم كل يوم بدري قبل شغلي بملأ قربتي بالمية وأوزعها على كل الشيوخ والمرضى. أكلي أقل من القليل، وليلي كله بقضيه في الصلاة. خطيتي كبيرة، أنا سمعان الخراس، خطيتي كبيرة، لأن العين دي، العين اللي قدامك ده، العبد الخاطئ صاحبها في يوم من الأيام يا سيد.
1: المجد لاسم الله. شايف يا سمعان؟ شايف النور الإلهي؟ شايف النور اللي طالع من صورة العذراء مريم وطفلها الفادي يسوع المسيح؟ نور إلهي عظيم.
3: مجد لك يا ربي، المجد لاسمك يا خالقي ومخلصي، المجد لله في الأعالي، أسجد وانحني أمام اسمك القدوس.
0: أبشرك أيها البطريرك القديس، تقدر تروح وتقابل الخليفة ومعاك سمعان، وسمعان هيقولك ازاي هيتنقل الجبل بنعمة الله. آمين.
3: يا أبويا يا قدسة البابا، أرجوك تكتم حقيقة أمري طول أيام غربتي على الأرض. أرجوك يا سيدنا، أرجوك.
2: أوعدك يا قديس سمعان،
3: هتصعد الجبل يا أبونا المكرم، وهتاخد مع قدستك رجال الدين والشمامسة والأرخنة وكل شعب المسيح، والكل يشيل الأناجيل والصلبان ويشيلوا الشموع الطويلة والمباخر تكون مليانة بالبخور، واطلب من الخليفة إنهم يطلعوا معاكم الجبل، وأنا الضعف حكون وراك، إحنا نقف على ناحية وهم يقفوا على الناحية التانية من الجبل، وبعد ما قدستك تقدم الأسرار المقدسة ترفع صوتك مع الجميع مرددين كرياليسون 400 مرة، وبعد كده تسكت يا قدسة البابا للحظات، وتسكت انت والكهنة قدام الله 3 مرات، وفي كل مرة تقف فيها بعد السجود ترشم الجبل بعلامة الصليب وهتشوف مجد الله. المهم ترفع صوت قداستك والجميع من خلفك يرددوا 400 مرة كريالايسون كريالايسون كريالايسون كريالايسون.

شايف خيبتهم يا موسى؟ عمالين النصارى يقولوا كده يا لايسون والجبل ولا تهز. انا فرحان فرحان.

0: شايف الخليفة واقف فوق الوزراء بيغني ازاي؟ رقاب النصارى حطير النهاردة.
1: هم سكتوا ليه؟ خلصوا كرياليسون والجبل ثابت زي ما هو.
2: ودلوقتي بعد ما صلينا كرياليسون 400 مرة هعمل ايه؟
3: ترفع صوتك مع الجميع مرددين كرياليسون 400 مرة، وبعد كده تسكت يا قداسة البابا اللحظات، وتسكت انت والكهنة قدام الله 3 مرات.
2: اسجد امام ربي وإلهي يسوع المسيح، وارسم الجبل بعلامة الصليب باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. اسجد امام ربي وإلهي يسوع المسيح، وارسم الجبل بعلامة الصليب باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. اسجد امام ربي وإلهي يسوع المسيح، وارسم الجبل بعلامة الصليب باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين.
4: مش ممكن. دين النصارى انتصر. معجزة. الجبل بيتحرك، بينزل وبيطلع، ومع كل طلوع الجبل اللي فوق بتبان الشمس من تحته. بيتحرك. دي معجزة. عظيم هو الله تبارك في علاه. يا قداسة البابا، أثبتتم أن إيمانكم هو إيمان حقيقي. أرجوك يا قداسة البابا، كفاية تحريك الجبل لحسن هيقلب المدينة. كفاية أرجوك.
2: يا سمعان، هو سمعان فين؟ سمعان راح فين يا أباء الكهنة؟ القديس اللي كان واقف ورايا راح فين؟ القديس أبو عين واحدة
5: كان واقف ورا قداستك لحد ما ابتدى الجبل يتحرك وحصلت المعجزة. لا إله، اختفى ومحدش عارف اختفى ازاي وراح فين. المجد لاسمك القدوس يا رب، المجد لاسمك القدوس يا رب.
6: يا قداسة البابا، يا أنبا برقاب، دلوقت لك أن تطلب ما تشاء أنفذه لك في الحال.
7: مطلبش غير أن الله يطيل في حياتك ويمنحك النصر على أعدائك.
6: لازم يا قداسة البابا، أنا مصر، أطلب ما تشاء.
7: أنا نفسي يا مولاي الخليفة إن أعيد بناء كنيسة القديس مرقوريوس أبو سيفين ببابليون، لأن بعض السوق هدموها واستعملوا الباقي منها مخزن قصب. وكمان نفسي أرمم جدران كنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة.
6: كل أوامرك مجابة، وحأمر أن تصرف كل النفقات اللازمة من خزانة الدولة.
7: أنا أخذ من جناب الخليفة مرسوم البناء والترميم، واللي حنبني له الكنيسة قادر انه يساعدنا لحد ما نتممها، وهو غير محتاج لمال العالم.
6: لك كل ما تريد. ها، يا ترى في طلبات تانية؟
2: نفسي لاقي، نفسي.
6: هو مين وانا جبهولك حالا؟
2: ها؟ تجيبهولي؟ يا ريت يا جناب الخليفة، يا ريت. وان ما لقيتهوش النهاردة كل شعب المسيح هيعرفه ويذكره ويتبارك باسمه. كل شعب المسيح النهاردة وبكرة وفي كل مكان هيذكروه بكل الخير ويطلبوا شفاعته.
8: طبعا كل شعب المسيح هيذكر القديس العظيم سمعان الخراز بكل الخير، لأنه وعلى يديه تمجد رب المجد وصنع أكبر معجزة على الأرض، وهي نقل جبل المقطم. دايما حنذكر القديس بكل الخير ونطلب شفاعته، وتمر السنوات العامرة بالإيمان والمعجزات إلى أن جاء يوم اكتشاف

شاف رفاة القديس سمعان الخراز، ففي مطلع عام 1989 ميلادية رتبت العناية الإلهية أحد الخدام المهتمين بالبحث والذي يهتم بالبحث عن رفاة القديسين والشهداء المدفونين بمصر القديمة أن يبحث عن مكان دفن القديس سمعان الخراز، وكان من أروع النتائج التي أرشدته إليها معونة الرب هي أن القديس العظيم في الإيمان سمعان الخراز مدفون في مدافن تسمى الحبش بمصر القديمة، وكان من أهم المراجع التي اعتمد عليها هذا الخادم في بحثه سنكساريوم 19 أبيب نياحة الأنبا يؤنس العاشر البابا 85. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1085 للشهداء 12 يوليو 1369 للميلاد، تنيح البابا يؤنس العاشر ودفن بمصر القديمة بجوار سمعان الخراز. وفي كتاب تاريخ البطاركة للأنبا يساب أن البابا يؤنس العاشر تنيح ودفن بمدافن الحبش بجوار قبر الخراز. وكذلك أيضا تنيح البابا غبريال سنة 1094 للشهداء 1378 للميلاد ودفن بالحبش بجوار الخراز كما ذكر السنكسار. فكانت النتيجة الهامة لهذا البحث أن القديس سمعان الخراز مدفون بمصر القديمة بمدافن الحبش بجوار اثنين من الأباء البطاركة القديسين، بركة صلواتهم تكون معنا آمين. ومدافن الحبش بمصر القديمة بجوار كنيسة السيدة العذراء ببابليون الدرج هي نفس المكان الذي تم فيه اكتشاف رفاة أكثر من 13 قديساً من بينهم أباء بطاركة وأنبوبة بها رأس طفل شهيد وجسد القديس سمعان الخراز. هذا وقد سلمت نسخة من هذا البحث إلى قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، شمل تقريراً كاملاً عن كيفية اكتشاف وتحديد شخصية صاحب هذا الجسد والملابسات والرؤى والظهورات التي صاحبت ذلك. وقد قام قداسته حفظه الرب بدراسة متأنية للبحث، ثم أعلن قداسته اعتماده واعتماد أن هذا الجسد هو للقديس سمعان الخراز ناقل جبل المقطم. وقد أعلن ذلك خلال اجتماع قداسته بالآباء كهنة القاهرة يوم الثلاثاء المبارك الموافق 7 يوليو عام 1992. ثم أمر قداسة البابا بتوزيع الجسد ليكون على ثلاثة كنائس فقط، هي كنيسة السيدة العذراء ببابليون الدرج، كنيسة السيدة العذراء المعلقة، كنيسة القديس سمعان الخراز بالمقطم. وعن معجزة نقل الجبل جسد قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث كل هذه المعاني في قصيدته إلى الكنيسة، نقتطف منها بعض الأبيات: إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك، فاطمئني واستريحي، إنما المصلوب معك، اسألي عهد المعز فهو بالخبرة يعلم، اسأليه كيف بالإيمان حركت المقطم، جبل قد هز منك وإذا شئت تحطم، أيها الناس رويدا قلب التاريخ تفهم. بركة صلوات هذا القديس العظيم سمعان الخراز تكون معنا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطوباوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث
ولربنا كل مجد وإكرام وسجود، الآن وكل أوان، وإلى دهر الداهرين. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله.

شوي سنين انا الليل يا ليل يا خنا فرعون من بيوتنا مبشيرين بابنغ مع اسوا بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات.

على صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم، شفاه الابتهاج.

تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

طلع إلى وجه مسيحك، لأن يوما صالحا في ديارك خير من آلاف. اخترت لنفسي أن أطرح على باب بيت الله أفضل من أن أسكن في مظال الخطاة، لأن الرب الإله يحب الرحمة.

جميع خطاياهم، حللت كل رجزك، رجعت عن سخط غضبك، أرددنا إلى خلصنا، اصرف غضبك عنا.

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاص قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: يوسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير، بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساجد.

0: ولا العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله

حلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة، وقتلت الخطية بالخشبة، وأحييت الميت بموتك الذي، والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحيا، وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

0: ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: كنين كأي كستوس أولاستون أولون آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب.
2: زوكسا باتريك أيوك أجيو ابن ماتي.
1: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إنما القبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يأتي من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

كل نفس للسلاطين الفائقة. الليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. بمشيئة ربنا هناخد الأصحاح 15 من سفر رؤيا يوحنا الحبيب. الأصحاح 14 بتاع المرة اللي فاتت كان بيكلمنا عن العرس اللي في السماء. زي ما قلنا كتير إن في كل سفر الرؤيا يدي منظر مفرح قوي قوي ويدي المنظر اللي فيه الألم ويرجع تاني يدي المنظر التاني المفرح، فالإنسان يبقى حاسس إنه عايش في حب ربنا وفي رعايته. مرة الفاتت شفنا منظر السماء، الحمل اللي يضم الكنيسة بتاعته من العهد القديم والعهد الجديد 144 ألفاً غير الدانسين، والسماء نفسها متهللة بكل طغماتها تمجد الكنيسة اللي احتملت الآلام بصبر، وفي نفس الوقت تؤكد ترحيبها بالمجاهدين لا سيما في عصر ضد المسيح أو الدجال وفي عصر النبي الكذاب. النهاردة هيكلمنا عن مشهدين، المشهدين دول بيعدوا زي ما سمعنا في الترنيمة لسكب الجامات السبع في العالم. يقول ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم السبع ضربات الأخيرة لأن بها أكمل غضب الله. ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي معهم قيثارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين، من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد ظهرت. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. فطبعا سكب الجامات زي ما شفنا في الترنيمة سكب على الأرض وعلى البحر وعلى الأنهار وعلى مملكة بابل أو ضد المسيح، وأيضا سكب لإعلان مجيء الوحش وسكب لمجيء المسيح في الآخر علشان دينونة الأخيرة للأشرار والمجد للأبرار. أول حاجة هنا أقدر أسمي أصحاح الخمستاشر إعداد لسكب الجامات. إيه الإعداد؟ قال اتفتحت السماء قدامه، شاف منظر عجيب

ثم يقول رأيت آية أخرى عظيمة وعجيبة، وإنها ده كله يقول سبعة ملائكة معهم سبع الضربات الأخيرة. رأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي معهم قيثارة الله. الآية دي أو الآيتين يعني لزاز قوي، هي آية واحدة بيقول شاف بحر من زجاج، لكن مش بحر عادي، لكن مختلط بنار. يعني أنت لما تلاقي بحر، البحر مش ممكن يكون جواه نار، ده لما بيحبوا يطفوا النار بيجيبوا مية عشان يطفوا بيها النار، فكون إزاي تظهر النار في وسط البحر الزجاجي. البحر في الواقع يشير إلى المعمودية، شفناه قبل كده أنه تكلم عنه في سفر الرؤيا، أنه أمام العرش بحر كما من البلور، رائع لأنه بيعكس بهاء مجد ربنا، كل اللي يبص فيه يشوف مجد ربنا. المرة دي نشوف البحر الزجاجي، ما قالش عليه كالبلور ولكن المختلط بالنار. ايه حكاية المختلط بالنار؟ بقين على أبواب مجيء ضد المسيح، وبلا شك ان العصر ده هيبقى عصر رهيب كله آلام وضيقات، لدرجة السيد المسيح نفسه يقول لو أمكن حتى المختارين أن يضلوا. ففي هنا النار تشير إلى نار الضيقة الشديدة اللي هتكون موجودة، لكن هو حيطمننا بعد كده أن وسط الضيقة دي في خير. وشاف الغالبين على الوحش وعلى صورته وعلى سمته وعلى عدد اسمه، يعني عايز يأكد أن هو ده الوحش اللي اتكلم عنه سفر الرؤيا، الصورة بتاعته أنه مجروح والسمة بتاعته أنه يحمل سمة النجاسة وعدد اسمه 666. واقفين على البحر الزجاجي معهم قيثارات الله، حاجة جميلة قوي. تخيل البحر مولع نار، وفوق البحر مين بيتمشى؟ واقفين أولاد الله أو المؤمنين مسكين مش قيثارات لكن مسكين قيثارات الله. في فرق بين القيثارات وبين دي قيثارات من عمل إيدين مين؟ من عمل إيدين ربنا. أحيانا الإنسان يدخل في ضيق ويشعر أنه كما لو كان في النار، زي السلاسفتي كانوا في أتون النار، ولكن قدموا قيثارة، طبعا ما عندهمش قيثارات معمولة من الخشب والأوتار بتاعت القيثارة المعروفة، لكن قدموا تسبيحة هم نفسهم بقوا قيثارة الله، والتسبيحة بتاعتهم لغاية النهاردة الكنيسة تسبح بيها في التسبيحة. عايز يأكد ربنا ان كل ما بتحصل ضيقة، كل ما يبقى في نار ملتهبة، الله بيشتغل بيعمل ايه؟ يحول النار الى مكان فرح. يعني دايما يخافوا من الايه؟ من الغرق، الناس تخاف من الغرق ومن النار الحريق. يعني دايما يقولوا حاليا اكتر حاجتين، طبعا ما فيش نظام الصلب حاليا، لكن أكتر حالتين يخافوا منها الناس في الموت، يقولك نجينا من الغريق من الغرق ونجينا من إيه؟ من النار. العجيب أنهم هم واقفين فوق المية البحر الزجاجي وواقفين فوق النار، بس مش واقفين في النار عشان يغرق عشان يتحرقوا، ولا في المية عشان يغرقوا، إنما تحول هذا الجو إلى خورس العالم.

العدد بتاعهم 144,000، طبعا ده عدد رمزي، جميع المؤمنين في العهد القديم وجميع المؤمنين في العهد الجديد مسكين قيثارات الله بيسبحوا. تخيلوا مثلا لو اتعمل حفلة وبعدين حبوا يجيبوا حد ناس سبيشاليست في الخورس، وجابوا 30-40 قيثارة وكم كمانجا وإلى آخره من أدوات الموسيقى، تقول ياه كل ده. تخيل اليوم ده اللي لما هنطلع فوق مش هنلاقي 30-40 قيثارة ولا 1000 قيثارة، بلايين البلايين كل البشرية اللي قبل صارت في السماء ومتمتعة بشركة المجد الأبدي صاروا هم أنفسهم كقيثارة، والكل يسبح مع بعض بروح واحد وبقلب واحد. قد ايه المنظر مفرح، وقد ايه الواحد مشتاق يشوفه. وهم يرتلون بقيثارات الله، وهنا برضو عايز اقف عند قيثارات كلمة الله. في فرق بين واحد يقول لك انت متضايق. اذكر قريت قصة زمان عن واحد في انجلترا وكان متضايق قوي، فراح لدكتور نفسي سايكاتريك، فقعد يحكي له المر اللي هو فيه. قال له اقول لك علاج؟ قال له في فلان الفلاني ده يعني ممثل كوميدي وبيقول نكت وحاجات زي كده، فقال له ده روح احضر له كم مره تغير جو. فبص له كده الراجل قال له انا هو اللي انت بتكلم عنه، انا اللي انت بتكلم عنه، لا عايزني اروح اسمعه. قال له بكل المر ده وبتضحك الناس؟ قال له آه، لكن اللي جوه إيه؟ مليان مرارة. ده عكس بقى قيثارات الله، يبقى الإيه؟ يبقى الحلاوة والعزوبة والترنيم طالع من الأعماق من الداخل. الخارج فيه مرارة، غير المؤمنين مرعوبين، وأولاد الله فيه فرح ومجد من الداخل ومن الخارج. وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الحمل قائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. امبارح كنت قاعد كده أرى في سفر ابن سيراخ في الأصحاح التاسع، لقيت آية جميلة قوي تنطبق على الكلام ده. في الأصحاح التاسع الآية 10 جه في ابن سيراخ يقول لا تهجر، يعني ما تسيبش الصديق القديم، فإن الحديث لا يساويه. الصديق الحديث يشبه خمرة جديدة إذا عتقت طاب لك شربه. ناس كتير يحبوا يغيروا الأصدقاء، يعني حتى المثل العادي يقول لك اللي ليه مش عارف احبابه نسي اصحابه ولا ايه او مش حافظه. لكن يعني العاده كده ان الواحد اول ما يتعرف على شخص ويحبه ويكون صداقه معاه ينسى الايه، ينسى القدام. فابن سيراخ بيقول اوعى تعمل العمله دي، اوعى تهجر الصديق القديم، لان الصديق الحديث مش زيه. الصديق الحديث جديد لكن عامل زي الخمرة، لما تعتق وتبقى عتيقة الأيام يبقى طعمها حلو. أحد تلاميذ القديس أغسطينوس في أوروبا اسمه فيجلنتينوس قال شرح لذيذ غالبا أخذه من أغسطينوس. بيقول مين الصديق القديم ومين الصديق الجديد؟ مين؟ قال الصديق القديم العهد القديم، والصديق الجديد يبقى العهد الايه؟ الجديد. وأغسطينوس كان ليه عبارة مشهورة قوي يقول ايه؟

لو لم أعرف العهد القديم لما آمنت بالعهد الجديد. مين اللي كان يلمني على الصليب؟ أشعيا النبي، داود النبي ثقب يدي ورجلي، وهكذا. فأنا تأكدت من اللي جاي ده، هو يسوع المسيح المسيح المخلص من العهد القديم. مين كان هيفهم قيمة الذبيحة لو لم يدرس الذبائح في سفر اللاويين 8 أصحاحات الأولى؟ لما الواحد يدرسهم يقول إيه جمال الصليب ده. مين كان هيعرف أن اللي اتولد في بيت لحم في أفراثة هو ده يسوع المسيح العهد القديم؟ مين يعرفنا أن المسيح هو الله نفسه؟ يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وده يقول عنه إيه؟ إلها مشيرا إلى آخره، والنصرة بتاعته على كتفه اللي هو حامل الصليب. إذن العهد القديم غاية الأهمية عشان تذوق حلاوة العهد الجديد. فلما نسمع ترنيمة موسى نقول له إيه يا موسى أخبارك؟ يقول لك وأنا داخل كده مع شعبي في البحر، البحر صوف أو البحر الأحمر، كنا قاعدين نغني ونسبح، لكن مش بنغني ونسبح عشان بنعبر بحر صوف، لكن بنغني ونسبح لأننا حنعبر جهنم وندخل مش إلى البرية، لكن ندخل إلى الفردوس وبعد كده نعبر إلى السماء. فموسى سر جماله وقوته وعزبته إنه قدام عينيه الخروج الحقيقي اللي تممه المسيح بالصليب. وبعدها ترنيمة الحمل، لأن على الصليب كشف الحاجات اللي تنبأوا عنها في العهد القديم والرموز الموجودة سواء في الشريعة أو في العبادة والذبائح والخيمة الاجتماع أو الهيكل إلى آخره. كونه يسمي العهد القديم الصديق القديم والعهد الجديد الصديق الجديد، ده معناها أن علاقتنا بالكتاب المقدس علاقة إيه؟ علاقة صداقة، أصحاب. إنجيلي بالنسبة لي مش كتاب بقرأ فيه كلام، إنجيلي فيه لقاء مع كلمة الله نفسه رب المجد يسوع. عشان كده يقولوا أن الإنجيل هو كلمة الله المكتوبة، والمسيح هو كلمة الله المتجسد. فمحتاجين باستمرار نكون صداقة مع الكتاب المقدس بعهده، ونكون صداقة مع مسيحنا اللي أعلن عن ذاته في العهد القديم وجه بنفسه في العهد الجديد. وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الحمل قائلين إلى آخر. فنفسنا ما نفصلش بين العهد القديم اللي هيئ للعهد الجديد، ولا العهد الجديد اللي كشف عن عمق العهد القديم وأسراره. إيه الترنيمة اللي حيقولها الاثنين سواء رجال العهد القديم أو رجال العهد الجديد؟ يقول عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك؟ لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت. إيه حكاية الترنيمة دي والتسبيح ده اللي بيسبح به رجال الكنيسة في العهدين؟ الكنيسة واقفة على البحر الزجاجي المعمودية، تمتعت بالبنوة لله ومختلط بالنار، نار الضيق الشديد. النار لها عملين بالنسبة لأولاد الله. النار

تحول الإنسان إلى شبه ملاك، يشترك في التسبيح مع الملائكة ويعيش كما في الفردوس. النار بالنسبة للأشرار يزدادوا عناد بدل ما يرجعوا ربنا. يعني التجربة هي هي، التجربة هي هي، واحد بالتجربة يبقى شبه ملاك، وواحد بالتجربة يبقى شبه الشيطان. يعني عمل التجربة إنها تكشف الأعماق اللي جوه. لو فينا روح التذمر هتتحول التجربة إلى إيه؟ هتتحول إلى عناد وضيق وتبرم. إذا كان فينا روح الفرح والتسبيح والثقة والاتكال على ربنا، تتحول التجربة إلى دخول في حضرة الله. لو سألنا أيوب نقول له لخص لنا كل التجربة بتاعتك اللي أخذت، البعض بيقول إنها وصلت لحوالي 30 سنة أو أكتر شوية، قل لنا ملخص كل التجربة. يقول لك ملخص التجربة في حاجة واحدة: كنت بسمع عن الله بالأذن، أما الآن فقد رأتك إيه؟ عيناي. أما الآن إيه اللي جابك تشوف ربنا؟ ما سمعناش عن أيوب قبل التجربة أنه عاين ربنا، أقصى حاجة كان بيقدم ذبائح، كان إنسان خايف على أولاده عشان عايزهم يكونوا مقدسين، لكن ما سمعناش أنه ظهر له ربنا أو حتى ملاك من الملائكة. لما دخل في الضيق رأى بعينيه الذي لا يرى، رب المجد أو الله الغير منظور. لما تيجي تجربة الواحد يدخل كده مخدعه ويرفع عينيه ويقول له: أنت عايز مني إيه؟ أنا مش عايز حاجة يا رب، لا هقول لك خلصني من التجربة، ولا هقول لك ردي لي الظلم من اللي ظلموني بيه، لكن هقول لك حاجة واحدة. ممكن أقول مع أيوب إن زمان كنت بسمع عنك بالأذن، والنهاردة يا ربي رأتك عيناي. فأولاد ربنا كل ما بيدخلوا في ضيقة، الناس اللي برا يقولوا يا عيني فلان ده تعبان، هو من جوه غاية في الفرح والتهليل. وبدي بنلاقيها في حالات كتير. يعني أنا أذكر مرة إيه، سنة 71 كان طلعوا عملوا لاي أوف في عدد كبير من السيتي بتاعت لوس أنجلوس أو الكاونتي بتاعت لوس أنجلوس، وكان في عدد كبير من الأباط بيشتغلوا هناك. فأنا قاعد في الكنيسة لقيت واحد جاي في وسط الأسبوع قال لي: أنا ندمان. بقول له: ليه؟ قال لي: إيه اللي جابني؟ ما أنا كنت بشتغل ومبسوط في مصر، وكل الشغل ما حدش في يوم من الأيام يديني لي أوف، وهم كانت ماشية، إيه اللي يحطني في الضيق اللي أنا فيه ده؟ وحاولت أتكلم معاه بهدوء. مشي، ده جه واحد تاني بيقول لي: هقول لك خبر رائع. قلت له: ايه؟ قال لي: النهارده انا خدت لي اوف. قلت له: ايه الرائع فيه؟ قال لي: ربنا بيقول لي كمل دراسه، هقعد اكمل دراسه وادور على شغل، واللي طلعني من الشغل ده هيجيب لي شغلانه تناسب الدراسه اللي انا ادرسها. التجربه واحده والمكان واحد والظروف واحده. واحد التجربه خليته يزداد زهق وضيق وندم على حياته، عايز يرجع تاني، والتاني التجربة خلته يفكر في اللي جاي بكرة من إيدين ربنا أحلى بكتير من الموجود النهاردة. أمور كتيرة أحيانا نظن إن ما فيهاش عناية ربنا أو رعايته، لكن أفكار الله غير أفكارنا، ورعايته لا ينطق بها. ممكن يضغط علينا شوية لأن ده بيطلعنا نشوف ربنا ونتمتع برؤية ربنا. فبيقول له كده إيه: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين.

احنا شايفين كده واحنا واقفين قدامك منظرين، شايفين منظر اتحادنا مع كل رجال العهد القديم والجديد، الكنيسة الواحدة، وشايفينك انت بتحولنا من اناس جسدانيين الى اناس يسلكون بالروح، وبتحول جسدنا الى قيثارة يعزف عليها روح ربنا، بينما شايفين الملائكة بتتهيأ عشان تاخد السبع جامات واحد ورا واحد

الناس اللي عرفوا يطلعوا ويقفوا على البحر الزجاجي المختلط بالنار، دول بقى آخر عز، قاعدين يسبحوا مع الملائكة بتسبيحة موسى وتسبيحة الحمل. الناس اللي مربوطين بالأرض ومش عايزين فكرهم يطلع لفوق، غلابة كل شوية يدلق عليهم إيه؟ جامة، يقولوا ما فيش بقى أوحش من كده. التانية تطلع أصعب، التالتة تبقى أصعب، وهكذا. فلازم ناخد قرار، يا ترى نحب نقعد مع الموجودين أمام العرش ونحمل قيثارات الله ونسبح ربنا بتسبيحة موسى وتسبيحة المسيح، أم إننا لا نبالي بالأبدية وننشغل بالتراب والرماد فتسقط الجامات على ربنا ما يسمحش على أي واحد فينا. بيقولوا له إيه؟ بيقولوا له الحقيقة إحنا مذهولين. إيه اللي بخليكم مذهولين؟ قال أنت هو الإله القادر على كل شيء. يعني إيه؟ يعني أنت إله بتعمل على مزاجك؟ قال لا. يقول له إيه؟ عجيبة هي أعمالك، عادلة وحق هي طرقك. عادلة لأن الجامات اللي نازلة عادلة، الناس اللي اختاروا لنفسهم أنه يشربوا ثمر الخطية بتنزل عليهم الجام، وحق بالنسبة لينا لأننا التقينا معاك لأنك أنت هو الحق. فالعدل والحق ما بيتشالوش من بعض. شايفين منظر الجامات اللي في طريقها للنزول، وقالوا هنعمل ايه؟ ده انت عادل وما حدش يقدر يقول لك ليه بتعمل كده. وشايفين المجد اللي هم فيه، بيقولوا له احنا ما ايه ده عملك معانا اللي عامل معانا كل الايه الخير اللي احنا عايشين فيه. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لانك وحدك قدوس، ما فيش عندك اي غلط، انت القدوس. لان جميع الامم سياتون ويسجدون امامك لان احكامك قد ظهر أظهرت. هيجي كل الأمم ويسجدوا، واحد يسجد كده يشوف بهاء مجد ربنا، يقول له إيه يا رب الجمال اللي أنت لحنا فيه ده؟ ما كنتش أتخيل كل أيام غربتي على الأرض إن أنا هشوف المنظر بتاعك اللي لا يعبر عنه. وواحد تاني يسجد يشوف عينين ربنا لهيب نار، ويقول للأكام اسقطي علينا والجبال والأكام يسقط علينا من وجه الجالس إيه على العرش. المنظر واحد، واحد بيشوف المسيح في كمال مجده، والتاني بيشوف المسيح الديان اللي بسبب خطيته، خطية الإنسان يعني، هيحرم من هذا الحضور الإله. هيبتدي بقى يوضب الإيه نزول أو سكب الجامات السبع. الآية 5: ثم بعد هذا نظرت وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء. ده في خيمة شهادة في الإيه في السماء. إيه اللي بتقوله يوحنا ده؟ هو في خيمة في السماء؟ قال أصل الخيمة اللي اتعملت مين اتعملت، مين اللي خططها؟ ربنا نفسه. يقول الكتاب إنه أعلن ربنا المثال لموسى اللي اتعمل عليه الخيمة، وبالتالي بنفس الحكاية نفس الخيمة تحققت بصورة تانية في هيكل سليمان. فيوحنا لما بص كده للسماء كأننا في خيمة بس على مستوى سماوي، خيمة الشهادة في السماء. وخرجت السبعة الملائكة ومعهم السبع الضربات من الهيكل، وهم متسربلون بكتان نقي وبهي، ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. ايه ده انه يوسف ما يقول ملائكة وخلاص؟ لكن ده بيوصفهم السبعة. اولا متسربلون بكتان، الكتان علامة الطهارة والنقاوة، والكتان ده من صنف نقي، وايضا بهي. ليه بهي؟ لأنهم هم واقفين ولابسين الثياب البيض ففي حضرة ربنا، فربنا بيسكب شمس البر، بيسكب بهاءه عليهم فيبص

مش عايز يقول ان ثيابهم بيض لونها ابيض، لا، انا لما ببص مش شايف الالوان، انا شايف نور طالع حتى من الثوب بتاعهم. ده مش نور البلاك، ده النور المنعكس اللي جاي من ربنا عليهم. فهم الملائكة خليقة بارة مقدسة لا تصنع ظلما، إنما طلب منها أنها تسكب هذه الجامات. ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. المنطقة دي بتبقى الإيه؟ الناس الأغنياء أوي زمان يلبسوا منطقة ذهبية في وسطهم، يعني يمكن لفترة. أتذكر وأنا صغير أوي الناس اللي هم بيبقوا يعني بيسموهم كبار البلد، تلاقيهم لابس كده لبس خاص ثمين ومنطق نفسه كده زي الحزام عريض ويحطوا فيه الذهب أو حجارة كريمة. فهم يعني كائنات لها تقديرها أمام الله، فداهم مناطق من ذهب، والذهب علامة السماء، فيعني ما فيش أي حاجة ترابية هتعكر تصرفاته. وواحد من الأربعة المخلوقات الحية، أو بيترجموها أحيانا الحيوانات، أعطى سبعة الملائكة سبعة جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي. حاجة يعني جميلة إنه المنظر اللي فوق لما اتكلم في بداية الأصحاح شاف البحر من زجاج مختلط بالنار، وعليه واقفين المؤمنين اللي صاروا حاملين قيثارات الله، دول بيشتغل. هنا حاب يأكد حقائق لما ربنا يسمح بالضيق، لأن الجامات السبع علامة غضب ربنا أو تأديب ربنا للأشرار. أول حاجة، انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء، يعني ده صدر الأوامر مش من الملائكة لكن صدر من الله الساكن في وسط شعبه. يعني كان ممكن يقول إيه؟ كان ممكن يقول وأعطى الله، أو كان الله جالس على العرش وخلاص، لكن هو كان يقول إن في خيمة شهادة وانفتح الهيكل فيها، معناها إن اللي بيكلمنا الله اللي جوه الهيكل، اللي هو بنسمي الهيكل مسكن الله مع الناس. فأول حاجة إن اللي أصدر الأمر هو الإله اللي هو بنسميه يهوه، الله الساكن في وسط شعبه، فلازم يدي القرارات ما يظلمش حد. واتفتح الهيكل وصدرت الأوامر، وبعدين لقي واحد من الأربعة مخلوقات الحية الحاملين العرش سلم الملائكة السبع جامات من ذهب. معنى كده أنه أكتر من طغمة بتشتغل لحساب يوم الدينونة، سواء بالنسبة لحساب الأبرار اللي هيتمجدوا، أو بالنسبة للأشرار اللي هتسكب عليهم جامات غضب الله. في تناسق جميل، زي ما في تناسق جميل قلنا الصديق القديم والصديق الإيه؟ الحديث. الصديق القديم يقول لك لا تهجر الصديق القديم، هو يجي لك صاحبك صاحب جديد تقول أنا ينس سيبك من اللي فات. لما يجي لك الكتاب المقدس وخدت تمتعت بعمل المسيح والصليب والقيامة ومجيئه الثاني إلى آخره، تقول ده إيه؟ ده ورد في العهد القديم، تنبأ عنه الأنبياء، وجاي أيضا خلال الرموز في الهيكل أو الخيمة أو في العبادة أو في النبوات. فالاثنين يشتغلوا مع بعض، العهد القديم والعهد الجديد. هنا بقى بيشتغلوا الملائكة مع بعض، الملائكة المخلوق الحي أحد الأربع مخلوقات الحية مع السبع ملائكة. ما فيش

حاجة تفرح قلب ربنا قد الشغل المشترك. مفيش حاجة تفرح قلبنا قد الحب بين الناس وبعضها البعض، وبين الناس والملائكة، وبين الملائكة وبعضها البعض. الله حب، ويعلن هذا الحب سواء بين البشر وبعضهم البعض، أو البشر مع الملائكة، أو الملائكة مع بعضهم البعض. هو تفتكر أن الملائكة ما لهمش؟ لا، هو بيتعاملوا مع بعض. ناس كتير تتخيل الملائكة كأنها كائنات كده جامدة قاعدة تسبح وخلاص. لا، في شغل، بيصلوا من أجل الكنيسة، وبيعملوا لأجل الكنيسة، وبيتعاملوا مع بعض بحب. فأي إنسان يحب يكون على اتساق بالله لابد أن يحب، والحب بتاعه أن لا يسخر من أي إنسان حتى ولو كان طفل صغير. كنت دايما الأسبوع ده كنت بتذكر كلمة أبونا بشوي لا ينيح نفسه بشوي كامل، قبل ما يبقى كاهن وبعد ما بقى كاهن كان يقول الكلمة العبارة دي. يقول الخادم بتاع مدارس الأحد، وكان أيامها خادم مدارس أحد، شغلته إيه؟ خدام ولاد سيده. يعني ما يقدرش كده العيل يضربه ولا يستخف بيه ولا يقولك ده أصله مش عارف بيته ما ربهمش. لا، ده مش ملك صالح بباباه ومامته. بص للطفل اللي مات المسيح من أجله. فكان يسمي الخدام، يقولك خدامين ولاد إيه؟ ولاد سيدهم. أمين مدارس الأحد يسميه خدام الخدامين بتوع ايه؟ اللي بيخدموا ولاد سيده. الكاهن يبقى خدام الخدامين. الاسقف يبقى اكتر من كده، البطرك يبقى فوق الكل خدام ايه؟ الكل بتوع ولاد ربنا. فهنا تبان قد ايه اعتبار السمائيين للعمل المشترك مع بعضهم لحساب خلاص البشرية. أعطى سبعة الملائكة سبعة جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. هو ربنا بيغضب؟ لا، هو مش بيغضب. أمال ليه الكتاب المقدس بيقول غضب الله؟ غضب الله حب. غضب الله حب. لو ابنك جاي يحط إيده في النار في البوتاجاز، بتضربه على ايه؟ على ايده كده عشان ما اعملهاش تاني قبل ما ايه؟ قبل ما صبعه يوصل للنار. ويمكن يعيط، تضربني ليه؟ هو اصل لو سبتك شويه كنت هتحرق ايدك. فاحيانا ربنا يضرب كده علينا مش لانه بينتقم، لكن غضبه ان هو يريد ان الكل يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. عشان كده كتير من اباء الكنيسه الاول يقولوا غضب الله حب وحنو، ولكن بحزم لأجل خلاصنا وأبديتنا. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة. إيه ده؟ بس لقي يوحنا الحبيب الهيكل اللي في السماء امتلأ بالدخان. مش ده الهيكل اللي بيقول عنه لسه في الآية 5 وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء وخرجت السبع ملائكة ومعهم السبع جامات أو ضربات من الهيكل؟ ليه اتملى دخان؟ الدخان والضباب يشيران إلى مجد الله. لما سليمان وقف يصلي عند تدشين الهيكل امتلأ المكان كله بالدخان والضباب. وموسى لما كان بيدخل أيضا الخيمة الاجتماع كان بيحصل نفس الحكاية. فهنا يعلن إن ما يحدث يحدث من أجل مجد الله، امتلأ من الدخان.
الحاجة الثانية

امتلاء من الدخان. ليه؟ لأنه في الدخان ما تقدرش تشوف حاجة. وسط الضيق الواحد بيقول كده، يقول يا رب أنا مش عارف يا رب إيه حكمتك في الموضوع الفلاني. يقول لك طب بس استنى شوية، لسه عينيك تعبانة من الإيه؟ من الدخان. لما عينيك تتشال منها الدخان وتيجي تطلع فوق، هتعرف إن كل اللي كان بيحصل لك في خطة إلهية لأجل خلاصك ولأجل مجدك. فالدخان هو إيه؟ هو مجد الله، وأيضا علامة عدم قدرتنا على إدراك خطة الله من جهة خلاصنا، وعدم إدراكنا لأحكام الله. محدش يقدر يحللها بالمنطق البشري، لكن عايزة منطق سماوي. ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت 7 ضربات السبعة الملائكة. هيكل في مدراتي مكرس في فترة الأنتي كرايست، أن الضربات على الأشرار، الضيق اللي يحول المؤمنين الصادقين إلى ملائكة حاملين قيثارات، واللي أيضا يدين المعاندين المصممين على عدم الرجوع إلى الله. فبيقول ما حدش يدخل لأنك مش هتفهم حاجة، يصبح الهيكل ده ما فيهوش غير مجد الله، حتى الملائكة طلعوا يرموا أو يسكبوا هذه الجمل. دي صورة صغيرة، مرة الجاية إن شاء الله نبتدي في 7 جمال. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

Sefro Ermeia. الأصحاح السادس والعشرون. في ابتداء ملك يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا صار هذا الكلام من قبل الرب قائلا: هكذا قال الرب: قف في دار بيت الرب وتكلم على كل مدن يهوذا القادمة للسجود في بيت الرب بكل الكلام الذي أوصيتك أن تتكلم به إليه، لا تنقص كلمتك، لعلهم يسمعون ويرجعون كل واحد عن طريقه الشرير، فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بهم من أجل شر أعمالهم. وتقول لهم: هكذا قال الرب: إن لم تسمعوا لي لتسلكوا في شريعتي التي جعلتها أمامكم لتسمعوا لكلام عبيد الأنبياء الذين أرسلتهم أنا إليكم مبكرا ومرسلا إياهم فلم تسمعوا، أجعل هذا البيت كشيلو وهذه المدينة أجعلها لعنة لكل شعوب الأرض. وسمع الكهنة والأنبياء وكل الشعب إرميا يتكلم بهذا الكلام في بيت الرب. وكان لما فرغ إرميا من التكلم بكل ما أوصاه الرب أن يكلم كل الشعب به، أن الكهنة والأنبياء وكل الشعب أمسكوه قائلين: تموت موتا، لماذا تنبأت باسم الرب قائلا: مثل شيلوها يكون هذا البيت وهذه المدينة تكون خربة بلا ساكن؟ واجتمع كل الشعب على إرميا في بيت الرب. فلما سمع رؤساء يهوذا بهذه الأمور صعدوا من بيت الملك إلى بيت الرب وجلسوا في مدخل باب الرب الجديد. فتكلم الكهنة والأنبياء مع الرؤساء وكل الشعب قائلين: حق الموت على هذا الرجل، لأنه قد تنبأ على هذه المدينة كما سمعتم بآذانكم. فكلم إرميا كل الرؤساء وكل الشعب قائلا: الرب أرسلني لأتنبأ على هذا البيت وعلى هذه المدينة بكل الكلام الذي سمعتموه، فالآن أصلحوا طرقكم وأعمالكم واسمعوا لصوت الرب إلهكم، فيندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليكم. أما أنا فها أنا ذا بيدكم، اصنعوا بي كما هو حسن ومستقيم في أعينكم. لكن اعلموا علما أنكم إن قتلتموني تجعلون دما زكيا على أنفسكم وعلى هذه المدينة وعلى سكانها، لأنه حقا قد أرسلني الرب إليكم لأتكلم في آذانكم بكل هذا الكلام. فقالت الرؤساء وكل الشعب للكهنة والأنبياء: ليس على هذا الرجل حق الموت، لأنه إنما كلمنا باسم الرب إلهنا. فقام أناس من شيوخ الأرض وكلموا كل جماعة الشعب قائلين: إن ميخا المورشتي تنبأ في أيام حزقية ملك يهوذا وكلم كل شعب يهوذا قائلا: هكذا قال رب الجنود: إن صهيون تفلح كحقل وتصير أورشليم خربا وجبل البيت شوامخ وعر. هل قتلا قتله حزقية ملك يهوذا وكل يهوذا؟ ألم يخف الرب وطلب وجه الرب فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم؟ فنحن عاملون شرا عظيما ضد أنفسنا. وقد كان رجل أيضا يتنبأ باسم الرب، أوري بن شمعية من قرية يعارين، فتنبأ على هذه المدينة وعلى هذه الأرض بكل كلام إرميا.
ولما سمع الملك يهويقيم وكل أبطاله وكل الرؤساء كلامه طلب الملك أن يقتله. فلما سمع أوريا خاف وهرب وأتى إلى مصر، فأرسل الملك يهويقيم أناسا إلى مصر، الناثان بن عقبور ورجالا معه إلى مصر، فأخرجوا أوريا من مصر وأتوا به إلى الملك يهويقيم فضربه بالسيف وطرح

جثته في قبور بني الشعب، ولكن يد أخي قام ابن شافان كانت مع إرميا حتى لا يدفع ليد الشعب ليقتلوه. الأصحاح 27. في ابتداء ملك يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا، صار هذا الكلام إلى إرميا من قبل الرب قائلا: هكذا قال الرب لي: اصنع لنفسك ربطا وأنيارا واجعلها على عنقك، وأرسلها إلى ملك أدوم وإلى ملك مؤاب وإلى ملك بني عمون وإلى ملك سور وإلى ملك صيدون بيد الرسل القادمين إلى أورشليم إلى صدقية ملك يهوذا، وأوصهم إلى سادتهم قائلا: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: هكذا تقولون لسادتكم: إني أنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذي على وجه الأرض بقوة العظيم وبذراع الممدودة، وأعطيتها لمن حسن في عيني، والآن قد دفعت كل هذه الأراضي ليد نبوخذ نصر ملك بابل عبدي، وأعطيته أيضا حيوان الحقل ليخدمه، فتخدمه كل الشعوب وابنه وابن ابنه حتى يأتي وقت أرضه أيضا، فتستخدمه شعوب كثيرة وملوك عظام، ويكون أن الأمة أو المملكة التي لا تخدم نبوخذ نصر ملك بابل والتي لا تجعل عنقها تحت نير ملك بابل، إني أعاقب تلك الأمة بالسيف والجوع والوباء، يقول الرب، حتى أفنيها بيده. فلا تسمعوا أنتم لأنبيائكم وعرافيكم وحالميكم وعائفيكم وسحرتكم الذين يكلمونكم قائلين: لا تخدموا ملك بابل، لأنهم إنما يتنبؤون لكم بالكذب لكي يبعدوكم من أرضكم ولأطردكم فتهلكوا. والأمة التي تدخل عنقها تحت نير ملك بابل وتخدمه أجعلها تستقر في أرضها، يقول الرب، وتعملها وتسكن بها. وكلمت صدقية ملك يهوذا بكل هذا الكلام قائلا: ادخلوا أعناقكم تحت نير ملك بابل واخدموه وشعبه وحيا، لماذا تموتون أنت وشعبك بالسيف بالجوع والوباء كما تكلم الرب عن الأمة التي لا تخدم ملك بابل؟ فلا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يكلمونكم قائلين: لا تخدموا ملك بابل، لأنهم إنما يتنبؤون لكم بالكذب، لأني لم أرسلهم، يقول الرب، بل هم يتنبؤون باسمي بالكذب لكي أطردكم فتهلكوا أنتم والأنبياء الذين يتنبؤون لكم. وكلمت الكهنة وكل هذا الشعب قائلا: هكذا قال الرب، لا تسمعوا لكلام أنبيائكم الذين يتنبؤون لكم قائلين: ها آنية بيت الرب سترد سريعا من بابه، لأنهم إنما يتنبؤون لكم بالكذب، لا تسمعوا لهم. اخدموا ملك بابل وحيا، لماذا تصير هذه المدينة خربة؟ فإن كانوا أنبياء وإن كانت كلمة الرب معهم، فليتوسلوا إلى رب الجنود لكي لا تذهب إلى بابل الآنية الباقية في بيت الرب وبيت ملك يهوذا وفي أورشليم، لأنه هكذا قال رب الجنود
عن الأعمدة وعن البحر وعن القواعد وعن سائر الآنية الباقية في هذه المدينة التي لم يأخذها نبوخذ نصر ملك بابل عند سبيه يكون يبنى يهويقيم ملك يهودا من أورشليم إلى بابل وكل أشراف يهودا وأورشليم. إنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل عن الآنية الباقية في بيت الرب وبيت ملك يهودا وفي أورشليم: يؤتى بها إلى بابل وتكون هناك إلى يوم افتقادي إياها، يقول الرب، فأصعدها وأردها إلى هذا الموضع. الأصحاح 28. وحدث في تلك السنة في ابتداء ملك صدقية ملك يهوذا في السنة الرابعة في الشهر الخامس، أن حناني بن عزور النبي الذي من جبعون كلمني في بيت الرب أمام الكهنة وكل الشعب قائلا: هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائيل قائلا: قد كسرت نير ملك بابل، في سنتين من الزمان أرد إلى هذا الموضع كل آنية بيت الرب التي أخذها نبوخذ نصر ملك بابل من هذا الموضع وذهب بها إلى بابل، وأرد إلى هذا الموضع يكون يبن يهويقيم ملك يهوذا وكل سبي يهوذا الذين ذهبوا إلى بابل، يقول الرب، لأني أكسر نير ملك بابل. فكلم إرميا النبي حنانيا النبي أمام الكهنة وأمام كل الشعب الواقفين في بيت الرب، وقال إرميا النبي: آمين، هكذا ليصنع الرب، ليقم الرب كلامك الذي تنبأت به، فيرد آنية بيت الرب وكل السبي من بابل إلى هذا الموضع. ولكن اسمع هذه الكلمة التي أتكلم أنا بها في أذنيك وفي آذان كل الشعب: إن الأنبياء الذين كانوا قبلي وقبلك منذ القديم وتنبأوا على أراض كثيرة وعلى ممالك عظيمة بالحرب والشر والوباء، النبي الذي تنبأ بالسلام، فعند حصول كلمة النبي عرف ذلك النبي أن الرب قد أرسله حق. ثم أخذ حناني النبي النير عن عنق إرميا النبي وكسره، وتكلم حناني أمام كل الشعب قائلا: هكذا قال الرب، هكذا أكسر نير نبوخذ نصر ملك بابل في سنتين من الزمان عن عنق كل الشعوب. وانطلق إرميا النبي في سبيله. ثم صار كلام الرب إلى إرميا النبي بعدما كسر حناني النبي النير عن عنق إرميا النبي قائلا: اذهب وكلم حناني قائلا: هكذا قال الرب، قد كسرت أنيار الخشب وعملت عوضا عنها أنيارا من حديد، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: قد جعلت نيرا من حديد على عنق كل هؤلاء الشعوب ليخدموا نبوخذ نصر ملك بابل فيخدمونه، وقد أعطيته أيضا حيوان الحقل. فقال إرميا النبي لحناني النبي: اسمع يا حناني، إن الرب لم يرسلك وأنت قد جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب، لذلك هكذا قال الرب: ها أنا ذا طاردك عن وجه الأرض، هذه السنة تموت لأنك تكلمت بعصيان على الرب. فمات حناني النبي في تلك السنة في الشهر السابع.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك وروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك من وفكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

لا، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه، وكانوا نحو 5000

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح

0: والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل مصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين. إن شاء الله يوم الأربع بالليل تبقى ليلة عيد الصعود، ويوم الخميس يبقى عيد الصعود. للأسف بنركز كتير على عيد الميلاد وبنسميه العيد الصغير، وعيد القيامة ونسميه العيد الكبير، وكثيرون بيتجاهلوا عيد الصعود، مع أني بشعر أنه عيد الصعود نقدر نسميه تاج الأعياد كلها. لو سألنا السيد المسيح وهو بيطقطق السماوات وينزل، نقول له عايز تروح فين؟ يقول عايز أخذ كل البشرية، أخذها في حضني وأطلع بها السماء. وإن سألناه في العماد نقول له بتتعمد ليه؟ يقول عايز أديهم الميلاد الجديد وخليهم أبناء الآب بالتبني ويتمتعوا معايا بشركة الأمجاد. وهكذا في جميع الأعياد السيدية أو في كل تصرفات السيد المسيح على الأرض، ما كان يشغل قلبه هو هذا اليوم المفرح. قعدت النهاردة كده من كم ساعة أفكر في هذا اليوم، يا ترى إيه مشاعر الآب والمسيح راجع إلى حضنه؟ طبعاً هو لم يفارق الآب لكن رجع وهو حامل الجسد، وإيه مشاعر روح الله القدوس، وأيضاً إيه مشاعر المسيح نفسه هو صاعد، والملائكة وكل البشريين. يوم عجيب لم يحدث مثله ولن يحدث مثله إلى انقضاء الدهر. يوم مفرح، يوم لذيذ أنه يجمع الكنيسة بتاعته، تلاميذ الرسل والمريمات، ويمد إيديه ويباركهم ويدوقوا عربون البركة السماوية. وفيما هو باسط إيديه وأنيهم كده في الأرض ورأسهم محنية ويقولوا إيه اليوم الممتع ده إنك تباركنا، البركة بتاعت النهاردة غير كل مرة، بركة ما سمعناش قبل كده إن بسط يديه وبارك التلاميذ، وكأن الأول مرة يدوقوا عينة جديدة من البركة السماوية اللي أصبح من حق الكنيسة أنها تتمتع بيها بعد قيامته من بين الأموات. وهم واقفين في خضوع وبيتمتعوا بالبركة السماوية ذهلوا أنهم بصوا ليه المسيح يرتفع للسماء وتبتدي السحاب تخفيه. إيه ده؟ إيه اللي جرى؟ قال اللي جرى أنه نهاية المطاف أو غاية التجسد كله، نزل عشان ياخدنا ويطلع ويطلعنا معاه، وزي ما سمعنا النهاردة في الإنجيل، أنا ماضي ليعد لكم مكانا، وإن أعددت لكم مكان آتي وأخذكم أيضا إلي، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. إيه ده؟ إيه يا ربي الجمال بتاع الحب الفائق بتاعك؟ الحقيقة الأحداث كلها فيها دقة عجيبة. أول حاجة فيها أن تم ده على فين؟ على جبل الزيتون، وده مش ممكن يكون اعتباط. جبل الزيتون، والزيتون يشير إلى مسحة بزيت الزيتون. قال على جبل الزيتون أعطي للكنيسة أنها تتمسح، ونسمع الصوت الجميل اللي يقوله القديس أغسطينوس: أنتم
المسيح. بقيتوا مسحاء أعضاء في جسد المسيح. فأخذنا المسحة المقدسة ميرون، وأصبح من حقنا أن إيه؟ نحن نطلع معه. تالي كده بطرس وهو واقف كده يقول إيه ده؟ أنا يا ترى على الأرض

يا ترى في السماء قلبي ومشاعري وأحاسيسي في مشاعر ما دقتهاش قبل كده؟ يا ترى وهو طالع فضل كام ساعة واطلع معاه وهم مش عارفين هقعدوا قد إيه؟ ترى ساعات، يا ترى أيام، يا ترى سنين، لكن الواقع إنه هو طالع سحب كل قلبهم فوق. ده المنظر أحبائي اللي قدم لكل الكنيسة، وإحنا لما دخلنا المعمودية ودهنا بزيت الميرون أصبحنا إيه؟ أصبحنا من حقنا نقول نحن لسنا من هذا العالم، خلاص مسحنا بمسحة المسيح الصاعد للسماء، وأصبح من حقنا نقف قدام الشيطان وننتهره بكل قوة ونقول له إيه؟ أجحدك أجحدك أجحدك. مين اللي بيتحدى الشيطان؟ المؤمن اللي حمل مسحة الميرون، اللي أصبح عضو في جسد المسيح الصاعد للسماء، اللي أصبح الشيطان تحت قدمي. قتاد وأنا بفكر، يعني أول ما دخلت الكنيسة قلت يا ترى ذهبي الفم وهو بيتكلم عن المعمودية يقول لو اتفتحت عينين الكاهن يشوف الشاروبيم وهم يرفرفون على المعمودية وعلى الأطفال المتعمدين بيتنططوا من الفرح، لأنه ناس كانوا عبيد وأبناء لإبليس صاروا عبيدا وأبناء للمسيح الصاعد للسماء. لو الواحد فتح عينيه كده ولقي الطفل هو طالع أو كبير المتعمد هو طالع يسأل أحد الشاروبيم يقول له إيه مشاعرك؟ يقول لك ياه، اللي كان مصيره تراب أنت تراب وإلى تراب تعود، النهاردة مصيره إيه؟ أنت سماء وإلى سماء تعود. صعود المسيح عمل إحلال كامل للحكم اللي بيقول أنت تراب وإلى تراب تعود، والنهاردة نقول إيه؟ أنت سماء وإلى سماء تعود. أتذكر كده وأنا في هوم ديل في جيرسي مرة تكلمت عن نحن كملائكة الله، فقلت نفسي كل واحد يكتب كده ملاك الله فلان. فأهدى السيدات جت كده البيت بعدين قالت أنا عارفة أنك بتنسى الأسماء، أنا ملاك الله فلانة. أنت مش قلت لنا كده؟ قلت لها آه. نفسي كده النهاردة في الكنيسة نمسح السيد أو السيدة أو الدكتور أو المهندس أو ونكتب ملاك الله فلان أو فلان. خلاص أخذنا إيه؟ أخذنا ختم الميرون، ختمنا بالموعد. موعد إيه؟ إن إحنا بقينا أعضاء في جسد المسيح الصاعد للسماء. منظر لذيذ، بصوا ليه المسيح طالع مين معاه؟ مفيش حد. بعد ما طلع وبدأ يختفي ظهر الملاكين، ما ظهروش من الأول لألا يشترك معاه في الصعود، لا ده هو الوحيد اللي يقف قدام الأبواب الدهرية وتتفتح قدامه، والسمائيون بكل فرح يقول ارتفعي أيتها الأبواب الدهرية لكي يدخل ملك المجد. مين ده ملك المجد؟ مسيح المخلص اللي واخد المؤمنين بتوعه اللي مقدسهم لكي يدخلوا من الأبواب الدهرية اللي كانت مقفولة في وشنا والنهاردة اتفتحت، وأصبح مكاني النهاردة لا اسكندرية ولا أمريكا ولا أسوان ولا أستراليا، أنا النهاردة فين؟ أنا أجلسنا معه فين؟ السماويات. أنا مش قاعد في كنيسة ماري جرجس، أنا قاعدين فين؟ أنا قاعدين في السماء، أنا قاعدين في السماء. هو ده الصعود، هو ده صعود المسيح
واخد كنيسته معاه، فكل واحد فينا يشعر ان انا مش قاعد في اسكندريه، انا قاعد في السماء نفسها، اجلسنا معه في السماوي. ويقول لنا في رساله الكولوسي تفكيرنا في الامور اللي فوق السماويه، حيث المسيح، المسيح حيث المسيح جالس، هو قاعد فوق في السماء ونقعد في الزباله. يعني راسي احط عليها مثلا اكليل ورجلي ادخل في الجربش كده وسط الزباله، تنفعش تنفعش. مسيحي في المجد وانا اعيش في الدنس والنجاسه والفساد، مش ممكن. اداني النهارده كريدت ان انا اسحب من رصيد الايه، من رصيد المسيح انه سماوي. فاصبح النهارده ما عدتش اقول انا تعبان وانا وحش وانا فزدان وانا ملخبط، ولا انا عضو في جسد المسيح اللي بيفرح قلبي، اللي بيسكب بره فيا، صار لنا ايه؟ برا، بره بيبري، قد لبستم المسيح، مسيح بلا لوم بلا عيب. لما طلع ظهر ملاكان، تخيل كده الملاك وظهروا قالوا النهارده لأول مرة نبقى ايه؟ نبقى اصحاب معاكم. بصراحة زي ما بيقول بولس الرسول في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الثالث آية 9 و10، بيقول إن الرئاسات اللي في السماء تعلمت الحكمة من مين؟ قال من الكنيسة. بصوا الملائكة كده ورؤساء الملائكة ورئاسات والسلاطين وقالوا إحنا شايفين المسيح وطالع معاه مؤمنين، فهمنا اللي ما كناش فاهمينه، كنا زعلانين من آدم وبنيه وفي خصومة بيننا وبينهم، إزاي يهينوا الإله بتاعنا اللي خلقنا وخلقهم، وإزاي دولوا ظهرهم، النهاردة بقينا أصحاب. والنهاردة نقول لهم البيبان السماء اتفتحت وما عدناش بقى إيه؟ خورس سماوي وخورس أرضي، بقينا خورس واحد كله يسبح الله في تناغم وتناسق، سيمفونية حب وفرح مجيد لا يعبر عنه. يوم لذيذ. قعدت النهاردة كده وأنا جاي أفكر، إيش معنى اتنين؟ إيش معنى اتنين؟ لما الصلب صلب بين إيه؟ بين للصين، وأحصي مع إيه؟ مع أتمة. ولما طلع نزل اتنين عشان نحصى إحنا مع الملائكة، هو نزل واتحط اسمه مع مين؟ حتى وهو مولود أحصي اسمه مع لما اتولد في بيت لحم مع الأسماء، وحتى هو بيموت مات على الصليب بين للصين. قال أنا أنزل وأحصي مع أثمة وأطلع وأحصيكم مع الملائكة. وأصبح وضعي الطبيعي النهاردة إن أنا اسمي مسجل في سفر الحياة، وإن احنا بينا أصحاب مع الملائكة ورؤساء الملائكة وكل الطغمات السمائية، جايين لابسين ثياب بيض ويقولوا احنا فرحانين بيكم، بصراحة ما كناش بنطقكم من اللي عملتوه في ايه؟ عملتوه في إلهنا، لكن ما كناش نعرف إن إلهنا بيحبكم كل الحب ده، نزل طقطق السماء وجالكم واخدكم وطلع بيكم فوق. احنا النهارده بينا اصحاب مع بعض. يا ربي ايه الحب العجيب ده؟ طقطقت السماوات ونزلت، وعايز ايه من لو انت نازل؟ قال انزل واعيش وسطيكم، وانزل اغطس زي السباحه والغطاس في قاع الجحيم، وطلع ايه؟ قال أطلع اللؤلؤة الكثيرة الثمن. إيه اللؤلؤة الكثيرة الثمن؟ أرد لآدم الصورة اللي ضاعت.

أرد لآدم الصورة اللي ضاعت، صورة الله وعلى مثاله. فالنهاردة طالع الابن يقول للآب أنا جايب لك أجمل وأثمن هدية، رديت الصورة بتاعتك، صورة الله على آدم وبنيه. لؤلؤة كثيرة السمك، سباح ماهر ينزل الأرض ويغطس للجحيم ويدفن مع الأموات ويتصلب مع الأثمة. وبعدين قال كل ده كان عار، وكانت الكنيسة مش عارفة ترد، والسمائيين مش فاهمين بإيه اللي بيحصل. لما طلع قالوا بس فهمنا خطتك الأزلية، وعرفنا حبك، وعرفنا ليه نزلت وسط البشر، وعرفنا ليه قبلت انك تتصلب بين الأثمة وتحصى بينهم، وعرفنا ليه ترقد وسط الأموات وتدخل جوه القبر وتدخل إلى أعماق الجحيم. الأمور اللي ما كناش فاهمينها النهاردة إيه؟ فهمناها النهاردة. أنت داخل حامل اللؤلؤة الكثيرة الثمن. إيه اللؤلؤة الكثيرة الثمن؟ النفس بتاعتي اللي تقدست فبقيت على صورة المسيح، وجسمي اللي يتقدس وفي يوم الرب العظيم ياخذ صورة جسد المسيح القائم من الأموات. والفكر اللي كان ملعب للشيطان بيلنا زي ما بيقول بولس الرسول فكر المسيح، والعواطف اللي كانت تعباني وقرفاني بقيت ملتهبة بالحب نحو الله. الأب فرحان لؤلؤة جات، والابن السعيد بأن تمم رسالته وأعلن حبه لكل البشرية، وروح الله القدوس مستعد عشان ينزل يغرف، يأخذ مما لي ويعطيكم، يغرف من الكنوز. بيقول عن المسيح كده الذي فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة، يأخذ كده روح الله من الكنوز ويدي. إيه رأيكم في العيد ده؟ إيه رأيكم في العيد اللي فرح قلبنا ونقلنا من التراب للسماء، وادانا الجرأة، وادانا نقف قدام الله الآب ونقول له يا أبانا؟ خلاص بقى مين من حقنا؟ ربنا يدينا أحبائي من أجل محبته يدوقنا عيد الصعود مش مرة في السنة، يدوقها لنا مع كل نسمة من نسمات حياتنا جوه البيت وجوه الكنيسة وبنسوق العربية واحنا في الترام واحنا في الشغل. قل له أنا إنسان غريب وبقيت أهل بيت الله، وأصبحت ما عدتش بيه أجنبي، لكن بقيت بقيت قريب منك وقريب ليك، وانت قبلت انتبه الأخ البكر. يا ربي فرح العالم كله، فرح كل البشرية إنها تشوفك وانت صاعد. بس آخر حاجة أحب أقولها، ليه ما طلعش من القبر وصعد على طول؟ عشان يثبت إنه قام من الأموات. دي طبعا يأكل ويتقابل يتعرف عليهم، لكن في حاجة تانية، إنه عايز يعلن كل واحد داء القيامة ليه حق الصعود مع المسيح. وذلك تعرف أعمال الرسل الأصحاح الأولاني يقول بعد ما بعد ما ظهر ليهم وأكد ليهم ببراهين كثيرة، ظهر للتلاميذ وظهر للخمسمائة أخر مجتمعين مع بعض، وظهر لمريم المجدلية، وظهر لصفا مرة، وظهر يعني لكثيرين. فالنهاردة لمهم وقال لهم أنا اللي شافني وتلامس مع قيامتي وأخذ الحياة المقامة يسيبه من الأرض ويقعد معي في السماء. فالنهاردة الأربعين يوم اللي عدوا دول كانوا تهيئة، كأنه إشارة لينا وإحنا في العالم بندوق الحياة المقامة، عشان نقول له من حقنا نطلع معك فوق. ربنا يدينا نصيب صالح فرح قلبنا ويدوقنا السماء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. ننساش يوم الأربع، نفسنا كلنا والناس اللي مش موجودين نديهم خبر.

نفسنا عيد الصعود ده يبقى زي عيد القيامة وزي عيد الميلاد، ما نكسلش، ما أظنش بعد الظهر في عذر. ناس كتير ممكن تقول الخميس بيبقى القداس عندنا شغل، لكن يوم الأربعاء المفروض بالليل ليلة العيد يا ريت كلنا نشترك. في ناس كمان سألوني على يوم الثلاث الميعاد 7 ولا 8، فسألت قالوا لا زي ما هو الميعاد الساعة 8 اجتماع الصلاة اللي هو من 8 ل 9.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر، أبانا الذي في

السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون، ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شويس نينا نللويا نللويا خنفران من بيوت نمبشير نمبيبن وما ثواب نوت نوت تسبحت الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين سبحوا الرب يا جميل.

في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحب. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

من الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب.

أسبحي. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي، فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا. سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

فارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

لسلامتك يا أورشليم، والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام.

ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أرددوا على المخصر.

لبت العود ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر.

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعل

تلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون. إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

جلدني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: سوسيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريكا إيوكي أوكيو بنغماتي.
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاة في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيلي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم اغلقي، لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مئتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: مكتبة التوقيع لقضاة الباب المعظم الأمير شنود الثالث، أقدم لكم محاضرة قضاة الباب
1: عن الأمور المختصة بملكوت الله.
0: يوم الأربعاء المبارك الموافق 21/5/1997.
1: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة إننا في فترة الأربعين المقدسة، وقيل عنها في سفر أعمال الرسل إصحاح 1:3 بيقول إن المسيح كان يظهر لتلاميذه 40 يوما يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. أنا عايز ياريت نفهم الآية دي، يعني إيه الأمور المختصة بملكوت الله؟ مفيش شك إن الملكوت هو أهم شيء كان في رسالة السيد المسيح قبل الصلب وبعده. بالخطية ملك الموت على العالم، بخطية إنسان دخلت الخطية للعالم وملك الموت على العالم وملك الشيطان على العالم. ولذلك السيد المسيح في أكثر من مرة لما جه يتكلم عن الشيطان قال رئيس هذا العالم. قال مرة رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، ومرة قال رئيس هذا العالم قد دين. إذن كان المهم أن ينزع ملك الشيطان لكي يملك المسيح. ولهذا لما المسيح صلب قيل عنه أنه ملك على خشبة، يعني ابتدى يملك على العالم مرة أخرى ينتزع من الشيطان وهو ملك على هذه الخشبة. وأيضا لما تقروا مزامير الساعة التاسعة اللي بنحتفل فيها بموت المسيح، ما دام مات المسيح عنا يبقى دفع ثمن الخطية اللي هو الموت، تلاقوا مزمور الرب قد ملك يتكرر كتير جدا. الرب قد ملك فلتسعد الشعوب، الرب قد ملك فلتتهلل الأرض. بل في حاجة لطيفة، عند آخر مزمور من الساعة السادسة بتاعة الصلب هو الرب قد ملك، وأول مزمور في الساعة التاسعة الرب قد ملك على خشبة، وبعدين تكررت عبارة الرب قد ملك. الرب قد ملك يعني بدأ الملكوت، بدأ ملكوت ربنا بعد ما دفع ثمن الخطية، وبعد ما العدل الإلهي أخذ حقه، وبعد ما الشيطان لم يعد رئيسا لهذا العالم، ما بقتش ليه حظ. لكن هذا الملكوت الذي بدأ على الصليب كان لابد أن يفهم وأن ينتشر في أرجاء الأرض كلها. ولذلك السيد المسيح قال لهم إن ملكوت الله قد أتى بقوة. يعني قد أتى بقوة؟ القوة اللي ضيعت كل تعب الشيطان من أول إغراءه لآدم وحواء.

لغاية آخر العصور. عشان كده في مزمور الساعة، آخر مزمور في الساعة السادسة، بنقول الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق به. وبنتذكر ملك ربنا

يقول قضيب استقامة هو قضيب ملكك، يعني بنقول له هو على الصليب انك انت قضيب استقامة هو قضيب ملكك، انت ابتديت تملك وتضيع مملكة الشيطان وباستقامة. ليه باستقامة؟ لانه اوفى العدل الالهي حقه. مش قال لهم روحوا يا اولاد مغفورة لكم خطاياكم وخلصت العدل ما استوفاش، فخلى العدل الالهي يستوفي حقه. يبقى ملكوت السيد المسيح بدأ بالصليب، بدأ بسفك دمه في الساعة السادسة، وبدأ بموته في الساعة التاسعة، وبدأ ينفذ هذا الملكوت لما نزل إلى أجزاء الأرض السفلى وسبى سبيا، يعني الناس اللي كان ملكهم الشيطان وقبض عليهم وبيقول دول بتوعي تحت حكم الموت سباهم. وملك أيضا لما فتح باب الفردوس وأدخل الراقدين على الرجاء، فده بدأ الملكوت. فالسيد المسيح بدأ يحدث تلاميذه عن هذا الملكوت والأمور المختصة بملكوت الله. ولذلك لاهتمام السيد المسيح بهذا الملكوت خلانا في الصلاة الربية اللي نقولها في كل وقت نقول ليأتي ملكوتك. يعني ايه ليأتي ملكوتك؟ ليأتي ملكوتك علي انا اللي بصلي، فانت تملك يا رب على قلبي وعلى فكري وعلى مشاعري وعلى وقتي وعلى حياتي. ويأتي ملكوتك في الارض كلها فينتشر الايمان بك في كل ارجاء الارض، ويأتي ملكوتك ايضا اللي في اخر الايام. ايه اللي في اخر الايام؟ الكتاب قال عنه ايه؟ في كورنثوس الأولى 15 قال آخر عدو يبطل هو الموت، وبعد كده متى سلم المسيح، يعني متى سلم الملك لله الآب، أقول له خلاص يا رب هذه كل العالم أسلمه لك أيها الآب السماوي، وبعد كده مش هتبقى فيه خطية ولا حاجة. هنا يبقى الملكوت، الملكوت الذي يملك فيه الرب في أورشليم السماعية التي لا يدخلها نجس ولا دنس، ولا توجد خطية فيما بعد، ولا يوجد موت فيما بعد، دي نهاية الملك. نهاية الملك بالنسبة للأرض وبداية الملك الذي لا ينتهي بالنسبة للسماء. الملكوت ده يملك فيه الرب على الأبرار، لأن الأشرار دول زي ما بنقول في القداس مبيعين تحت الخطية، باعوا نفسهم ففقدوا الحياة، فما بقوش ربنا مش مالك عليه. فيبقى ربنا بيكلمهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. ما هي الأمور المختصة بملكوت الله؟ أول حاجة فيها الإيمان. الإيمان، لأن بدون الإيمان مش ممكن الإنسان يخلص. قال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. اللي يؤمن به لا يهلك بل تكون له الحياة الأبدية. وبعد الإيمان تيجي المعمودية، لأن بيقول من آمن واعتمد خلص. ولما الإنسان يتعمد بمعموديته يصبح من بني الملكوت.

معموديته يصبح من بني الملكوت، دخل الذين يرثون ملك الله. ابتدي يعلمهم يعني ايه الحاجات دي. لكن علشان الانسان يمشي صح ما يكفيش بس انه يؤمن ويتعمد، عندما لازم ايضا يحيا في حياه التوبه وتغفر له خطاياه. لذلك السيد المسيح قال ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ابتدى يعلمهم كيف يمكن ان الانسان يحيا في الملكوت. طب وعلشان يتوب، يتوب ازاي؟ يتوب بعمل الروح القدس فيه. وعمل الروح القدس فيه عمل قبل الايمان يقود الى الايمان، وعمل بعد الايمان في سر المسحه المقدسه حيث يسكن الروح القدس في قلب الانسان. ويقول ألستم تعلمون ان اجسادكم هي هياكل الله والروح القدس يسكن فيكم. كل الامور دي ابتدى السيد المسيح يعلمها لتلاميذه، لانها امور تختص بالملكوت. لكن بصفة ان الانسان ضعيف وجايز يقع ويقوم ويقع ويقوم، فربنا اداله سر الافخارستيه، التناول من جسد ودمه، وقال من ياكل جسد ويشرب دمي يثبت فيا وانا اخيه وانا اقيمه في اليوم الاخير. اذا بدا السيد المسيح فيما يحدثهم عن الامور المختصه بملكوت الله، بدا يشرح ليهم اسرار الكنيسه وعمل الروح القدس في الاسرار، وعمل الروح القدس في الكهنوت اللي هو خادم الاسرار، الامور المختصه بملكوت الله. طب ايه تاني؟ علشان الناس يمشوا صح لابد من عمل الكنيسة. الكنيسة هي اللي بتنشر الإيمان والفرازة، الكنيسة هي اللي بتعمد، الكنيسة هي اللي بتمسح بالميرون، الكنيسة هي اللي بتقود للتوبة وبتديهم سر الإفخارستية إلى آخره. يبقى بدأ المسيح يعلمهم في الأمور المختصة بملكوت الله إيه عمل الكنيسة من أجل الخلاص ومن أجل الملكوت. ولذلك إحنا نقول لكل الكليروس وكل الخدام وكل الآباء الكهنة وكل الآباء الأسقف، نقول للكنيسة كلها عملكم الوحيد هو بناء الملكوت. عملكم الوحيد هو ايه؟ بناء الملكوت. يا ناس ليهم اعمال نشاط كتيرة لكن ملهاش علاقة بالملكوت. لا، لازم العمل الاساسي يكون هو بناء الملكوت، وتكون كل الانشطة الاخرى خادمة لملكوت الله. خادمة لملكوت ايه؟ الله. على رأي واحد من الأدباء الروحيين قال كلمة لطيفة، قال قضيت عمرك تخدم بيت الرب، فمتى تخدم رب البيت؟ يعني انت قاعد تخدم البيت لكن متى تخدم رب البيت؟ ياما في ناس بيكون ليهم نشاط في الصلاة وفي الصوم وبرضه ملكوت الله مش في قلوبهم، مجرد ممارسات، مجرد أعمال خارجية لم تصل إلى ملكوت الله. طب وإيه الأمور الثانية الخاصة بملكوت الله؟ يبقى لازم الخدمة.
لأن بيقول في رمي 10 يكون كل من يدعو باسم الرب ولكن كيف يدعون بمن لم يسمعوا به وكيف يسمعون إن لم يكرزوا وكيف يكرزون إن لم يرسلوا. إذن إعداد الخدام هو جزء من بناء الملكوت، مش احنا بنعد خدام عشان يبقى فيه نشاط في الكنيسة، لا، بنعمل الخدام ونعدهم لكي يبنوا ملكوت الله على الأرض. يريد كل خادم موجود فيكم يقول هل خدمتي بتبني الملكوت ولا لا؟ هل خدمتي بتبني الملكوت ولا لا؟ هل هي بتبني المخدومين فكريا ثقافيا اجتماعيا ام بتبنيهم كاولاد للملكوت بحيث ان يصبح الله يملك كل ما فيهم؟ هو دي الامور المختصه بملكوت الله. كل خدمه بعيده عن الملكوت ليست خدمه بالحقيقه، جايز نسميها اي نوع اي نوع، خدمه ثقافيه عقليه فكريه معلومات غيره، لكن مش هي الملكوت. المسيح علمهم الامور المختصه بملكوت الله. ليه بقى؟ لان ملكوت الله ده بيبني جسد المسيح الكلي اللي يشمل كل المؤمنين، اللي بنقول ان الكنيسه هي جسد المسيح والمسيح هو الرأس، ولسه جسد المسيح لم يكمل بناءه لهذا المعنى، يعني لسه في اعضاء جداد هينضموا وفي ناس جداد هيتولدوا. فبنتي ايتها الام لما بتخلفي ولد وتستلميه من الكنيسه بعد معموديته، هل بتضعي في نفسك ان ابنك ده يكون ابنا للملكوت وعضوا في جسد المسيح وحجرا حيا في بناء كنيسه الله وملكوته، ولا بياكل وبيشرب وبيتعلم وبيثمن ومفيش ملكوت؟ مفيش. ليس فقط بناء الملكوت خاص بالكنيسه وبالخدام وبالاكليروس، وانما خاص ايضا بكل ام وكل اب وكل اسره بكافه درجاتها، يعني بيساهم الكل فيه. طيب هل مجرد الخدمه كافيه؟ ابتدى المسيح طبعا يعلمهم حاجة زيادة على مبدأ الخدمة، إن الخدمة تكون بواسطة نعمة الله العاملة فيها. لا، حاجة من الأمور المختصة بملكوت الله. بولس الرسول بيقول في كورنثوس الأولى 15 إن أنا ساعدت أكثر من جميعهم، ولكن ليس أنا بل نعمة الله العاملة فيا، بالنعمة المعطاة لي صرت أنا ما أنا، بالنعمة المعطاة لي صرت أنا ما أنا. إذن لابد من الأمور الخاصة بملكوت الله عمل النعمة، وابتدى يفهمهم السيد المسيح يعني إيه عمل النعمة. من أكثر الرسل اللي اتكلموا على عمل النعمة بولس الرسول، كلام كثير جدا عن هذا الأمر، النعمة المعطاة ليه والنعمة العاملة فيه. والنعمة المتكاملة والمتفاضلة، النعمة التي تعطي

تربي والنعمة اللي تنقذ والنعمة اللي ترشد. لازم اهدين النعمة دي من الامور المختصة بملكوت الله، لان كل المواهب التي توهب للانسان سواء لحياته الخاصة او لخدمة الاخرين هي مواهب انعم الله عليه بها. ما دام انعم الله عليه بها يبقى من نعمة ربنا. انا نشرت لكم بنعمة ربنا كتاب عن النعمة، يا ريت تبقوا تقروه، فيه كلام كتير عن النعمة، ما في داعي ان احنا نكرر هذا الامر. هذا الملكوت اللي بيحدثهم عنه المسيح هو الذي كان يسعى اليه باستمرار، يسترد الملكوت الذي اغتصب من البشر، يبتدي يرد تاني لكي يسلمه لله الآب. والملكوت ده درجات، الملكوت ده درجات، لأن ليس كل إنسان لنفس الدرجة، في درجات كثيرة، وفي نجم يتميز عن نجم آخر بالرفعة والمجد، وإيه تاني، وفي إنسان ليكلم نفسه ربنا بملكية كاملة، وفي إنسان بيخلي ربنا ياخد جزء منه ما ياخدش الباقي. عشان كده السيد المسيح من الأمور المختصة بالملكوت يقول لهم حياة القداسة وحياة الكمال، كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل، وزي ما قال ربنا كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الملكوت ده يبدأ في الأفراد ويشمل البشرية كلها. من ضمن الأمور المختصة بملكوت الله حياة الانتصار، حياة الانتصار. عشان كده بيقول في الرسالة لكورنثوس يقودنا في موكب نصرته، يقودنا في موكب نصرته ايه؟ إلى ملكوته. ويجي في سفر الرؤيا يقول لكل ملاك من ملائكة الكنائس السبع من يغلب فسأعطيه كذا، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة، من يغلب سأعطيه أن يأكل من مني المر، من يغلب سأعطيه أن يلبس ملابس بيضاء، من يغلب سيجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشي. إذن حياة الغلبة والانتصار هي أمر من الأمور المختصة بملكوت الله. وما دام الحكاية كده يبقى عشان الإنسان يغلب لابد يجاهد ويضبط نفسه في كل شيء. ولذلك قال بولس الرسول للعبرانيين موبخا إياهم لن تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة. فعبرانيين 4:13 لم تجاهدوا بعد حتى الدم، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة. هذا الملكوت على الأرض طبعا يكمل في ملكوت السماء. أعظم ملكوت، أعظم ملكوت هو منظر الله وسط شعبه في أورشليم السمائية، وأعظم ملكوت يتمتع به الإنسان هو ما لم تر

له عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه. هل السيد المسيح في أيام الأربعين دي لما جه حدثتم عن الأمور المختصة بالملكوت، حدثتم عن الملكوت الأرضي والملكوت السماوي، الملكوت داخل القلب والملكوت في الأبدية، يخيل إلي أن برضو لازم يكون في آخر حديث معهم حدثهم عن هذا الملكوت السماوي اللي ربنا يملك الأرض وما عليها، لأن احنا بنقول في المزمور للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. طب وإيه الدليل على كده؟ الدليل على كده إنه في آخر الأربعين يوم قالوا له إمتى يا رب هتيجي وتبتدي تملك؟ قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الأب في سلطانه، فلابد أن تحدثتم عن الملكوت. فاستاءوا قالوا له إمتى هتيجي علشان الملكوت ده يدخل في عمق أعماقه وفي أعلى قممه. ولهذا كان التلاميذ متعلقين بالموضوع ده جدا جدا، بمجيء المسيح لكي يملك، وكثير قوي كانوا بيقولوا الوقت قريب، وكثير قوي كانوا يجوا يحيوا بعض يقولوا مران آتا، يعني ربنا آتا أو آتي، ربنا آتي، مار يعني رب أو سيد، مران يعني ربنا أو سيدنا، آتا آتا آتي يعني آتي يا ربنا جل، عشان الملكوت كانوا متعلقين بيه. حتى بولس الرسول كان في بعض خطاباته يختمها بعبارة مران آتا يا ربنا جل، لأنهم كانوا متعلقين بهذا الملكوت الآتي، وكان يشغلهم جدا هذا المنظر اللي يجي فيه المسيح. تلاقوا في رسائل بولس الرسول الكلام ده موجود كتير، في تسالونيك الثانية إصحاح 2، في تسالونيك الأولى إصحاح 4، في أوقات كثيرة كان يتكلم على ملك الله. وأصبح ملكوت الله اللي بيحدثهم عنه ربنا هو الأغنية اللي يتغنوا بيها والفرح اللي يفرحوا بيه، بس لازم يكون الرب يملك على الرغبات ويملك على الإرادة، بل ممكن يملك على الوقت أيضا بالنسبة للمكرسين. ولما الإنسان يتدرج يجد أن ربنا يملك على الحياة كلها، هي دي من الأمور المختصة بملكوت الله، لما تصل لكنيسة يملك على الحياة كلها. عشان كده بولس الرسول قال لي الحياة هي المسيح، وبيقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. هنا يبقى الرب قد ملك فعلا، يبقى الرب قد ملك فعلا، مش بس ملك على الصليب وضع قواعد الملكوت وأسس الملكوت، إنما يكون ملك فعليا وعمليا على كل إنسان، ملك على عقله على فكره على حياته على رغباته على وقته. دي من الأمور المختصة لملكوت الله. نكتفي كده في الدرس.

إيه، أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

ترنيمه انت اللي بتحميني من كل الشرور، القرار بتاعها انت الرب والراعي.

انت اللي بتحميني من كل الشرور. ماشي.

0: Prenny.
1: Tu suni Samira?
2: نزل التجديف على الروح القدس.
0: نزل التجديف على الروح القدس، معمل التجديف على الروح القدس. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. النهارده هناخد حاجه هي مش طويله قوي بس كويسه حلوه يعني. يعني ايه هنزل معنى التجديف على الروح القدس؟ عايزه في كلمه واحده يعني ايه التجديف على الروح القدس؟ بنقراها كتير قوي. يعني ايه كلمه كلمه؟ قول الاصرار على ايه؟

الإقرار إنكار، يعني هو ما قالتش مظبوط تقريبا. التجديف على الروح القدس رفض عمل الله، يقول لك توب بترفض. فاحنا بنقول ايه لو اتكلمنا عن موضوع التجديف؟ موضوع التجديف على الروح القدس ورد، نزلها بقى تانية، نزل باقي لما هنقرا كده. موضوع التجديف على الروح القدس ورد في ثلاثة أماكن في العهد الجديد زي ما قدامكم، متى 12 من 31 ل 32، لوقا 12 10، مرقس 3 من 28 و30. بص بنكمل الكلام، ناخد بالنا من كل كلمة قلتها، هقولها دلوقتي اللي أنا منزلاه عشان لو فهمتوا ده هتفهموا بعد كده كل اللي قلته. طيب كل اللي هقوله، ورد الحديث على التجديف على الروح القدس كانت على لسان السيد المسيح بعد معجزات إخراج الشياطين، يعني بعد أخرج شيطان، بعد ما أخرج شيطان اتكلم عن موضوع التجديف على الروح القدس في الآيات اللي قلتها دي في متى ولقى ومرقس. هناخد واحدة لأن لو خدت التلاتة هتبقى إيه؟ الوقت مش هيسمح أن ناخد التلاتة. هنا هذكر منها إنجيل مرقس، يقول السيد المسيح: الحق أقول لكم إن جميع الخطايا تغفر لبني البشر والذي يجدفونها، أما الخطية، أما من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد، بل يستوجب دينونة أبدية. نكمل الحتة اللي مكتوبة: لأنه قالوا إنه مع روح الكنكس. هنا عايز يقول إيه؟ أنا المسيح عمل إيه؟ أخرج الشيطان، جدفوا عليه وقالوا إن هو أخر إنه معاه روح نجس، عشان كده أخرج الشيطان. يعني الروح، يعني ده مش المسيح، الروح النجس اللي في الإنسان ده أخرج الشيطان، يعني أنكروا إيه؟ أنكروا إن هو المسيح. فهمتوها؟ يعني هو ونفس الإنجيل متى وإنجيل لوقا برضو اتكلموا عن هذا الفكر، بيقول لك كل الخطايا على بني البشر تغفر، والتجديف على حتى لو قلنا كلمة على ابن الإنسان يغفر، لكن لو جدف على الروح القدس ملوش مغفرة. أمال إيه؟ يستوجب دينون أبدا. قال كده ليه؟ لأنهم قالوا عليه. يعني لم عشان أنا بقول فوق بقول إيه؟ شايفين؟ خدوا بالكم بقول إيه؟ إنه قالها كانت على لسان السيد المسيح نفسه بعد إخراج الشياطين. لما أخرج الشيطان مفروض ده المسيح، لا، قالوا إن ده بروح نجس. فهمتوها دي؟ طيب هو لو ابتدي الكلام، طب حد فهم اللي انا قلته دلوقتي ولا انتوا مش فاهمينها؟ المسيح بعد اخراج الشياطين قال لهم ايات سيبكم متى ولوقا، نفس الكلام، قال لهم انتوا قلتوا جدفتوا على الروح القدس عشان قلتوا عليا ان انا اخرجت الشيطان ان معه روح نجس. فهمتوها دي؟ طيب هنا بيقول لك اليهود كان عندهم فكر ان السيد المسيح، المسيح لما هيجي هيعمل ايه؟ هيخرج الشيطان. ليه قالوا كده؟ هل احنا حد يقدر يقول لي معجزة حصلت في العهد القديم تقول ان في نبي اخرج شيطان؟ في؟ لا، انت بتقولوا لا، يعني حد بيقول لا التاني قال وراه. هل في معجزة في العهد القديم تقول ان في نبي اخرج الشيطان؟ طبعا لا. بيقول لك لم نسمع ابدا ان هناك نبي اخرج شيطان، لكن المسيح في العهد الجديد اخرج شياطين كثيرة. علشان كده مرقس لما بدأ الانجيل بتاعه بدأ بمعجزات إخراج الشياطين. ليه؟ المفروض

المفروض يبتدي بمعجزات ايه مثلا إقامة موت، لكن هو ليه ما بدأش بكده؟ حد فاهم ليه بيقول مثلا مرقص؟ يعني ما قالش، هو قال طبعا، لكن ليه ما اهتمش قوي بالحته دي ردا على كلامهم؟ لان لو قال ان المسيح اللي جه ده اقام موتى مش هتفرق، لان في العهد القديم في ناس اقامت موتى، زي مين؟ اليشع، والزي مين؟ ايليا. خلاص، هم بقى المفروض اول لما عرفوا شافوا المسيح واخرج شياطين، اخرج شياطين، قالوا عليه ايه؟ قالوا عليه زي ما قلت دلوقتي، انه بروح نجسه، وانه ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشيطان. في حته في ايه مسيح رد عليه، بيقول لك ببعلزبول رئيس، يعني وصفته حاجتين، انه بروح نجس وانه ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. طبعا الكلام ده مش صح، عشان هو في قال آية جميلة، حد يعرف؟ رد عليهم قال لهم ايه؟ احنا مش هنطول فيها، عشان بس عايزة كلمتين. أرد، هو قال لهم ايه؟ كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرج. يعني ايه؟ على فكرة الشياطين لا، متحدة مع بعض جدا، احسن بالانسان. الرئيس يقول لده روح يخرب بيت ده، روح يعمل مصيبة بده، لما يخرج شيطان يبقى المملكة ايه؟ هتتفكك. عشان كده بيقول لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرج. معنى كده انهم طالما ما اعترفوش بالمسيح المسيا زي حسب فكرهم ان ده لما اخرج شيطان ده المسيا، معنى كده انكروا المسيا المنتظر وحسب ما تقدم، فبالطريقه دي يكون مصيرهم ايه؟ الهلاك. طيب، وبالتالي جدفوا على الروح القدس. ليه جدفوا على الروح القدس؟ نسبوا اعمال الله للشيطان. اعمال الله اللي هي ايه؟ ربنا عمل ايه؟ اهرج الشيطان. قالوا ايه؟ الشيطان. نسبوا اعمال الله للشيطان، بهذا فهو التجديف بعينه. ده اسمه رفض عمل الله. وطالما نسير وراء الشيطان احنا، ما هو مش يعني دايما في واحد يقول له توب؟ لا. روح الكنيسه؟ لا. صوم؟ لا. كل حاجه لا. يبقى هيدخل في مرحله، هيمشي مع الشيطان، يدخل في مرحله اسمها مرحله التقصي، يعني هيقص قلبه. في ايه قالها اشعياء؟ قال ايه؟ حد فاكرها؟ على التقصي ده قال ايه؟ اشعياء قالها، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. كما، حد يعرف يكملها؟ كما، برافو، في الإسخاط. الإسخاط اللي هو إيه؟ لما الشعب خرج من مصر بعد ما تعملوا ده كله، تذمر وما عجبوش. اليوم إن دي سمعت صوته، دي في كل وقت تتقال. يا ما بنسمع صوت ربنا لكن الحقيقة قلبنا يبقى قاسي ونرفض التوبة. كلمة رفض التوبة مش معنى التجديف ملوش مغفرة، لا، ليه مغفرة؟ بس قلبه ما يتقصاش. نقول كده، إن اليوم إن سمعتم صوته فلن تقصوا قلوبكم. في واحد في العهد القديم تقال عليه قص الله قلبه، مين؟ فرعون. بيقول لك كما قال الكتاب عن فرعون وقص الرب قلب فرعون. يا ترى الرب قاس قلب فرعون؟ لا، هو كان قلبه قاسي. بيقول ايه؟ لكن الله تركه لقساوة قلبه ونزع منه، لانه عمال يقول له اعمل كذا اعمل كذا، طلع الشعب طلع الشعب، لكن رافض. حصل ايه؟ نزع منه النعمة الإلهية، لأن نعمة الرب مرتبطة بالروح القدس. كان مصيره إيه؟ مصيره هلاك. زي ما واحد، أنتوا فاكرين في روميا لما بولس قعد ينبههم ويقول لهم توبوا توبوا، في آية جميلة اتقالت بتقول إيه؟ أسلمهم إلى الرب، إلى ذهن مرفوض ليفعلوا مما يليق. يعني لما ربنا يمسك واحد ويقول له جميع الشواهد ربنا بينبهه على التوبة، كل الحوادث اللي في

0: حياته بتقول له توب، مفيش فايدة. فيعمل ايه ربنا؟ يسيبه. هيعمل ايه؟ بنقول كده أسلمهم، حد يعرف قولها؟ إلى الرب أسلمهم إلى ذهن مرفوض لكي يفعلوا ما لا يليق. طيب بنقول بولس الرسول دخل في مراحل معينة على قساوة القلب أو على الروح القدس. قال نمرة واحد: لا تحزنوا الروح. بالإيه بحزنها؟ ما مراحل؟ بالخطية. نمرة اتنين: لا تطفئوا، ورا بعضيها، تطفئوا نار الروح القدس اللي حلت على التلاميذ، أو هتحل أو حلت على التلاميذ في يوم الخمسين. لا تقاوم الروح. يعني إيه أقاوم الروح؟ الروح يقول لي يمين أقول له شمال، فأدخل في مرحلة التجديف. يبقى لازم نعرف التجديف معاه معناه هو رفض التوبة. في آية بتقول التجديف ده هو بيقودنا للتوبة، الروح القدس بيقودنا للتوبة. لا يستطيع، حد يعرف يكمل؟ برافو. عايز حد يقولها: لا يستطيع أن يعترف أن المسيح هو رب أو ربا إلا بالروح القدس. حد يقولها؟ لا، يعني بنقول هو صاحب التوبة، هو أساس التوبة. بيقول لا يستطيع أحد أن يعترف أن المسيح ربا إلا بالروح القدس. عايز حد كده من هنا يقولها لي تاني؟ من هنا، من هنا. لا يستطيع، قولوا معايا، لا يستطيع أحد أن يقول المسيح ربا إلا بالروح القدس. كمان نقول الروح القدس صاحب المغفرة. حد يعرف يرد عليا بآية؟ صاحب المغفرة، صاحب المغفرة. مش المسيح نفخ في جوهم قال لهم ايه؟ اقبلوا الروح القدس. حد يعرف يكمل؟
1: من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها امسكت.
0: يعني هنا هو صاحب بيقودنا للتوبة. نقول تاني: لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح ربا إلا بالروح القدس. صاحب المغفرة قال إيه؟ حد فاكر؟ لسه قال وقتي، نفخ فوقهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس. من غفرتم خطاياه غفرت ومن أمسكتموها أمسكت. طيب معنى كده أن في إنسان بيجدف على الروح القدس بس لما يسمع صوت ربنا. لسه قالت إن سمعتم، كملوا معايا، صوته فلا تقص قلوبكم كما في الإسخاط. تاني بكرر، يعني إيه الإسخاط؟ يعني الإسخاط اللي حصل للشعب، يا ما ربنا شوف عمل فيهم إيه، لكن الحقيقة كلهم كانوا تذمر وكانت حياتهم صعبة مش هكمل فيها دي. طيب بيقول كده زي واحد نعرفه كويس قوي جدف على الروح القدس، مين؟ لكن تاب، قال على نفسه: أنا برافو، أنا كنت مجدف. قبل واحد جدف على الروح القدس لكن عمل إيه؟ سمع لصوت ربنا، والروح القدس حوله من إنسان مجدف إلى إنسان مبشر. روح القدس حوله من إنسان مجدف إلى إنسان مبشر. حتى هو اعترف وقال إيه؟ أنا كنت مجدف ومفتري لكن رحمت لأني كنت بجهل أفعل ذلك. طيب يعني معنى، عشان ما نطولش في الكلام، في النهاية كلنا كل عايزين نقول إيه؟ التجديف على الروح القدس، لو جه الشيطان وقال لك أنت، دخلنا في اليأس وقال إيه؟ يعني أنت خلاص جدفت على الروح القدس، ليس لك توبة. لا، ما اسمعش صوت الشيطان مهما دخلني في اليأس. ولما يبقى في صراع عايز أتوب لكن الشيطان بيشدني، أكيد إن ربنا مش هيسيبنا، انتوا عارفين اللي بولس قال ايه في حاجه في روميا على الروح القدس بيعمل معانا ايه؟ يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ساعتها لما انا اتوب اقول له يا رب توبني، يقول لي لما ربنا يقول لي توب او الروح القدس يقول لي توب، يقول لي ايه؟ تكلم يا رب فان عبدك سامع. الكلام ده هو الحقيقة ملخص قليل عن يعني مخدتش وقت، فالملخص بتاعه قليل، بس لازم كده حد يقدر يقول لي كلمتين كده، ايه اللي استفدتوه من اللي انا قلته كله؟ كلمة ما نجدفش، يعني نعمل ايه؟ التوبة لما المسيح تبص تلاقي جوه الانسان ايات كتيرة وكلام كتير وصراع عمال يقول له توب، يقول لك هأجل، لكن نقول ايه؟ ان سمعتم صوته. يبقى لما حد يسألنا يعني ايه التجديف على الروح القدس؟ رفض عمل الله ورفض التوبة ورفض لسماع الصوت. وناخد أمثلة زي مثلا فرعون قص قلبه كانت نهايته ايه؟ الهلاك. يتقال لنا في الكلمة إن لم تتوبوا. طب حد يقدر يقول لي طلع لي كده آية من الآيات اللي قلتها؟ أي آية؟ لا أستطيع أن يقول المسيح ربا إلا بالروح القدس. أدي حاجة. عايز آية كمان، إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم كما في الإسخاط. المسيح قال لهم اقبلوا الروح القدس، إن غفرتم خطاياه تغفر لكم، إن أمسكتموها أمسكت. وفي حتة جميلة إن الروح القدس ما سبناش، بيقول لك يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يعني بأي طريقة نتوب لما يكون ما نخليش إبليس يضحك علينا ويأسنا، يقول لكم إحنا ما لناش مغفرة، زي ما عمل في مين؟ مش عمل في يهوذا كده؟ قال له أنت مالكش توبة، كان نهايته الإيه؟ الهلاك. كل سنة وأنتم طيبين. أول مرة ما تأخرش. صح.
2: تسوني كلمتنا عن الروح القدس عشان يوم الأحد عيد العنصرة، عيد حلول الروح القدس. هنقول مع بعض فيما أظنه لا يستجيب.

0: Itt fekeife azonnal.
1: في واحدة هتقول لنا معجزة سريعة كده؟
2: مساء الخير يا حبايبي. مريم بنتي الكبيرة خادمة في كنيسة العذراء بشارع السيف، حصلت معاها معجزة من سنة، بس احنا عرفنا بيها يوم الخميس. ماري جرجس شافعها. هي كانت من ضمن الولاد اللي واخداهم معاهم في الرحلة، فقال لها عايز اركب المرجحة يطاسوني. فهي المرجحة اللي هما اتنين بيبقوا قصاد بعض، فهي كان قدامها حد اتقل منها في الوزن، فوزنها اختل والولد قدامها، فنزلت من ارتفاع المرجحة أكتر من ارتفاع مثلا نقول متر ونص أو مترين، فهي خافت على الولد فخدته بكل قوتها على دراعها، فالدراع اتأثر جامد، ولما جت طبعا اليوم اتلغى، ولفينا بها من الأنبا تاكلة للسجيني لدكاترة كتير قوي في العظام، قالوا إن الدراع مش هيرجع لطبيعته أبدا حتى لو عملنا شرايح ومسامير. في نفس الليلة اللي مريم وقعت فيها كان في خادم نايم في البيت، شاف في الرؤية ان في بنت قدامها ولد هتقع من على المرجحة، لكن ماري جرجس نزل بالحصان بتاعه

0: وقال في المكان ده اللي حصلت فيه الوقعة البنت مش هتتأثر ولا هيجرى لها أي حاجة، والدراع حتى مش هيركب فيه ولا شريحة ولا مسمار. فمرت الأيام وهي راحت بالولاد برضو يوم الخميس اللي فات بيت العذراء اللي في الكينج، فقابلها الخادم وقال لها مش حضرتك يا تصوني اللي وقعتي من على المرجحة؟ قالت له أيوة. قال لها طب وحصل لدراعك ايه؟ فحكيت له اللي حصل. قال لها مرجرج الظهر، وقال لي البنت دي مش هيجرى لها حاجة ولا هيجرى لها أي حاجة، والدراع هيرجع زي ما كان. وفعلا الدراع بس اتعلق في العلاقة 45 يوم، ونشكر ربنا نشكر ربنا إن دراعها رجع سليم، لأن كانت الإيد مفقود فيها الأمل. فأنا من واجبي النهاردة أن أنا برد الجميل لمرجرجست اللي عمله في بنتي، وأنا ما كنتش أعرفه وعرفته يوم الخميس. وطبعا كلنا يعني دي خلتني بأمانة وأنا بسمع المعجزة أنا عجزت عن الكلام، لأني فعلا ما كنتش بصدق بالشفاعة. يعني كنت أقول شفاعة العذراء شفاعة مرجرجس، لكن ما كانتش في حاجة لمساني قوي، فده اللي خلاني أقول كده. فبركة مرجرجس تكون معانا. شكرا يا أستاذ.
1: بركة القديس مرجرجس تكون معانا.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنا ابتدينا سفر أعمال الرسل، خدنا مقدمة المرة اللي فاتت، النهاردة نبتدي في الإصحاح الأول. هقرأ لكم الإصحاح، هقرأ لكم الإصحاح الحقيقة يعني هنحاول ناخد بعض التأملات، مش لازم ندرس الإصحاح بالتفصيل عشان ما نملش. يعني يقول الكلام الأول أنشأته، لو تقدروا تحطوا لنا أعمال الرسل الإصحاح الأول، أنا مش عارف مين فوق في وسائل إيضاح، لو تقدروا يتسوني تحطي لنا أعمال الرسل الإصحاح الأول. الكلام الأول أنشأت يا ثوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم. هنقف لحد العدد 9 كده وناخد كده تأمل. أعمال الرسل كتبوا مين؟ قديس لوقا كتب الأول إنجيله وبعدين كتب كمان أعمال الرسل، عشان كده وهو بيبعت الرسالة بيبعت الكلام ده لواحد اسمه ثوفيلس. ما عرفش قلتلكوا ثوفيلس ده يطلع حد يعرف، قلتلكوا عن ثوفيلس ده. ثوفيلس ده اسم مستعار مش اسمه الحقيقي. أيها العزيز، العزيز يعني يا صاحب العزة يعني. فثوفيلس بيقولوا في التقاليد ان ثوفيلس احتمال كبير يكون السيد بتاعه، لان لوقا ما كانش يهودي، كان اممي.

كان أممي، فاحتمال كبير ده يبقى السيد بتاعه. ولما آمنوا بالمسيح هما الاثنين ما حبش يقول اسمه لألا يتعرض للايه؟ للاضطهاد. فقال أيها العديث ثوفيلوس، فوجه الإنجيل بتاعه لي، والمرة دي بيوجه الكلام بتاع سفر أعمال الرسل. سفر أعمال الرسل هو سفر الكنيسة، سفر تأسيس الكنيسة، وسفر أعمال الروح القدس. يعني هنشوف عمل الروح القدس في الكنيسة كان شكله إيه، الكنيسة الأولى طبعا. في الأربعين يوم الأولانيين قعد المسيح يظهر بعد القيامة، يظهر للإيه؟ للتلاميذ طوال الأربعين يوم. الكلمة الجميلة اللي قالها في أول الإصحاح لوقا يقول إيه؟ يقول عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. إيه ده؟ قال بيعلم، قال يعمل الأول وبعدين يعمل إيه؟ يعلم. يسموه التعليم العملي. يعني ايه التعليم العملي؟ يعني انا دلوقتي لو حبيت اقول لكم على حاجه تعملوها، اعمل ايه انا الاول؟ اعملها انا الاول، فقوم تشوفوها فيا وتبتدوا ايه؟ تنفذوها. ده احسن وسيله ايضاح ممكن الواحد يكسب بيها الناس او يعلم بيها الناس. ايه؟ يطبق الاول على نفسه وبعدين ايه؟ يعلم الناس. فالمسيح كان بيعمل كده قبل ما يعلم يشوفوه فيه. عشان كده قال تعلموا مني لاني ايه؟ وديع ومتواضع. فاحنا شفنا فيه الوداعه، شفنا فيه التواضع، فابتدينا نعمل ايه؟ نقلد المسيح. عشان كده الحقيقه القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول ايه؟ بيقول الرسل عملوا زي المسيح، علم الرسل اولا بحياتهم ثم بكلماتهم، لم يكونوا في حاجه الى كلام لان اعمالهم كانت تعلن عن ذاتها بصوت عالي. فالخدمة الصحيحة ان الواحد يعمل ايه؟ يبتدي يعمل هو، فالناس تشوف. عشان كده كلكم تعرفوا العبارة الجميلة اللي اتقالت على ابونا بشوي كامل، قالوا عليه ايه؟ انجيل معاش. فهو لما عاش الانجيل الناس سافت فيه، يقول لهم حبوا فيشوفوا فيه المحبة، يقول لهم سامحوا فيشوفوا فيه ايه؟ تسامح. تبالكوا ازاي؟ هقول كلمة يعني بايخة شوية. ايه سر الضعف اللي موجود في الخدمة في الزمان بتاعنا ده؟ في الزمان بتاعنا ده، استني شوية، في الزمان بتاعنا ده عارفين ايه؟ ان الخدام، انا عارف ان الخدام هيستنوني على الباب دلوقتي، ان الخدام ما بيطبقوش على نفسهم الاول قبل ما ايه؟ قبل ما يعلموا. فتطلع الكلام ايه؟ ساعات كتير، مش كل الخدام يعني، عشان بس ايه ما ظلمش حد والخدام يسيبوني ويمشوا، مش كل الخدام. فممكن الخادم يعمل ايه؟ ما يطبقش على نفسه، لما يجي يقول الناس حبه، ف واحده بقى من اللي قاعدين تقول له ايه؟ ايوه الطبيب اشفي نفسك، اشفي نفسك، روح شوف نفسك انت الاول وبعدين ايه تعال قول لنا. فأحيانا كتير في الخدمة الخدام لا يسيرون على أثر خطوات المسيح، يتجاهلون اقتناء الفضيلة وينتقلوا من إيه؟ بلا مقدمات للتعليم. طب لو سبت الخدام وتكلمت عن أشخاص آخرين في الحكاية دي، عارفين هتكلم عن مين؟ عن الأب والأم في البيت، صح؟ أيوة، الاب والام في البيت. يا ولد ما تعملش كده، يا بنت ما تعمليش كده. طب هما بيعملوا؟ ما دي مشكله تانية. انتوا عارفين الطفل اللي ايه؟ اللي كل ما التليفون يرن فابوه يقول له ايه؟ قول لهم بابا مش موجود. قال لهم بابا مش موجود، فتعلم، تعلم ايه؟ الكذب. فلما ابتدى يكذب فبابا بيزعق له، بتكذب ليه يا حبيبي؟ فقال له يا بابا طب ما انت بتكذب كمان. قال له انا؟ قال له ايوه، مش كل ما يضرب التليفون اقول لهم بابا مش موجود وانت بتبقى قاعد قدامي. اذا هو ما بيطبقش على ايه؟ على حياته.
فالعظة الكلامية دي

0: المرأة الايه الخاطية، قاعد يكتب لهم على ايه على خطاياهم. خدت بالكم ازاي؟ يوحنا الحبيب، يوحنا الحبيب بيقول كده، او او او بالمعنى صح بيقول ان الاناجيل ما فيهاش كل اللي علم بيه المسيح وعمل بيه المسيح. صح يوحنا قال اه ده في معجزات كتير. طب اسالكم سؤال، هو المسيح عمل 3 معجزات بس لإقامة الموتى؟ يعني هو ما قومش غير 3 انفار بس، لكن اللي تذكر كام؟ 3. فيوحنا الحبيب بيقول ايه؟ بيقول ايات اخر كثيره صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب. فهو ما اتكتبش كل حاجه. عشان كده في ال40 يوم دول بقى المسيح كان كل شويه يقعد مع ايه؟ مع تلاميذه يسلمهم حاجات شفهيه، ما كتبش حاجه بايده. طب هم افتكروها ازاي؟ الروح القدس. شفت بقى ازاي؟ قال لهم الروح القدس ده يذكركم يعلمكم ويذكركم ويرشدكم بكل ما ايه اللي انا قلته لكم ده، مش هتقدروا تفتكروه. ايوه يا رب نفتكر ايه؟ دول ثلاث سنين ونص نفتكر فيهم ايه؟ يوم ما تخافش انا هفكركم، الروح القدس يفكركم. خدت بالكم ازاي؟ التعليم الشفوي الكنيسه بتسميه حاجه اسمها التقليد. تقليد، التقليد ده دي التعاليم اللي احنا استلمناها من الاباء الاولين. خدت بالكم ازاي؟ فيقولوا في تقليد شفاهي استلمناه بالايه؟ بالبق، وتفضل يتنقل يتنقل يتنقل لحد ما وصل لنا. هقول لكم زي ايه؟ زي حضرتك يا تيتا لما تحكي لاحفادك وتقول لهم ايه؟ ده مامتكو حصل معاها كذا كذا وكذا، ده فلان الفلاني في العيله جد جد جد، وتقعدي تحكي لهم على جد الايه السابع، وتقعدي تحكي لهم. فهم ياخدوا الحاجات دي فين؟ في الذهن، ويحفظوها ويبتدوا ينقلوها لاولادهم بعد كده. فده يسموه التقليد الشفاهي، البق شفوي. حتى احنا بنسميه هنا العادات والتقاليد، حاجات كتير انتوا بتعملوها. ولما اسالكم بتعملوا كده ليه؟ فالستات بالذات على فكره، الرجاله ما فهمش الحكايه دي. صح في دراسك. هو انت الحكايه دي جبتها من فين؟ تقولك ما اعرفش، انا سمعتها من امي. طب مامتك سمعتها من ايه؟ سمعتها من امها. وهكذا تفضل تتنقل. قعدوا يتنقلوا. فالتعليم الشفاهي في الكنيسة انحضر إلينا من القدامى، وقعد يتنقل لينا من جيل إلى جيل. فالمسيح في ال40 يوم قعد يعلم تلاميذه حاجات كتير مش مكتوبة عندنا، لكن اتنقلت لنا. هديكم مثل، هو احنا من فين بنقول ان يوم الحد ده يوم الرب؟ ايه ما حدش بيجاوب يعني؟ كلهم بيقولوا ايه؟
1: بدل السبت.
0: بدل السبت يعني كتب كده بدل السبت. اهو ما قالش، ما قالوش يعني ايه انتوا يوم الحد تصلوا او تقدسوا الحد. ما قالش المسيح تقدسوا الحد. صح. طب احنا خدنا الحكايه دي ازاي؟ احنا لما قرينا في اعمال الرسل ان في اول الاسبوع، او قرينا في الاناجيل ان المسيح قام في اول الاسبوع، اول الاسبوع ده اللي هو يوم ايه؟ يوم الحد. فابتدينا احنا نقدس يوم ايه؟ يوم الحد. لكن هو مكتوب قدسوا يوم الحد؟ مش مكتوب. شفتوا بقى ازاي؟ طب احنا استلمنا ده من فين؟ من الاباء. شفتوا بقى ازاي؟ اهو ده التقليد. فبقينا معتادين نقدس يوم الحد، نيجي يوم الحد نصلي نعمل القداس بتاعنا. في اول الاسبوع بولس كان مجتمع مع الايه؟ مع الناس، وبعدين كسر الخبز. كسر الخبز يعني تناول. فبقى اول الاسبوع، اول اسبوع ده امتى؟ ده يوم الحد. فابتدينا كلنا نعرف ان يوم الحد ده يوم مقدس. وبما ان المسيح قام في يوم الحد، فبقى عندنا يوم الاحد ده ايه؟ مقدس.

لكن هل المسيح كتب قال قدس يوم الأحد؟ لا ما كتبش. خدت بالكم ازاي؟ فده التقليد، تقاليد اللي احنا بن ايه بنستلمها من اللي قبلينا واللي قبلينا. وبعدين كلمهم كمان عن أمور مختصة بملكوت الله. قد يكون المسيح في الوقت ده رتب معاهم أوضاع ونظام الكنيسة. ما هي الكنيسة اتنظمت ازاي يعني؟ اترتبت ازاي؟ فيكون المسيح حط لهم الأسس اللي يمشوا عليها في الكنيسة. قد يكون المسيح في الوقت ده كلمهم على الكرازة، هتكرزوا ازاي؟ هتطلعوا تكلموا الناس ازاي؟ قد يكون المسيح ها هيقول لهم خلوا بالكوا اللي هيخدم معاكوا انتوا ايها التلاميذ لازم يكون شاهد بالايه؟ بالقيامة، يكون شاف بايه؟ بعينيه، عشان لما يتكلم والناس تسأله تصدقوا. قد يكون المسيح في الأربعين يوم كلمهم عن ايه؟ عن الملكوت، عن السماء. خدت بالكوا ازاي؟ فبقت الأربعين يوم دول مش معروف كتير، ما كتبش، لكن عرفناها من ايه؟ من التقليد. خدت بالكوا ازاي؟ فبعد كده قال لهم كلمة جميلة خالص، قال لهم ايه؟ قال لهم فيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم. إيه حكاية لا تبرحوا من أورشليم دي؟ هما في الأول خالص، في الأول خالص التلاميذ دول بعد الصلب كان عندهم حالة من الخوف والرعب شديدة جدا. الحقيقة عندهم حق، ده شيء طبيعي ولا هما كانوا حاجة غريبة؟ لا طبعا طبيعي، القوة اللي كانت معاهم اتصلبت وماتت وسابتهم، صح؟ فبقوا ايه؟ بقوا خايفين. لذلك بقى المسيح لما ظهر لهم بعد القيامة ابتدى يرد لهم بقى الايه؟ الثقة، وابتدى يشيل منهم الايه؟ الخوف، حتى هم ابتدوا يطمئنوا. عشان كده لو تلاحظوا قعد يظهر لهم فترة كبيرة عشان يشيل منهم الخوف اللي كان موجود. لو انتوا تفتكروا كانوا قافلين عليهم فين؟ في العلية، وتقال كده لانهم كانوا خايفين ومرعوبين. خدت بالكم ازاي؟ فقال لهم ايه بقى المسيح؟ قال لهم لا تبرحوا اورشليم الى ان تلبسوا قوه من الاعالي. شوفوا ما تسيبوش اورشليم دي. ليه يا رب؟ قال عشان تجيلكوا قوه من فوق. طب شكلها ايه القوه دي؟ مش عارفين. هم فضلوا مش عارفين القوه اللي هياخدوهم لحد ما حل عليهم ايه؟ فضلوا بس على كلمة المسيح، إيه؟ لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة، ما حدش يسيب هنا إلا لما ياخد قوة. وخلوا بالكوا قال لهم ها هيجي لكم موعد الآب. إيه موعد الآب ده يا رب؟ قال موعد الآب ده اللي هو الروح القدس. طب إمتى؟ قال بعد قليل. وخلوا بالكم عايز ألفت نظركم حاجة، إيه؟ المسيح ما بيحددش أزمنة وأوقات. هيقول لهم كده يعني، لو تلاحظوا في وسط القعدة قالوا له إيه؟ قالوا له يا رب متى تمد الملك الإسرائيل؟ هو أنتوا لسه في الموضوع ده؟ عارفين حكاية الملك دي إيه؟ ما هو هما كانوا واقعين تحت السيطرة الإيه؟ الرومانية. خدتوا بالكوا ازاي؟ راحت المملكة بتاعته. فبيسألوه متى ترد الملك الإسرائيل؟ جاوب إجابة تانية خالص، قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة التي جعلها الآب في سلطان. عشان كده ما حدش يضحك عليكي ويقول لك أصل في اليوم الفلاني اللي ما هتقوم. عارفين القصة دي؟ القصة دي مشهورة خالص. ايه قعدنا نحسبها بالورقه والقلم، لقينا انه هيجي لنا المسيح والقيامه تقوم في يوم مثلا ايه 25 مايو 2026 بعد اجتماع السيدات، يعني بالايه؟ بالمسطره كده. فيرد المسيح يقول ايه؟ ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطان. ما حدش هيعرف. عشان كده حتى يوم الميلاد ويوم الممات ما حدش يعرفهم. والشغل ايه عارفينه؟ ابين زين؟ شفتوا كلكم ضحكتوا ازاي؟ انتوا لازم تكونوا عارفين ابين زين دي.

شرفاء باين زنديق. ايوه باين زين وشغل السحر وافتح مش عارف ايه واشوف ايه، ده كله كلام، كل كلام ده ما ينفعش معانا خالص. حتى الشيطان لا يعرف ايه المستقبل ولا الازمنه، يخمن تخمينات كده واحنا قاعدين، لكن يعرف قدام لا، يعرف اللي فات ماشي او شايفه، لكن يعرف اللي قدام ده لا يمكن. المستقبل ده ما يعرفوش غير مين؟ غير المسيح. فقال لهم بقى لا تبرحوا اورشليم لحد ما تاخدوا قوه. ليه؟ قوتهم احنا جدعان قوي. في واحد قال انا جدع قوي، واول ما قال جدع قوي ايه؟ وقع. فالمسيح عايز يقول لهم ايه؟ مفيش هنا لا جدع ولا قوي، انتوا تقعدوا ها عشان انا هديك قوه. فانا احس بضعفي لان المسيح هيديني قوه. عشان كده المسيح هنا ايه بيحذرهم لا تبرحوا اورشليم. النقطه الثالثه، المسيح قال لهم ايه؟ تكونون لي ايه شهودا، ستنالون قوه ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. ايه هنا بقى الوظيفه؟ تشهدوا بقى للمسيح. طيب دي مهم ان الواحد يشهد؟ مهم. طبعا كان مهم جدا في الفتره الاولى ان الناس تشهد للمسيح. المسيح هيختفي خلاص، بعد شويه هيختفي ويصعد، ما بقاش موجود. طب مين اللي يقول للناس؟ اللي شافوه. شفتوا بقى ازاي؟ اللي شافوه وعرفوه، فده يسموه شاهد. شاهد يعني ايه؟ شاهد يعني واحد حضر وشاف وبعدين يقول له تعالى قول لنا انت شفت ايه وحضرت ايه في الموضوع الفلاني. يعني انت دلوقتي لما هتروح البيت عندكم هتبقي شاهدة على ايه؟ على اجتماع السيدات. فاول ما توصلي البيت هيروح قايل لك ايه؟ يا ماما تعالي قولي لنا خدتي ايه في اجتماع السيدات. طبعا خدتي باكو بسكوت؟ انا خايف احسن بعدين تبقوا كلكم زيها. فتيجي هي شافت وحضرت وسمعت، صح؟ فتقول لهم انا هحكي لكم اللي شفته وحضرته وسمعته، فبقت شاهد. عشان كده هم بقى التلاميذ دول شهود، لانهم حضروا. شو بيسموهم شهود؟ ايه؟ عيان. شافوا. طبعا دي شهاده قويه جدا، شافوا وحضروا. وحتى التلاميذ قالوا كده، ويوحنا قال ايه؟ شاهدناه ورايناه وسمعناه ولمسته ايدينا. يا جماعه ده انا كنت حاطط راسي على صدره. انتوا بتتكلموا ازاي؟ انت حضرته يا يوحنا؟ ايوه، كنت بحط راسي دي على صدره، اسمع دقات قلبه كده، واحط كده على كتفه. ايه حضرته وكلت معاه كمان؟ ايوه. امال شاهد. ففي شهاده. طبعا الحاجة الغريبة انه الناس دايما يسيبوا حاجات تخلد ذكراهم. يعني مثلا الفراعنة سابوا وراهم ايه؟ الاهرامات. فدلوقتي منين ما نشوف الاهرامات؟ يا سلام، شوف الفراعنة. الجماعة بتوع في العراق كان في عندهم حضارة اسمها الحضارة الاشورية، اشور ده ساب وراه اثار كتيرة خالص. يا سلام، شوف الحضارة دي. الجماعة الرومان سابوا وراهم برضو آثار، خدت بالكوا ازاي؟ لكن المسيح ما سابش ولا حاجة مكتوبة ولا أثر. يعني ما فيش أي أثر للمسيح مكتوب أو محطوط قدامنا. فين؟ مكتوبة فين؟ برافو شاطرة، اهي عرفت السر. قالت الآثار بتاعته مكتوبة كانت على قلوب التلاميذ، مكتوبة على قلوبهم، متشافة. خدت بالكوا ازاي؟ فهم شهود. ليه؟ اهو شايفين المسيح فين؟ في التلاميذ. شفتوا بقى ازاي؟ دي حتة مهمة، دي هتدخلنا في مشكلة دلوقتي، خلوا بالكوا. فكل ما خلف

0: والمسيح كان مكتوب على قلوب التلاميذ. فالموضوع ده التأثير كان معتمد على شجاعة التلاميذ. يا ترى التلاميذ هيبقوا على مستوى الشهادة والشجاعة انه يكلموا الناس عن المسيح؟ هتطير ايه رقبتهم. طب إذن لازم يكون في قوة تساعدهم عشان يبقوا شجعان. القوة دي من فين؟ من المسيح. عشان كده بقى لما هنمشي شوية في سفر الأعمال بعد حلول الروح القدس، لهم دخلوا واتضربوا واتسجنوا وطلعوا شكلهم ايه؟ فرحين. يا بطرس قال لا، ما خلاص خلاص، القوة فين؟ القوة جت. احنا كمان لازم نقدم شهادة، صح؟ مش التلاميذ بس. طب نقدم الشهادة. طب اسألكم سؤال بقى، مادام هتقدموا الشهادة للمسيح، تعرفي المسيح؟
1: طبعا ما اعرف.
0: تعرفيه ازاي يعني؟
1: اعرفه بالحب اللي هو حبهن.
0: ده كلام اللي انت بتقوليه ده عبارة عن كلام قريتيه؟
1: لا ده حقيقي، انا حاسة بيه.
0: دي حاسة بيه، دي بقى عندها ايه؟ اختبارات حلوة مع ربنا. شوف بقى ازاي، فالشخص اللي عاش مع ربنا عنده اختبارات يسموها اختبارات حياة. لازم المسيح يظهر على قدامي، لكن انا شفت المسيح بيعمل معايا، صح؟ يعني لما ماري جرجس يعمل ده عيشها، فتقدر تشهد بيها لمين؟ للمسيح. خدت بالكم ازاي نقدم لا الشهادة النظرية بالكلام، لكن كمان في شهادة يسموها شهادة عملية، اختبارية عملية. ايه؟ ما تقعديش تتكلمي بس، ده لازم تكوني شاهدة بايه؟ بحياتك، صح؟ يسألوها يشوفوا هي بتتكلم عن المحبة، هي بجد، هي جد عندها محبة؟ انت بجد عندك محبة؟ زهرة؟
2: ايوه
0: زهرة في حياتي اهو، بحب اللي حواليا، بحب اصدقائي، بحب اولادي، بحب كل الناس، بحب حتى الجيران، بحب حتى اللي مش مسيحيين، حتى اللي بيسيئوا إليا، حتى اللي بيكرهوني انا برضو بحبهم. هدي عايشة بالايه؟ بالمحبة. فدي تشهد للمسيح. طيب مجالات الشهادة فين بقى؟ أورشليم، اليهودية، السامرة، أقصى الأرض. تعالوا بقى عشان الأربع حاجات دول مشكلة كبيرة. أول مكان أورشليم. أورشليم دي مدينة الملك العظيم،

اكل، صح كده؟ طب وعندك انت؟ انا اورشليم، انا اورشليم، انا الهيكل، انتم ايه؟ هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. زي ما كان في اورشليم روح ربنا ساكنه في الهيكل، هنا كمان في هيكل جوه، بس ده مش بالطوب والحجاره، ده ايه؟ ده لحم. انا الهيكل بتاعه، فالروح بتاعته ساكنه. فايه بقى؟ فقال اول حاجه تشهدوا لايه في اورشليم ازاي؟ بسلوكياتنا بقى واعمالنا. طب انت بتتكلمي ازاي؟ طب انت بتتصرفي ازاي؟ طب انت بتحبي ازاي؟ طب انت بتتعاملي ازاي مع الناس؟ طب انت بتيجي الكنيسه بتعملي ايه؟ طب انت ده هو ده شغال ازاي؟ شغال لحساب مين؟ صح؟ ما هو كده لساني ده شغال لحساب مين؟ شغال لحساب المسيح ولا شغال لحساب واحد تاني؟ إذن مطلوب مني أول حاجة أشهد إيه؟ أشهد في أورشليم حياتي الخاصة. خدت بالكم إزاي؟ تاني مكان فين؟ لا، اليهودية دي كانت إيه؟ كانت المكان كله اللي هو عايشين فيه اليهود، اللي هم يعني زي المسيح، ما هو المسيح كان يهودي. طب أنا بقى اليهودية بتاعتي فين؟ أسرتي بقى، أسرتي وبيتي، بتعامل إزاي مع أسرتي وبيتي؟ دي مهمة خالص، دي مهمة خالص. خدت بالكوا إزاي؟ بتعامل مع الكل كويس ولا بفرق؟ بفرق؟ أيوه. عندي بنتين، بحب واحدة والتانية نص نص، يعني ايه؟ بتعامل مع واحدة شوية زيادة والتانية كده ايه، نص نص مثلا. لا ما هو ده انا لحسن تفتكري انها بتعمل كده، يا بتعملش كده، بس انا يعني ايه واقف ان هو هل انا بفرق بميز؟ دي مهمة خالص. هل انا بخيل على عيالي؟ هل انا يعني بدي عيالي بزيادة لحد ما تلفهم؟ هل أنا حب عيالي جوه المسيح؟ دي حاجات كتيرة لازم أدور عليها. وما أنا بحبهم إزاي؟ وما أنا بخدمهم إزاي؟ وما أنا بشهد في اليهودية دي إزاي؟ لا، أسرتي، خدت بالكوا إزاي؟ أهلي وأسرتي. وبعدين يطلع بقى إيه؟ طبعا حكايه اليهوديه دي مشكله كبيره خالص. ها، عند مين؟ لا، عند الخدام. كتير بقى من الخدام عندهم المشكله دي. ايه؟ بيخدم جوه الكنيسه A1 100%، واول ما يروح البيت ما يعرفهمش، فيقولوا لها يا حبيبتي انت مش هو ده مش بيتك؟ طب ليه مش بتساعدينا؟ لا انا تعبانه، كنت في الخدمه، انا طول النهار في الكنيسه طلع عيني، هو في ايه؟ انا بخدم ربنا. طب واحنا؟ انتوا بخدموا نفسكم مع نفسكم بقى، هو في ايه؟ وانا اخدم في الكنيسه واخدم هنا؟ لا انا خادمه في الكنيسه، ماليش دعوه بالبيت. ازاي يعني؟ طبعا دي مشكله كبيره خالص عند الخدام، عشان تبقوا عارفين بتعمل لنا مشكله كبيره. عارفين بتعمل لنا ايه؟ بتعمل ايه؟ نعم، عصره، بتعمل عصره للبيت. طب يا حبيبي بقى اقعد ما تروحش الخدمه، سكت انت كده اقعد بقى ما تروحش تخدم، سكت انت كده بقى روح اقعدي بقى ما تروحيش الخدمه. لان المسيح ما كانش بيعمل كده، المسيح ما كانش بيعمل كده، كان بيخدم بيته، كان يقال عنه انه كان بيساعد امه ويساعد مين؟ يوسف النجار. حتى اتقال على المسيح اليس هذا هو ابن النجار؟ اذا كان واضح بقى، كان واضح. وبعدين على الصليب عمل ايه؟ وصى. اشوف الاهتمام بقى ازاي. فانا بقى بخدم في بيتي كخادم، ولا بيتي ده على الماشي، ولا مالوش نصيب في الخدمه؟ نمره 3، السامره. قبل بس ما اسيب حكايه البيت دي، في ايه جميله قالها بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس لما كان بيوصيه، بيقول له ايه؟ ان كان احد لا يعرف ان يدبر بيته
يدبر بيته، فكيف يعتني بكنيسة الله؟

اه ازاي واحد ما بيعرفش يخدم بيته؟ طب ما هيخدم في الكنيسة ازاي؟ ما بيعرفش يدبر بيته، امال هيدبر الشعب ازاي؟ نمرة ثلاثة، السامرة. السامرة دي ايه بقى؟ السامرة خليط، برافو، خليط من الأمم واليهود، ماشي، ده زمان. طب ودلوقتي السامرة دي تطلع مين؟ نعم، الجيران. برافو عليك، شاطرة، الجيران أهو. الجيران واللي حواليا، دي مهمة جدا، دي مهمة جدا. ليه؟ لأن السامرة لازم تشوف مين فيا؟ المسيح. فاكرين السامرية؟ هفكركم بقى بالسامرية. السامرية دي يعني مثالية، دي طلعت رهيبة، قابلت المسيح وما قعد يتكلم معاه، حبته. يا سيد أرى أنك نبي، ده في الأول. بعد شوية، يا سيد احنا عارفين المسيح ايه هيجي، لعلك انت المسيح؟ أيوة أنا هو. انت هو؟ طارت، طارت وراحت لأهلها وتقول لهم ايه؟ اسكتوا اسكتوا، شوفوا قابلت مين. وبقت أول شاهدة لمين؟ للمسيح. تخيلوا، تخيلوا أنها تلموا وراحوا قعدوا مع المسيح بإيه؟ بسببها. فأنت بقى في اللي حواليك بتتعامل إزاي؟ نعم. كويسة. بس جارتي دي وجارتي دي ولا الجارة اللي فوقية دي، يا ساتر، ولا الجارة اللي تحتية، يا ساتر، مش قادر أقول كلام أكتر من كده في الميكروفون عشان إيه. أنا عارفكم بتسجلوا لي. فأخلي أحسن لساني ما يقولش، لكن لازم اتعامل معاهم كويس. كل ما تدي حب، بس طبعا خلوا بالكم، يعني الحته دي يعني عايزه كمان حرص، وعايزه حكمه. برافو، عايزه حكمه كمان في التعامل. ما هو ما انا حدي حب، بس احيانا الحب ده بيعمل ايه مع بعض الناس؟ مشاكل، او يتفهم ايه؟ غلط، تبقى مشكله كبيره تانيه. اديتي حب تفهم غلط، فخليكي بس ايه، حكيمة في طريقة التعامل. نمرة أربعة، أقاسي الأرض بقى، أقصى الأرض. ايه أقصى الأرض دي بقى؟ ده كله بقى، كله منين ما يبعتني المسيح لإيه؟ لأي حد. زي مين؟ بولس والتلاميذ. طب عندنا احنا؟ برافو، شاطرة. المهجر مين يعني؟ مين عندنا هنا راح المهجر؟ ابونا فشوي، ابونا فشوي، ابونا تدرس، ابونا لوقا. ما هدول كلهم راحوا اقصى الارض اهو يشهدوا لمين؟ المسيح. يبقى انا خلصت. يبقى احنا عندنا في الجزء اللي قريناه ده ثلاث نقط مهمه خالص لازم نبقى عارفينهم. خدت بالكم ازاي؟ اول حاجه لازم الواحد يطبق على نفسه قبل ما ايه، قبل ما يتكلم. لو انت مش مطبقه على نفسك، ارجوكي ما تقوليش نصايح لحد، ولا تقولي لها اعملي كذا، ولا شايفاكي كذا، ولا تبقي كذا. لما انت تعملي ايه؟ تعملي نفسك. خلاص. الحاجه الثانيه ان انا شاهد لمين؟ شاهد للمسيح، اشهد للمسيح بحياتي الايه، بحياتي الخاصه. والشهاده تكون فين بقى؟ الشهاده تكون في اورشليم، في اليهوديه اللي حواليا، في السامره، الدائرة توسع إلى إيه؟ إلى أقصى الأرض، لربنا المجد الدائم للأبد آمين. إحنا إن شاء الله يوم السبت الجاي عندنا يوم روحي في الكينج. التجمع الساعة كام يا منال؟ 8:30، 8:30 التجمع، تجمع 8:30. الأوتوبيس هنا في سانتا ريتا، والأوتوبيسات هتغادر الساعة 9، وهنرجع من الكينج، هنغادر الكينج الساعة 5. كويس؟ وده اليوم ما قبل الأخير، قبل صوم الرسل. احنا قصدين عشان نأكلكم، يعني نهتم بيكم، يعني مش هقول في الميكروفون برضو. نهتم بيكم يعني. خلاص، كل سنة وانتم طيبين.

ده شكاليته. طيب ناخد سحب بسرعة كده. رقم 2 كويس، هو أول مرة يطلع لنا رقم 2. في 2، في رقم 2، مفيش، ماشي. طب رقم 25، رقم 25، رقم 2 ولا 25؟ 25. طب رقم 10، اهو خلاص 10. رقم 39، رقم 39، 39 هو ورا خالص. استر. رقم 8، لا دي اكيد عملنا لنا عمل. اكيد عملنا لنا عمل، خلي بالكم كل مرة يطلع ايه. رقم 47، 47، إريني. 36، في 36، مجدة اهي. 2 دي جايبها لكم النهارده بقى علبه بحالها. 24، 24، شوف متوصيه بيك وتسوني النهارده. 42، نعم هنوصيهم دلوقتي. 49، 49 نعمة. 12 التلاميذ، في 12، 15، مفيش مرة يطلع النمرة بتاعتي. ده ايه ده؟ ده تحيز، مع اني ما خدتش رقم يعني. خلاص كده؟ فاضل واحدة؟ دي هتطلع انا اكيد. ايوه كده. مش عارف دي بالشقلوب ولا بيه. 16. 16. في 16؟ اهو ورا خالص. اتفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام الرب يكون معكم. أنا هوزع البركة ورا خالص.

0: هنطول ولا بسرعة بسرعة؟
1: مش هنطول، هو
0: بس المرة اللي فاتت طولنا قوي في الصنف، بس أخدنا مزامير كتير.
1: كل أسبوع بتسأل مين هيقول.
2: طيب، قم يا بان نور سبح رب القوات لكي ينم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمامك جسديا، انزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطني يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايا.

ارفعوا ايديكم الى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء والارض. المجد لك يا محب البشر. يد وسيلتي قدامك يا رب كقولك فهمني، فلتدخل طلبتي الى حضرتك يا رب ككلمتك احييني. تفيض شفتاي الصبح اذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب باقوالك لان جميع وصاياك عادل. لتكن يدك لتخلصني لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب.

0: وناموسك يا نفسي وتذبحك وأحكامك تعينني ضد الخروف الضال فأطلب عندك نصيك لم أنسى المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن إلى الأبد أباد أمين المجد لك يا محب البشر صالح السلام سراء مع جميع القديسين المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا فليقم الله ولتتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مبغضي اسمه القدوس وأما شعبك فيكن بالبركة ألوفا ألوفا وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب افتح شفتي ولينطق فهمي بتسبيحك آمين
1: قدام المسيح ملك الإله أرجو أن يغفر لي خطايا هنقول ثلاثة
2: ثلاث قطع بس ثلاث قطع واحد اثنين ثلاثة
1: كل ده
2: طيب بس لغاية كده في
0: لا من أول هنا طوباهم للذين بلا عيب في الطريق للسالكين في ناموس الرب طوباهم الذين يخصون شهم الشيخ
1: هاتي طوباهم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب طوباهم الذين يفحصون عن شهاداته من كل قلوبهم يطلبون لأن صنيع الاسم لم يهوى أن يسلكوا في سبله أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا فلا تترك تستقيم إلى حفظ حقوقك حينئذ لا أخذ إذا ما طلعت إلى جميع وصايا أشكرك يا رب استقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا ترفضني إلى الغى يا المجد لك يا محب البشر بماذا يقوم الشاب طريق بحفظ أقوالك من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك مبارك أنت يا رب علمني حقوقك بشفتيك أظهرت كل أحكام فمك وفرحت بطريق شهاداتك مثل كل غنى بوصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك بفرائدك ألهج ولا أنساك كلامك المجد لك يا محب البشر من إنجيل معلمنا متى بركاته علينا
3: من إنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس 5 منهن كنا جاهلات 5 حكيمات فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا وأما الحكيمات فأخذن زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن ولما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا ولما انتصف الليل صار صراخ هوذا العريس قد أقبل فقمنا وأخرجنا للقائه حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن فذهبنا بالحري إلى الباعة وابتعنا لكن فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب أخيرا جاءت بقية العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكم إني لا أعرفكن فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة والمجد لله دائما
1: إن أشتمك بخريستوس نم بكيوتي أغاسوس نم بإبن مائس أو جيأك أكسوتي إمونينا هو ذا الختن يأتي في نصف الليل طوبى العبد الذي يجده مستيقظا أما الذي

يجدهم متغافلا فانه غير مستحق المضي معهم. فانظري يا نفسي لئلا تتثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اصهري واصرخي قائلا: قدوس قدوس قدوس انت يا الله من اجل ولايه الاله ارحمنا. زكسا باتريك ايوك اجيو بنبناتي. تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي واضيئي مصباحك بزيت البهجه، لانك لا تعلمين متى ياتي نحوك الصوت القائل: ها هو ذا العريس قد اقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارجا قارعا مثل الخمس عذار الجاهلات، بل اسهري متضرعا لكي تلتقي المسيح الرب دهن دسم، وانعم لك بعرس مجد الاله الحقيقي. كينين كيائي كيستوسي اونستوني اونون آمين. انت هي السور خلاصنا يا ولية الاله العذراء الحصن المنيا غير منسلم. ابطلي مشورة المعاندين، حصن عبيدك ردي الى فرح، وحصني كنيستنا وعن رؤاسنا حاربي، وتشفعي عن سلامة العالم، لأنك أنت يا رجاؤنا يا ولاية الإله. كينين كيائي كيستوسي أوناستوني أونون آمين. أيها الملك السماء المعزي روح الحق حاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. زوك سابتريك إيوك جيوب نبناتي. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك، وخلصنا ونجي نفوسنا. كينين كيائي كيستوسي أوناستوني أونون آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا ولاية الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم، كريالايسون كريالايسون يا الله، كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا، كريالايسون كريالايسون سون يا رب ارحم، كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله، كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا، كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم، كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله، كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا، كريالايسون كريالايسون كرب ارحم، كريالايسون كريالايسون كريالايسون. قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، سماء والأرض مملؤتان مجدك كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا. كرحمتك يا رب

خطيئا. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، وليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد، أمين. إنجيل معلمنا لو بركاته علينا، أمين. الآن يا سيد اطلق عبدك بسلام حسب قوله، لأن عيناك قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، تجد للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا، آمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أن كنا نفهم أقوالك المحية، نقضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، وجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير، مجيئك تدين العالم، فلنستحق الناس سماع ذلك الصوت المملوء فرحا قائلا: تعالوا إلي مبارك أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سكوت في الدينونة، ولا تجازينا من أجل كثرة أثامنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل الإناء الكثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا ولاة الإله القديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك، أمين. ارحمنا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود لهم مجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولا أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيى، الداعي لكل الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطنة، سهل حياتنا، رشدنا العمل وصياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وقلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، ونصل إلى اتحاد الإيمان، معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، ولتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. تعيش وتصل. ألو.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق السورياني:

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

0: Kyrie eflogison, ektoka talokan ageiu, evangeliu, to anarnos. Tinu banib, eknaka begbo, evolchen oherin kata bexazi, je afnavin genaval, erebek nohem, vi etak septot, embeemso en nila ostiru. U oaini evechorb, evolenteha nesnos, nim u oo en tebek laos, besraib. Bi ohofa bin notibe, sa ene enteni ene, tiru amin.
1: من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة.

تسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب عن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية. ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، اعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة، اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات،
املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات، عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100، وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس، باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السب والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها.

إنجيل يوحنا الأصحاح العاشر. الحق الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف، بل يطلع من موضع آخر، فذاك سارق ولص. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف. لهذا يفتح البواب، والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها، والخراف تتبعه، لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه، بل تهرب منه، لأنها لا تعرف صوت الغرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. فقال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها. والأجير يهرب لأنه أجير، ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خاصتي، وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، وأنا أضع نفسي عن الخراف. ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي، وتكون رعية واحدة وراع واحد. لهذا يحبني الآب، لأني أضع نفسي لآخذها أيضا. ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن آخذها أيضا. هذه الوصية قبلتها من أبي. فحدث أيضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكلام، فقال كثيرون منهم: به شيطان وهو يهدي، لماذا تستمعون له؟ آخرون قالوا: ليس هذا كلام من به شيطان، ألعل شيطانا يقدر أن يفتح أعين العميان؟ وكان عيد التجديد في أورشليم، وكان شتاء، وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان. فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي، كما قلت لكم. خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية، ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل،
ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي، انا والاب واحد. فتناول اليهود ايضا حجارة ليرجموه. اجابهم يسوع: اعمالا كثيرة حسنة اريتكم من عند ابي،

بسبب أي عمل منها ترجموننا؟ أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. أجابهم يسوع: أليس مكتوبا في ناموسكم: أنا قلت إنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض المكتوب. فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم، أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إن ابن الله؟ إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال، لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه. فطلبوا أيضا أن يمسكوه، فخرج من أيديهم ومضى أيضا إلى عبر الأردن إلى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه أولا، ومكث هناك. فأتى إليه كثيرون وقال: إن يوحنا لم يفعل آية واحدة، ولكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا، فآمن كثيرون به هناك. الأصحاح الحادي عشر. وكان إنسان مريضا وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرثى أختها. وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها، فأرسلت الأختان إليه قائلتين: يا سيد، هوذا الذي تحبه مريض. فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت، بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. وكان يسوع يحب مرثى وأختها والعازر. فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. ثم بعد ذلك قال لتلاميذه: لنذهب إلى اليهودية أيضا. قال له التلاميذ: يا معلم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك؟ أجاب يسوع: أليست ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر، لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعثر، لأن النور ليس فيه. قال هذا وبعد ذلك قال لهم: لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوقظه. فقال تلاميذه: يا سيد، إن كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية: لعازر مات، وأنا أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا، ولكن لنذهب إليه. فقال توما الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفقائه: لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه. فلما أتى يسوع وجد أنه قد صار له 4 أيام في القبر. وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم نحو 15 غلوة. وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرثى ومريم ليعزوهما عن أخيهما. فلما سمعت مرثى أن يسوع آت لاقته، وأما مريم فاستمرت جالسة في البيت.
فقالت مرثا:

الأمثال يسوع: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي، لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. قال لها يسوع: سيقوم أخوك. قالت له مرثا: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. ولما قالت هذا مضت ودعت مريم أختها سرا قائلة: المعلم قد حضر وهو يدعوك. أما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه، ولم يكن يسوع قد جاء إلى القرية، بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرثا. ثم إن اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها، لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت، تبعوها قائلين إنها تذهب إلى القبر لتبكي هناك. فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته، خرت عند رجليه قائلة له: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون، انزعج بالروح واضطرب وقال: أين وضعتموه؟ قالوا له: يا سيد، تعال وانظر. بكى يسوع. فقال اليهود: انظروا كيف كان يحبه. وقال بعض منهم: ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر، وكان مغارة وقد وضع عليه حجر. قال يسوع: ارفعوا الحجر. قالت له مرثا أخت الميت: يا سيد، قد أنت، لأن له أربعة أيام. قال لها يسوع: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوع. ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم: لعازر هلم خارجا. فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة، ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب. فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به. وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع. فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا وقالوا: ماذا نصنع؟ فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة، إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به، فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. فقال لهم واحد منهم وهو قيافة، كان رئيسا للكهنة في تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شيئا، ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب، ولا تهلك الأمة كلها.
ولم يقل هذا من نفسه، بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة، وليس عن الأمة فقط، بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه. فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية، بل مضى من هناك إلى الكورة القريبة من البرية، إلى مدينة يقال لها أفرايم، ومكث هناك مع تلاميذه. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد كثيرون من الكور إلى أورشليم قبل الفصح ليطهروا أنفسهم. فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم واقفون في الهيكل: ماذا تظنون؟ هل هو لا يأتي إلى العيد؟ وكان أيضا رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمرا أنه إن عرف أحد أين هو فليدل عليه لكي يمسكوه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وإشراف جناب الأب الورع القمص سمعان إبراهيم كاهن كنيسة القديس سمعان الخراز بجبل المقطم تقدم قصة حياة القديس سمعان الخراز ومعجزة نقل جبل المقطم. قصة حياة القديس سمعان الخراز ومعجزة نقل جبل المقطم إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. أحبائي الأفاضل، سؤال أتمنى كل واحد منكم يسأله لنفسه ويشوف إجابة السؤال هتكون أيوة ولا لا. السؤال يا حبيبي هو: هل إيماني برب المجد يسوع وبكنيسته القبطية الأرثوذكسية إيمان كامل ثابت قوي لا يتزعزع لا يخاف ولا ينكر ولا يتراجع؟ صدقوني إن كانت الإجابة هتكون أيوة، أؤمن بالرب يسوع المسيح وبكنيسته القبطية الأرثوذكسية إيمان كامل ثابت قوي وبنفذ كل وصاياه وتعاليمه، أنا أقدر بإيماني أتغلب على كل صعاب الحياة ومحاربات الشيطان، وأقدر أنال الغلبة والانتصار بقوة إيماني. ده أنا كمان بإيماني الثابت وبالمسيح يقدر يخليني أنقل الجبل من مكانه. أيوة، يتنقل الجبل من مكانه. ما أنتوا عارفين يا حبايبي، مش رب المجد قال في إنجيل متى إصحاح 17 آية 20: الحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. يسوع المسيح إلهنا هو اللي قال كده، وإحنا المؤمنين باسمه مصدقين وعده. والمسيح يا حبيبي يستطيع بإيماني فيه أن ينقل الجبل من مكانه. أيوة، ينقل الجبل من مكانه بإيماننا الثابت القوي في المسيح. وما تستغربوش يا حبيبي، لأن ده حصل فعلا، حصل في أهم حدث في تاريخ العصور الوسطى لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية في القاهرة حوالي سنة 979 ميلادية، يوم ما تم نقل جبل المقطم في أكبر المعجزات اللي

0: محبته للإله القدوس رب المجد المسيح مخلصنا، وإيمان الثابت بكنيسة المسيح القبطية الأرثوذكسية، اتنقل الجبل من مكانه. إزاي؟ نشوف ونرجع لقاهرة المعز لدين الله الفاطمي في القرن العاشر لميلاد رب المجد يسوع المسيح.
1: صباح الخير. سلام يا أخي سمعان.
2: السلام والنعمة يا ست بيئة. أنا جايب معايا قربة المية بتاعت كل يوم، تسمحي لي أدخل أفرخها في الزير؟
1: اتفضل يا أخي سمعان.
2: هو عم يوستوس لسه راقد برضه؟
1: صدقني لسه يا أخي سمعان، المرض زاد عليه وجسمه اعتل ومش قادر حتى ينزل من على سريره إلا للضرورة.
2: ربنا يخليهولك ويديله الصحة، ده راجل طيب وبركة كبيرة.
1: انت اللي بركة يا أخي سمعان، ربنا يديك القوة قد اللي بتعمله من خير مع كل شعب المسيح، وخصوصا كبار السن اللي زي أنا وجوزي المريض يوستوس. مش عارفة لولا محبتك كنا هنحصل على المية ازاي.
2: أنا خادم خاطي بكفر عن خطايا يا ست ليا، يا ريت إلهي وحبيبي يسوع يقبل خدمتي وتوبتي. لو سمحتي ارفعي غطا الزير عشان أفرغ قربة المية.
1: حاضر، اتفضل. خلصت نقل المية ولا لسه في بيوت تانية؟
2: لسه بيت عم أشقية، أنقل لهم قربة المية والحق أفتح دكاني.
1: ربنا يعوض تعب محبتك.
3: إبراهام ابن زرعة، وده مين يا وزير جعفر؟
4: إبراهام ابن زرعة من بلاد المشرق يا مولاي الخليفة المعز لدين الله، سورياني الجنسية من نصارى المشرق المشهود ليهم بالطيبة والتقوى ومن الأسرياء، ويعتبر واحد من أكبر التجار في مصر.
3: أحب أشوفه يا جعفر.
4: هيحصل يا مولاي، أنا بس حبيت أخد إذنكم وموافقتكم.
5: الوزير جعفر، وزير جعفر شغال ما بيونش، عمال يجلب المولانا المعز لدين الله أشكال وأجناس. مش كفاية علينا أقباط نصر بتجيب لمولانا الخليفة نصارى من المشرق؟ مش بعيد تستورد لنا المسيحيين. أيوة، مش بعيد تستوردهم لنا من روما كمان.
3: يا يعقوب، يا ابن يوسف، يا ابن كلس، برضو مصر إنك تظهر عداوتك وعداوة جنسك اليهودي لأتباع ديانة السيد المسيح؟ اشمعنى انت لما جبت المجلسي بلدياتك وصديقك موسى؟ انا ما اعترضتش ولا حد من جلساء المسيحيين اعترض عليه. عموما انا بحب مدعباتك وقفشاتك يا ابني، يا ابن كلس.
5: ربنا يخلي مولانا الخليفة المعز لدين الله الفاطمي باني ومؤسس القاهرة عام 969 من
3: ميلاد السيد المسيح. قولها ولا مش عايز تنطق؟
5: يا مولاي خلينا في المهم. أنا عاوز أقول إن مجلسكم يا مولانا بيجمع أفضل رجال الدين والعلم والشعراء والأدباء، وإحنا ما نعرفش إذا كان إبراهام ابن
4: زرع يا يعقوب ابن
5: كله محصل بعضه يا جعفر. بس الحقيقة إحنا ما نعرفش عنه معلومات كتيرة، وأنا أخاف.
3: تخاف إن عينه وزير واستغنى عنك وتحاربه زي ما بتحارب المسيح الفاضل قزمان ابن مينا الشهير بابليون، اللي من يوم ما دخل مجلسي وانت خايف اعين وزير.
5: يا مولاي
3: اهدى وهد اللعب يا يعقوب ابن كلس، وخف حركاتك اللي بتظهر فيها كرهك للنصارى، واعرف كويس ان المناظرات والمناقشات اللي في مجلسي هتضم دايما المسلم مع المسيحي مع اليهودي يا ابن كلس.
5: امر مولاي الخليفة المعز يأشر، وكل يهود مصر بس، كل يهود العالم ينفذوا أوامر مولاي الخليفة.
3: ما قلت ليش يا جعفر، إخواننا المسيحيين اختاروا البابا الجديد ولا لسه؟
4: النهاردة مجمع الأساقفة هيجتمعوا في كنيسة أبو سرجة.
5: يا مولاي أنا رأيي إني جنبكم تتدخل
3: يعقوب اسكت خالص.
5: أهو كتمت يا مولاي.

0: يا أبائي وإخوتي، قرر مجمع الأساقفة لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية إنه يدعي جميع الآباء الأساقفة والأراخنة عشان نجتمع هنا في كنيسة أبو سرجة نتباحث في أحوال كنيستنا. شعب المسيح أصيب بفتور روحي كبير.
1: تمام يا أمبادوماديوس، ابتدى يسيطر على شعب الكنيسة في مصر شعور إنهم هينتصروا في حياتهم العلمانية بعيد عن الرب يسوع اللي بتستمد منه البشرية المؤمنة باسمه كل المعونة والرجاء. والآية من رسالة يعقوب إصحاح واحد بتقول كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران.
2: يا أنبا بموة، يا أباء الأسقفة، إحنا مسؤولين عن الكنيسة وشعب الكنيسة، ومش هنقف مكتوف الأيدي قدام الحالة اللي وصلت ليها الكنيسة. بقالنا سنتين دلوقتي بعد نياحة الأنبا مينا الثاني البابا 61 على كرسي ماري مرقس الرسول اللي تنيح سنة 973 ميلاديا، وإحنا دلوقتي سنة 975 وكرسي ماري مرقس خالي وينتظر البابا 62 ليقود كنيسة المسيح في الظروف الروحية الصعبة اللي إحنا بنعيشها، وده رغم إن الكنيسة بتعيش فترة حب وتسامح بسبب عدالة وحسن معاملة المعز لدين الله الفاطمي لشعب المسيح في مصر.
0: يعني رأي نيافتك إيه يا أنبا ساويرس؟
2: أقترح إن إحنا نقيم قداس إلهي هنا في كنيسة أبو سرجة الأسبوع اللي جاي، والرب القادر حيلهمنا حسن الاختيار لمن يعتلي السدة المرقصية.
3: زي ما سمعنا يا حبايبي، المعز لدين الله الفاطمي أول خلفاء الدولة الفاطمية في مصر كان بيعامل كل شعب مصر بطوائفه التلاتة اليهود والمسيحيين والمسلمين معاملة حسنة وبدون أي تفرقة. وكلنا عارفين يا حبايبي إن بعد ما تنيح البابا مينا الثاني البابا 61 لكرسي ماري مرقس استمرت الكنيسة سنتين كاملتين بدون بابا على كرسي ماري مرقس. ونشوف يا حبايبي مين اللي هتختاروا العناية الإلهية ليصبح البابا 62 لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية واللي هيكون خادم للجميع من أجل مجد اسم الله مقتديا بالرب الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
4: يا ملخص يا ابني، الشوال مخروم والقمح بيسترسب منه، يعني ميزانه المكتوب عليه لازم يكون قال له نقص. أنا بطلب منك تعيد ميزان عشان قلبي يطمن وضميرك يرتاح.
5: هو أنت يا أخ زكريا لازم كل مرة ترازي فينا؟ شوية الحبوب كلها موزونة وميزانها مكتوب على كل شوال، وإن كان على ضميري أنا ضميري مرتاح. عجبك تاخد الشوال بالوزن المكتوب عليه تورد 4 دينار وتشيل، مش عجبك شوف لك مخزن حبوب تاني يا أخي.
4: يعني يا ابني أخذ الشوال ناقص؟ ده النص دينار اللي بكسبه من بيع الشوال ده بجيب بيه لقمة العيش اللي يدوب تكفي ولادي وامهم. ربنا هو اللي عالم بالديون اللي عليا، يعني مش ناقصة.
5: ما توجعش دماغي بقى وشوف مصلحتك.
4: هو فين المقدس إبرقام عم مخييل اللي كان بيشتغل قبلك وافتكر ربنا كانت معاملته معانا؟
5: يوه مش هتبطل كلامك الفاضي وتشوف مصلحتك؟ هتقول عم مخييل والمقدس إبرقام؟ هو يعني المقدس إبرقام حق
3: ملخص؟ سلام يا أخ زكريا.
4: المقدس إبرقام المزرعة، السلام والنعم عليك يا راجل يا طيب الأخ ملخص.
3: أنا سمعت كل حاجة يا أخ زكريا. بقى يا ملخص المرة اللي فاتت سمحتك، فهمتك إن إحنا خدام للناس دول بالمعروف والكلمة الطيبة.
5: أصل
3: إيه يا ابني؟ الشوال المخروم ده لو نقص ميزانه حباية قمح واحدة تحملني ذنب الراجل الطيب اللي بيلاقي من وراها رزق ولاده. أنا فهمتك إن الأمانة أهم عندي من كنوز الدنيا. راجل الطيب زكريا بيحاول يصحي ضميرك وانت عمال تجرح.

0: أميره بكلامك البطال وناس اللي قالوا معلمنا بولس الرسول، وهكذا استخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون إلى المسيح.
1: يا مقدس إبراهيم،
0: سامحني يا أخ زكريا، حالا هخليهم يطلعوا لك من المخزن شوال قمح فوق الشوال المخروم، وهتاخد الاتنين بسعر شوال واحد. وانت يا ملخس، يظهر انك مصر على خطاياك، تاخد يا ابني حسابك وربنا سهل لك طريقك في مكان عمل تاني.
1: يا عم ابراهيم،
0: ولا كلمة. خش يا ابني خد حسابك وربنا يسامحني ويسامحك.
2: منك لله يا زكريا، منك لله يا زكريا، قطعت عيشي.
0: وانت يا عم زكريا، لو سمحت خد كيس الدنانير ده وسدد ديونك.
1: ايوه بس
0: احنا اخوات، وده خير ربنا، ما تنكسفش من اخوك الخاطي ابراهام ابن زرع. خد يا حبيبي، وكل اللي تحتاج له تيجي تاخده من خير ربنا.
3: سلام يا عم ابراهام.
0: سلام يا جرجس. استنى، عاوزك قبل ما تخش تشوف شغلك في المخزن.
1: اسمح لي امشي يا مقدس ابراهام، هحمل الزكتين على الركوبه واتكل على الله، ربنا يعوضك كل خير. سلام.
0: مع السلامه يا اخ زكريا، رب المجد يبارك حياتك. ها يا جرجس، خلصت المشوار اللي كلفتك بيه؟
3: ايوه يا عم ابراهام، وانا راجع بعد ما جبت الخمسين دينار اهم، ودول حساب الشعير، سالت عن الست ارمله المرحوم عم بولس. ساب لها بعد ما تنيح تلات ولاد اكبرهم عنده 4 سنين، ما عندهاش ولا فلس تصرف منه، وكل اللي بتقدر تقدمه لاولادها عشان تسد جوعهم انها تسلق لهم البصل في ميه بملح وعيش ناشف.
0: يا خطيتك يا ابراهام، انا اللي عايش وحيد، لا زوجه ولا اولاد، بنام شبعان متدفي على فرش لين، وكتير من إخوة الرب زي أرملة المرحوم بولس مش لاقيين الأكل الضروري لحياتهم ولا الغطا من البرد. يا خطيتي، اسمع يا جرجس، تاخد الخمسين دينار فلوس الشعير اللي معاك، تروح تشتري قماش وغطا وأكل من أفخر الأنواع، وتوديهم لأخت الرب أم الأولاد اليتامى، وتديهم كيس الدنانير دي كمان، وربنا يسامحنا ويغفر خطيتي. رب المجد قال في إنجيل متى أصحاح 25، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبه فعلتم.
4: يا سمعان، سير الصندل اتقطع وأنا ماشي عند الحصن، واتكعبلت ووقعت وانجرحت في رجلي، قلت مفيش غير سمعان الإسكافي هو اللي هيصلحولي، فجيت لك عشان تخيط لي السير، وكويس اني لقيتك فاتح. خد يا سمعان الصندل اهو.
5: طيب حطيه عنك وعلى فكره ممكن تاخدي الصندل ده تلبسيه وتروحي، بعد الظهر تبعتي تاخدي الصندل بتاعك.
4: ليه؟ هو انت مش عايزني اقعد معاك ولا ايه؟ ده انا حتى فاضيه وما ورايش حاجه، وقلت هي فرصه نقعد وندردش.
5: ايوه بس انا مش فاضيه يا ستي، أصلح النعلين اللي في إيدي دول وبعدين أصلح صندلك.
4: ما تفضلي بقى شوية يا سمعان يا أخي، خد بالك من نفسك حبتين، ولا أنت مش عارف قيمة نفسك.
5: نفسي أنا عارفها كويس، أنا أخطأ إنسان ومحتاج لمغفرة ربي، وياريت يقبلني بخطيتي.
4: ما تقولش كده، ده أنا حتى بسمع كتير عن أعمال الخير اللي أنت بتعملها يا سمعان، تبقى إزاي بقى إنسان خاطي؟ وبصراحة بقى انت عاجبني قوي يا سمعان.
5: يا ستي انا هسيب اللي في ايدي وهصلح سير صندلك، اتفضلي عودي وما تتكلميش عشان اصلحهولك، وتتفضلي الحل سبيلك.
4: حاضر، اديني قعدت. رجلي بتوجعني من الوقع. بص يا سمعان، شوف رجلي محمرة ازاي، بص شوف رجلي.
5: يا خاطي يا سمعان، يا اخطر خطاه، انا بصيت ليه يا رب؟ انت قلت كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فان كانت عينك اليمنى تؤثرك فاقلعها والقها عنك، لانه خير لك ليهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وزانا.
4: يا ساتر يا رب، ايه اللي انت عملته ده؟ تقلع عينك بالمغراس اللي في ايدك. يا ساتر يا رب، الحقوا يا ناس، الحقوا عين سمعان الاسكافي قلعها بالمغراس، وشه اتغرق دم.

0: ودلوقتي بعد ما صلينا قداس الأحد النهاردة في كنيسة أبو سرجة في شهر طوبة 687 للشهداء يناير 975 لميلاد رب المجد الفادي يسوع المسيح، نطلب من ملك الملوك ورب الأرباب الثالوث المقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نحن مجمع أساقفة أراخنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نطلب أن تحل بركة قدسه القدوس علينا ويختار لنا الراعي الصالح اللي يرعى الكنيسة وشعب المسيح المؤمن.
1: شايف سيدنا الأنبا ساويروس؟ شايف الشيخ الوقور اللي دخل الكنيسة وراح هناك قدام صورة العذراء أم النور؟
2: أيوة شايفه بيولع شمعة قدام صورة العذراء، ده باين عليه راجل مبروك. شايف نور النعمة الإلهي اللي بيسطع من وشه؟
1: ما يفكرش إن يفتك بمزمور داود النبي: مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه.
2: هو ده
1: قصدي نيافتك، هو ده الاختيار الإلهي.
0: استنوا، هو ده فعلا الاختيار الإلهي يا رجل يا طيب يا سيدنا.
3: بس إلى الآبة أمين. نعم نيافتك بتكلمني.
0: أخطيت حللني، قطعت صلاتك قدام صورة أم الإله. أنت مين؟
3: أنا الخاطئ إبراهام ابن زرع.
4: تعبت نفسك ليه بس يا عم يوسطس؟ أنت عيان، إزاي تسيب سريرك أنت والخلاليقة وتيجي لحد بيتي؟ أنا الإنسان الخاطئ البطال.
5: ده أنت بركة كبيرة يا سمعان يا أخويا. إحنا لما سمعنا باللي حصل لك وإنك قفلت دكانك قلنا لازم نيجي نطمن عليك.
4: من يومها يا عم يوسطس وانا قافل بابي صايم عن الاكل، بصلي لاله القدوس رب يسوع المسيح اني سامع عبد الخاطي سمعان ويغفر للعين الخاطيه زلتها. تفتكر هيسامحني ويقبلني لصدره الحنون؟
6: يا سمعان، المسيح اله حنون فاتح قلبه وصدره لكل أبنائه المؤمنين، ومش ممكن يسيب حد من أولاده ويتوه عن طريقه، يجري ويدور عليه ويرده لحضرته تاني. مش هو اللي قال في إنجيل لوقا: أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها ألا يترك 99 في البرية ويذهب للضال حتى يجده؟
5: وبرضو رب المجد قال في نفس الإصحاح: أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة.
6: وبعدين أنت نفذت وصية الرب وقلعت عينك، واللي لازم تعرفه يا سمعان إن ربنا يسوع بيحبك لأنك بتعمل كل عمل صالح يرضيه، بتصلي دايما وتصوم وتحضر القداسات وتتناول دايما،
5: وبتقوم من نومك بدري وتشيل قربة المية والناس كلها نايمة تصحيهم وتملى لهم ازيار المية،
6: خصوصا المرضى والعجايز اللي زي حالتنا، وبترفض تاخد اي اجر عن عملك الصالح ده، وبعدين بتروح تفتح دكانك.
4: انا حافل الدكان، هشتغل دباخ في مصنع دباغة الجلود. بس انت يا عم يوسطس صليني، صلي لضعفي وخطيتي انت وخالتي ليئة، صلولي من فضلكم، صلولي انا الخاطئ، سامحني يا رب.

شفتوا يا حبايبي قد ايه الراجل ده كان قديس وبار، منفذ لكل وصايا الرب اللي قال: ان اعترتك عينك فاقلعها، خير لك ان تدخل ملكوت الله اعور من ان تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار. نفذ حبيبنا القديس سمعان الخراز.

0: وصايا الرب، نفذها وهو مدرك تمام الإدراك لقول الحبيب الفادي: من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. والخراز يا حبيبي، وده أحد ألقابه لأنه كان بيلقب بسمعان الدباغ وسمعان الخراز وسمعان الإسكافي، نفذ بإخلاص كامل وصايا الله. سمعان الخادم المتواضع رجل الفضائل، كان بسيط وأكله بسيط، يدوب يسد جوعه، منكر ذاته، شديد التقرب من الله بالصلاة والتسبيحة والصوم والتناول من الأسرار المقدسة. وعشان كل ده كان رب المجد بيعده لصنع معجزة من أكبر المعجزات اللي صنعها الرب يسوع على يد أحد قديسيه. وبعد أن اختار الإله القدوس راعي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو الأنبا إبراهام بن زرع السورياني اللي خلال 4 سنوات تقريبا على اختياره بطرك جمعته المودة والمحبة بخليفة مصر المعز. والمسيحيين طول عمرهم بيحبوا مصر، أصلهم وحياتهم مصر، وزي ما قال قداسة البابا إن مصر ليست وطنا نعيش فيه بل هي وطن يحيا فينا. وطبعا اختيار الرب للأنبا إبراهام ما عجبش ابن كلس اللي عين وزير لجبية الضرائب في وزارة المعز.
1: اسمع يا موسى، انت عارف طبعا اني شديد التعصب ليهوديتي، وكل اللي بعمله ده عشان في النهاية انتصر لشعب بني اسرائيل، شعب الله الموعود. انا صحيح اعتنقت الاسلام، لكن انت عارف يا موسى كله مصالح، وده مبدئي في الحياة، مصالح، عيش للمصالح، مصلحتي فوق كل المصالح، أعمل علشانها كل ما هو صالح لمصالحي أنا بس، ولا إيه رأيك؟
2: كلامك كله للصالح يا يعقوب يا صالح، يا راجل المصالح يا صالح.
1: ومش من مصلحتنا ولا من مصلحتي ولا لي في الصالح إلا شيء واحد، إن المعز لدين الله أصبح صديق للأنبا ابن زرعة بطرك النصارى، فلازم نفكر في مهموس يطلع من نفوخ ابن زرعة، وفي نفس الوقت نشعل النار الحقد والكراهية في قلب المعز ضد النصارى ونقلبه عليهم. مش ده برضو الصالح يا موسى؟
2: صميم الصالح يا ابن كلس، يا صالح يا بتاع المصالح.
1: عشان كده انا عاوزك تنقب وتفحص وتمحص في كتب النصارى كلها، وتطلع لي الشوكة اللي اغرزها في ظهر ابن زرعة، وخلي النصارى في مصر يضيعوا في شربة مية. مية ايه؟ يضيعوا في شربة سم زعاف قاتل يمحي كل من قال أنا مسيحي.
2: هلاقيها يا صديق الطيب يا صالح، بس امهلني كام شهر.
1: كام ايه؟ كام شهر؟ قول كام يوم؟ كام ساعة؟ انا مش عاوز الاسبوع اللي احنا فيه ده ينتهي قبل ما تجيب لي الشوكة
2: ونغرزها في ظهرهم ونمحي اسمهم من تاريخ مصر، من القاهرة، قاهرة المعز.
1: ايوه
2: يا صالح.
3: شيريلي غسالتي اكيله يا بنتي علشان افرغ الميه.
4: اتفضل اتفضل يا حبيب المسيح.
3: انا حبيب المسيح، يا ريت تصلي لي علشان يا أكينة.
4: أنا أصلي لك

0: يا ريت أوصل حتى الربع صلاحك وتقواك. ده أنت بالتواضع والمحبة اللي مليين قلبك تخدم كل أبناء المسيح، وكل شعب القاهرة بيحبوك وبيحكوا عن زهدك وإيمانك.
1: كده أنت هتزعليني منك، ولو إني ما أقدرش أزعل. لما تحبي تتكلمي عني احكي عن عثرتي عن خطيتي. المهم والدك عم أندراوس صحي؟
2: أيوة يا حبيبي المسيح، أنا صحيت. سلام، ربنا يعوضك عن تعب محبتك بالخير. مش قادر أقولك كفاياك خدمة لينا، أنت تعبت خالص، لأني عارف زي ما كل مريض وعاجز عارف إنك بتقدم خدمتك ثمرة جيدة يعرفك بيها كل مؤمن، لأن السيد المسيح قال كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة،
0: وقال برضو فإذا من ثمارهم تعرفونه. وانت يا عم سمعان كل ثمارك.
1: يا خطيتي
2: استنى يا سمعان. الراجل أخد قربة المية وجري. ربنا يباركك يا سمعان، ما بيحبش حد يمدحه. ربنا يباركك.
3: السلام أبدأ بيه الكلام على كل الجالسين في حضرة رب الإنعام المعز لدين الله الخليفة الهمام.
4: انت هتقول شعر يا ابن كلس؟ ما تنساش ان الجالسين في مجلسي دلوقتي فيهم شعر، يمكن ما يعجبهمش شعرك.
3: يا مولانا الخليفة، أنا نقطة في محيط شعرك ومشاعرك وشاعريتك الجميلة. احنا كلنا يا مولانا بنتعلم من حكمتك وعلمك العزيز الغزير. انت بحر يا مولانا الخليفة، بحر فياض بيفيض ويفيض لحد
4: ما تغرقنا معاك. لغاية ما تغرقنا معاك في بحر مجاملاتك ومدهناتك. ارحمنا يا يعقوب يا ابن يوسف يا ابن كلس.
3: يعني قصدي مولانا الخليفة اني بنافق عظمتك؟ حاشا لله. انا بس بعبر عن احترامي وتبجيلي لعظمتك. حفظك الله.
4: طب اقعد يا يعقوب، اقعد. الله يخليك، اقعد وخلينا في المهم. بعت يا وزير جعفر للانبا ابراهام البطريرك علشان يحضر مجلسنا مع العلماء والادباء.
5: أرسلت له يا مولاي، وهو عارف كويس إن مجلس مولانا بيجمع رجال الدين من كل الطوائف للمناقشة وتبادل الآراء بلا غضب أو خصام.
6: وده طبعكم يا مولاي، بتدي الفرصة للكل يتكلم ويعبر عن رأيه بحرية كاملة من غير ما تغضب، بل بالعكس صدرك يتسع لسماع الكل وبتحترم رأي الكل حتى ولو كان مخالف لرأيكم.
3: معرفناش يا وزير جعفر، بطرك النصارى هيحضر مجلسنا ولا هيهرب زي عادته؟
5: اعتذر لان عندهم صلاة عشية. انت عارف يا مولاي الخليفة ان صوم الميلاد اللي بيصوموه قبل عيد ميلاد المسيح هيبدأ بعد حوالي 10 ايام.
3: الحكاية مش حكاية صلوات والصوم يا مولاي. الحقيقة ان ابن زرع راجل مغرور متكبر متعالي، وكمان بيخاف يحضر مجالسنا، لا يتزنق وما يعرفش يجاري علمنا ومعرفتنا.
4: يا يعقوب حرام عليك، بطل افترا. الراجل بقاله يجي 4 سنين مرسوم بطريرك على الكنيسة وما شفناش منه غير كل خير ومحبة. وزع كل املاكه على الفقراء والمحتاجين علشان يعيش في حياة الزهد والتقشف وهو جالس على كرسي البطريرك.
3: بس عمره هو وكل النصارى ما حيوصلوا لدرجة علمنا وإيماننا بكتبنا المقدسة. وأنا بتحداه وتحدى كل أتباع المسيح إن ابن زرعة يجي مجلسنا ومعاه أي حد من رجالته، وأنا معايا صديقي موسى العزيز، ونتجادل في مجلسكم. يا ريت يثبتوا لمولانا الخليفة إن دينهم وكتبهم دين حق وكتب مقدسة، وإن ما قدموش الحجة والدليل على صدق دينهم مولانا الخليفة يحكم عليهم. أيوة، يترك الدين المسيح.

0: لبطلانه أو يتركوا البلاد المصرية ويهاجروا لبلاد تانية، أو الإبادة. الإبادة بحد السيف.
1: والله فكرة. ده انت مصيبة وداهية يا ابن كلس.
0: أنا نقطة في محيط علمكم الواسع يا عظمتك.
2: يا جناب البابا الوقور الأنبا برقام ابن زرعة، أنا طلبت حضورك لمجلسنا ومعاك أحد الأساقفة لتتحاوروا مع ابن كلس، وأنا كل ثقة إن حتكون مناقشة مفيدة في جو تسود المحبة والحرية.
3: وأنا حضرت يا مولاي ومعايا الأنبا ساويروس ابن المقفع أسقف الأشمونين.
0: عارفه، مش ده اللي بتقولوا عليه إنه بيكتب سير البطاركة وإنه قال إيه عالم كبير؟ أهلا أهلا يا سيساويروس.
2: يا يعقوب ابن كلس، أنا أرفض إنك تسخر بحد. أقعد أقعد واسمع وجادل وناقش بأدب واحترام، فاهم؟
0: حاضر يا مبلاي.
2: احترام يا ابن كلس.
0: حاضر.
2: اتفضل يا جناب البابا الوقور، ابدأ مناظرتك ليعقوب ابن كلس وصديقه موسى، أو امنح رفيقك الأنبا ساويروس ابن المقفع الكلام.
3: اتفضل يا أنبا ساويروس، ربنا يباركك ويمنحك الحكمة الإلهية.
4: اسمح لي يا جناب الخليفة، مش من اللائق أني أتحدث مع يهودي في حضرة الخليفة.
5: إيه ده؟ دي إهانة. أنا أحتج يا مولاي، ساويروس بيتهمنا كشعب يهودي بالجهل.
4: ما تغضبش، أنا مستعد أقدم الدليل على جهلك.
2: ما تغضبش يا موسى ولا أنت يا يعقوب، الحرية مكفولة لكل واحد يعبر عن عقيدته ويقدم رأيه ودليله. اقعدوا. اتفضل يا أبا ساويروس، قدم دليلك.
4: مش أنا اللي استنتجت جهلهم يا مولاي الخليفة، لكن نبي عظيم نال كرامة من الله هو الشاهد عليهم.
5: نبي عظيم؟ مين هو النبي ده؟
4: أشعياء النبي، اللي قال عنكم: الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم.
2: ده كلام أشعياء النبي يا موسى؟ سكت ليه؟ ما تتكلم يا يعقوب يا ابن كلس، سكتوا ليه؟
5: أيوة يا مولانا الخليفة، ده كلام نبينا أشعياء.
4: آدي نبي عظيم من أنبياءكم أعلن إن الحيوانات بتفهم أحسن منكم.
5: قول الآية اللي قلت لك عليها يا يعقوب.
0: جي وقتها دلوقتي؟
5: جي وقتها.
0: اسمح لي يا مولاي، مولاي الخليفة، جه دوري في الكلام.
2: اتفضل يا يعقوب، هتقول ايه؟
0: ايوه هقول، في آية في انجيلهم، انجيل متى، اهي اسمح لي اقراها حضرتك. اهي، اسمع يا مولاي، اسمعوا يا حضرات الجالسين في هذا المجلس. المسيح بيقول: لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. صح؟
3: طبعا يا ابن كلس.
5: احنا بقى عاوزينكم تثبتونا ان ايمانكم صح.
0: أيوة.
5: ودينكم وانجيلكم دين حق.
0: ايوه يا مولاي، يثبتوا لنا صحه كلام انجيلهم، وان ما قدروش وجب عليهم العقاب لبطلان دينهم.
2: وده يتم ازاي يا ابن كلس؟
0: ايوه، وتتم ازاي يا مولاي؟ مولانا الخليفه، الجبل الجاسم على شرق المدينه الجديده اللي مولانا المعز بناها، اللي هي مدينه القاهره، لو كان كلام الانجيل صحيح فتكون فرصة ذهبية نزحزح بيها الجبل عشان نوسع المدينة ونزيد عمرانها ويصبح موقعها أروع.
5: إذا كان النصارى بإيمانهم اللي قال عنه المسيح صحيح ينقلوا الجبل من مكانه.
6: أيوة، والمقدروش يبقى دينهم وعقيدتهم باطلة، إما يتركوها أو يرحلوا عن البلاد أو الإبادة. الإبادة بحد السيف.
2: كلام معقول. قلت إيه يا مبابرقام؟ نفذوا كلام إنجيلكم أو هأصدر أمري بتنفيذ كل اللي قال عليه يعقوب ابن كلس. قلت إيه؟
7: اديني مهلة 3 أيام ورب الخير يصنع الخير ويحمي كنيسته.
8: في وقت مقبول سمعتك، وفي يوم خلاص أعنتك. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. أيوة يا حبيبي، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته التانية لأهل كورنثوس إصحاح 6، هو ذا الآن يوم خلاص. الشيطان ابن كلس وضع الكنيسة في امتحان صعب، وهو يجهل إن رب الكنيسة المنتصرة هو منقذها من كل الأخطار والصعوبات والضيقات اللي بتواجهها، معلنة انتصارها على كل أعدائها في كل زمان وفي كل مكان. في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام. ورجع قداسة البابا الأنبا إبراهام ابن زرعة، رجع لدار البطريركية اللي كانت وقتها موجودة بكنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة، رجع حزين مهموم مرتبك الفكر. لكن كل الهموم اللي ملت نفس الأنبا إبراهام ما أفقدتوش إيمانه برب الكنيسة المنتصرة. كان بيؤمن إن هناك طريق للخلاص سيصنعه الرب.
9: يا أساقفة الكنيسة الأحبار الأجلاء، يا كهنة وأراخنة ورهبان كنائس مصر، أنا حكيت لكم كل اللي حصل. يعقوب ابن يوسف ابن كلس أقنع الخليفة بتدابيره الجهنمية، عشان كده كل شعب المسيح عليه انه يصوم ويصلي، يرفع قلبه للإله القدوس طول 3 أيام المهلة اللي طلبتهم من الخليفة، ليتراءف الله علينا بنعمه ويهيئ لنا طريق النجاة، وعمر أولاد المسيح المؤمنين ما يخاف. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا.

دعوت الرب في حزني فاستجاب لي، صرخت عند ضيقتي فسمعني، في بطن الهوية وضعني الموت وأنت تخلصني. حبسني المتغلب بالشرور ومن يده تنقذني. يا رب يا رب بضعفي وخطيتي أتقدم أمام اسمك القدوس وأطلب إليك يا صالح خلاصي. مد إيدك عاون شعبك عشان يتخطى المحنة. يا رب بقلب الضعيف برفع صلاتي بصوت الواهن الضعيف. إن كان عدو الخير أراد شعب الكنيسة الشر، فأنت قادر يا رب أن تنصر المؤمنين على أشرار الظلام. يا رب ساعد أبويا البطريرك الأب أبراهام أن يقود شعبك للنصرة والسلام. يا ملك السلام يا ملك السلام أعطنا سلامك، لأن كل شيء أعطيتنا نلجأ إليك يا الله يا مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي ندعوه. احيي نفوسنا يا رب بروحك القدوس. قم أيها الرب الإله وليتفرق جميع أعدائك، وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. قم أيها الرب الإله قم

0: أنا ببرقام، أنا ببرقام.
1: مين مين؟ المجد لله في العالي، مجدا وإكراما وسجودا للثالوث المقدس، أمنا البتول والدة الإله.
0: مالك؟
1: ما أنت عارفة يا سيدة السمائيين والأرضيين؟
0: عارفة مكيدة إبليس، لكن إيمانك وإيمان أبناء الكنيسة هيكون لهم النصرة. ما تخافش يا أم برقام، ما تخافش أيها الراعي الأمين. دموعك اللي سكبتها في كنيستي المعلقة مع الأصوام والصلوات اللي قدمتها أنت وشعبك مش هتتنسي. قوم دلوقتي واخرج من باب الدرب الحديدي اللي بيوصل للسوق، وعند خروجك منه هتلاقي قدامك إنسان بعين واحدة شايل قربة مية، وهو هيرشدك اللي هتعمله. سلام رب السلام يسوع المسيح يكون معك ومع شعبك يا أم برقام. سلام.
2: تعال يا حبيبي، تعال يا ابني، اقعد معايا هنا في صحن كنيسة العدل أم النور، أنا وإنت لوحدنا قدام مذبح الله المقدس بالكنيسة المعلقة.
3: بس أنا عبد خاطي يا خدسة البابا.
2: يا سمعان، أنا حكيت لك كل اللي قالتهولي والدة الإله في الرؤية اللي حلمت بيها. أنت نفس الشخص في نفس المكان بنفس المواصفات اللي حددتها العناية الإلهية عن طريق سيدة السمائيين والأرضيين، قربة المية، وسامحني العين الواحدة. أنت الاختيار الإلهي اللي حتم على أيديه المعجزة. أرجوك أرجوك للمرة الخامسة قول لي أنت مين وحكايتك إيه؟
3: أنا أخطر خطاه يا سيد، أخطر خطاه، لكن مدام أم النور هي اللي حكمت علي إني أدي الواجب العظيم ده، ده أنا حط نفسي تحت خدمتك يا سيد. أنت سيدنا بركة الكنيسة، إنما أنا إيه؟ ده أنا حتة إنسان ضعيف بشتغل في دباغة الجلود، هقوم كل يوم بدري قبل شغلي بملأ قربتي بالمية وأوزعها على كل الشيوخ والمرضى. أكلي أقل من القليل، وليلي كله بقضيه في الصلاة. خطيتي كبيرة، أنا سمعان الخراس، خطيتي كبيرة، لأن العين دي، العين اللي قدامك ده، العبد الخاطئ صاحبها في يوم من الأيام يا سيد.
1: المجد لاسم الله. شايف يا سمعان؟ شايف النور الإلهي؟ شايف النور اللي طالع من صورة العذراء مريم وطفلها الفادي يسوع المسيح؟ نور إلهي عظيم.
3: مجد لك يا ربي، المجد لاسمك يا خالقي ومخلصي، المجد لله في الأعالي، أسجد وانحني أمام اسمك القدوس.
0: أبشرك أيها البطريرك القديس، تقدر تروح وتقابل الخليفة ومعاك سمعان، وسمعان هيقولك ازاي هيتنقل الجبل بنعمة الله. آمين.
3: يا أبويا يا قدسة البابا، أرجوك تكتم حقيقة أمري طول أيام غربتي على الأرض. أرجوك يا سيدنا، أرجوك.
2: أوعدك يا قديس سمعان،
3: هتصعد الجبل يا أبونا المكرم، وهتاخد مع قداستك رجال الدين والشمامسة والأرخنة وكل شعب المسيح.

والكل يشيل الأناجيل والصلبان ويشيلوا الشموع الطويلة والمباخر تكون مليانة بالبخور، واطلب من الخليفة انهم يطلعوا معاكم الجبل، وانا الضعف حكون وراك، احنا نقف على ناحية وهم يقفوا على الناحية التانية من الجبل، وبعد ما قدستك تقدم الأسرار المقدسة، ترفع صوتك مع الجميع مرددين كرياليسون 400 مرة، وبعد كده تسكت يا قدست البابا للحظات، وتسكت انت والكهنة قدام الله 3 مرات، وفي كل مرة تقف فيها بعد السجود ترشم الجبل بعلامة الصليب، وهتشوف مجد الله. المهم ترفع صوت قدستك والجميع من خلفك يرددوا 400 مرة: كرياليسون كرياليسون كرياليسون.

0: شايف شايف خيبتهم يا موسى؟ عمالين النصارى يقولوا كده لا يسوق والجبل ولا تهز. انا فرحان فرحان جدا. شايف شايف الخليفه واقف فوق الوزراء بيرمي ازاي؟ رقاب النصارى حطير النهارده.
1: هم سكتوا ليه؟ خلصوا كرياليسون والجبل ثابت زي ما هو.
2: ودلوقتي بعد ما صلينا كرياليسون 400 مرة هعمل ايه؟
3: ترفع صوتك مع الجميع مرددين كرياليسون 400 مرة، وبعد كده تسكت يا قداسة البابا اللحظات، وتسكت انت والكهنة قدام الله 3 مرات.
2: أسجد أمام ربي وإلهي يسوع المسيح وأرسم الجبل بعلامة الصليب باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد آمين. أسجد أمام ربي وإلهي يسوع المسيح وأرسم الجبل بعلامة الصليب باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد آمين. أسجد أمام ربي وإلهي يسوع المسيح وأرسم الجبل بعلامة الصليب باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد آمين.
4: مش ممكن دين النصارى انتصر وكسب. معجزة، الجبل بيتحرك بينزل وبيطلع، ومع كل طلوع الجبل لفوق بتبان الشمس من تحت بيتحرك. معجزة عظيم هو الله تبارك في علاه. يا قداسة البابا، أثبتتم أن إيمانكم هو إيمان حقيقي. أرجوك يا قداسة البابا، كفاية تحريك الجبل لحسن حيقلب المدينة. كفاية أرجوك.
2: يا سمعان، هو سمعان فين؟ سمعان راح فين يا أبا الكهنة؟ القديس اللي كان واقف ورايا راح فين؟ القديس أبو عين واحدة
5: كان واقف ورا قداستك لحد ما ابتدى الجبل يتحرك وحصلت المعجزة، لقيناه اختفى ومحدش عارف اختفى ازاي وراح فين. المجد لاسمك القدوس يا رب، المجد لاسمك القدوس يا رب.
6: يا قداسة البابا، يا أنبا برقام، دلوقت لك أن تطلب ما تشاء أنفذه لك في الحال.
7: مطلبش غير أن الله يطيل في حياتك ويمنحك النصر على أعدائك.
6: لازم يا قداسة البابا، أنا مصر.

0: سر، اطلب ما تشاء.
1: انا نفسي يا مولاي الخليفه ان اعيد بناء كنيسه القديس مرقوريوس ابو سيفين ببابليون، لان بعض السوق هدموها واستعملوا الباقي منها مخزن قصب. وكمان نفسي ارمم جدران كنيسه السيده العذراء مريم المعلقه.
0: كل اوامرك مجابه، وحامر ان تصرف كل النفقات اللازمه من خزانه الدوله.
1: انا اخذ من جناب الخليفه مرسوم البناء والترميم، واللي حنبني له الكنيسه قادر انه يساعدنا لحد ما نتممها، وهو غير محتاج لمال العالم.
0: لك كل ما تريد. ها يا ترى في طلبات تانيه؟
1: نفسي الاقي، نفسي.
0: هو مين وانا جابهولك حالا؟
1: ها تجيبهولي؟ يا ريت يا جناب الخليفه، يا ريت. وان ما لقيتهوش النهارده كل شعب المسيح هيعرفه ويذكره ويتبارك باسمه. كل شعب المسيح النهارده وبكره وفي كل مكان هيذكروه بكل الخير ويطلبوا شفاعته.
2: طبعا كل شعب المسيح هيذكر القديس العظيم سمعان الخراز بكل الخير، لأنه وعلى يديه تمجد رب المجد وصنع أكبر معجزة على الأرض، وهي نقل جبل المقطم. دايما حنذكر القديس بكل الخير ونطلب شفاعته، وتمر السنوات العامرة بالإيمان والمعجزات إلى أن جاء يوم اكتشاف رفات القديس سمعان الخراز. ففي مطلع عام 1989 ميلادية رتبت العناية الإلهية أحد الخدام المهتمين بالبحث والذي يهتم بالبحث عن رفات القديسين والشهداء المدفونين بمصر القديمة أن يبحث عن مكان دفن القديس سمعان الخراز. وكان من أروع النتائج التي أرشدته إليها معونة الرب هي أن القديس العظيم في الإيمان سمعان الخراز مدفون في مدافن تسمى الحبش بمصر القديمة. وكان من أهم المراجع التي اعتمد عليها هذا الخادم في بحثه سنكساريوم 19 أبيب نياحة الأنبا يؤنس العاشر البابا 85. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1085 للشهداء 12 يوليو 1369 للميلاد، تنيح البابا يؤنس العاشر ودفن بمصر القديمة بجوار سمعان الخراز. وفي كتاب تاريخ البطاركة للأنبا يساب أن البابا يؤنس العاشر تنيح ودفن بمدافن الحبش بجوار قبر الخراز. وكذلك أيضا تنيح البابا غبريال سنة 1094 للشهداء 1378 للميلاد ودفن بالحبش بجوار الخراز كما ذكر السنكسار. فكانت النتيجة الهامة لهذا البحث أن القديس سمعان الخراز مدفون بمصر القديمة بمدافن الحبش بجوار اثنين من الأباء البطاركة القديسين، بركة صلواتهم تكون معنا آمين. ومدافن الحبش بمصر القديمة بجوار كنيسة السيدة العذراء ببابليون الدرج هي نفس المكان الذي تم فيه اكتشاف رفات أكثر من 13 قديسا من بينهم أباء بطاركة وأنبوبة بها رأس طفل شهيد وجسد القديس سمعان الخراز. هذا وقد سلمت نسخة من هذا البحث إلى قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، شمل تقريرا كاملا عن كيفية اكتشاف وتحديد شخصية صاحب هذا الجسد والملابسات والرؤى والظهورات التي صاحبت ذلك. وقد قام قداسة

حفظه الرب بدراسة متأنية للبحث، ثم أعلن قداسته اعتماده واعتماد أن هذا الجسد هو للقديس سمعان الخراس ناقل جبل المقطم. وقد أعلن ذلك خلال اجتماع قدسته بالآباء كهنة القاهرة يوم الثلاثاء المبارك الموافق 7 يوليو عام 1992. ثم أمر قداسة البابا بتوزيع الجسد ليكون على 3 كنائس فقط، هي كنيسة السيدة العذراء ببابليون الدرك، كنيسة السيدة العذراء المعلقة، كنيسة القديس سمعان الخراز بالمقطم. وعن معجزة نقل الجبل، جسد قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث كل هذه المعاني في قصيدته إلى الكنيسة، نقتطف منها بعض الأبيات. إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك، فاطمئني واستريحي، إنما المصلوب معك. اسألي عهد المعز فهو بالخبرة يعلم، اسأليه كيف بالإيمان حركت المقطم. جبل قد هز منك وإذا شئت تحطم، أيها الناس رويدا قلب التاريخ تفهم. بركة صلوات هذا القديس العظيم سمعان الخراز تكون معنا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطوباوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث. ولربنا كل مجد وإكرام وسجود الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركات علينا أمين. قال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، والذي يؤمن بي فلا يعطش إلى الأبد. لكني قلت لكم أنكم قد رأيتموني ولا تؤمنون. كل من يعطيني الآب إلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. إني نزلت من السماء، ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، لأن هذه هي مشيئة الآب الذي أرسلني، أن كل من أعطاني لا أخرج منهم أحدا بل أقيمه في اليوم الأخير. هذه هي مسرة أبي، أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية. أنا أقيمه في اليوم الأخير. فقام اليهود يتذمرون عليه لأنه قال: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. ويقولون: أليس هذا هو يسوع بن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ كيف يقول هذا: إني نزلت من السماء؟ أجاب يسوع قال لهم: لا تتذمروا فيما بينكم. لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. قد كتب في الأنبياء أنهم يكونوا بأجمعهم متعلمين.

مين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي، والمجد لله دائما أبديا أمين. الأسابيع اللي جاية من الخمسين المقدسة هنلاقي ربنا يسوع يقدم نفسه خبز للحياة وماء للحياة ونور للحياة، وكل الأمور ديت لازمة للحياة.

النور لازم للحياة ليه؟ هات زرعة كده جميلة تكون عندك وارويها، حط لها سماد، مش عارف ايه، اعمل لها كل المستلزمات اللازمة لحياتها، وابعد عنها النور، هيجرى لها ايه؟ هتموت برضو. فالمسيح بيقدم لنا نفسه النهاردة خبز للحياة، خبز للحياة. احنا نعرف ان كل واحد بيجري على اكل عيش، ليه؟ عشان العيش ده بيجيب لنا حياة، يعني عشان عيش اللي مش هياكل هيجرى له زي ما انتوا عارفين بقى. ربنا يسوع بيقول انا هو خبز الحياة، وخبز بقى من نوع معين، يعني في عيش اشكال والوان كتير قوي، لكن الخبز اللي بيقدمه المسيح يعطي حياة. حياة يعني ايه؟ يعني حياة ابدية، اللي ياكل منه ما يجوعش، واللي يشرب منه ما يعطش. معقول؟ يعني انا لما اكلمكم في الموضوع ده النهاردة جايز تقبلوه، او 80% تقبلوه، لانكم متعمدين واخدين عطية الله، نعمة الروح القدس. فالنعمة بتفهم الانسان حاجات حلوة كتير. انسان العادي لو جيت لواحد يهودي زي المسيح ما بيكلم اليهود النهاردة، واحد يهودي او واحد مش متعمد بصفة عامة، واحد مش متعمد تكلمه تقول له ده المسيح خبز الحياة، يقول لك الراجل ده جرى له ايه؟ في حاجة اسمها خبز الحياة؟ ربنا يسوع في باكر، في باكر بيقول لهم ايه؟ الحق اقول لكم ان موسى لم يعطيكم المن في البرية، بل ابي الذي يعطيكم الخبز الحقيقي. هو في خبز حقيقي وخبز مزيف؟ في عيش اللي احنا بناكله ده، ده خبز مزيف، ناكله ونجوع وناكل ونجوع وناكل ونجوع، طول عمرنا بناكل ونجوع. انما الخبز الحقيقي هو الخبز اللي تاكله وتعيش بيه الى الابد. خبز اللي على الارض ده او الخبز العادي ده لو بطلت تاكل هتبص تلاقي جسمك بيضعف يضعف يضعف يضعف وبعدين خلاص. لكن الخبز الحقيقي ده يدوم الى الابد. تقول لي ازاي؟ اقول لك. شعب اسرائيل في البرية، شعب اسرائيل ربنا بيسوع بيكلمهم النهاردة عن خبز الحياة، جاعوا في البرية وكانوا هيرجموا موسى، تطلعتنا من مصر عشان تموتنا من الجوع هنا. فربنا قال لموسى ايه رأيك يا رب؟ ده هيموتوني. قال له ما تخافش موسى، انا هنزل لهم عيش من السماء. الصبح بدري بدري بدري قوي تقول للناس اطلعوا وخدوا الخبز اللي ربنا هيبعته لكم. ربنا بقى كان وصل الملائكة كده طول الليل يعجنوا ويخبزوا عشان ايه؟ الصبح ينزل العيش طازة. الصبح كده ربنا يبعت لهم المن كده طازة نازل من السماء، حاجة جميلة بقى، معجزة، معجزة كبيرة قوي، عيش ينزل من السماء. حصل. لكن برضو اللي كلوه ماتوا. يقول لهم ربنا يسوع ايه؟ ليس كما اكل أبي

جاءكم المن من السماء وماتوا. مش زي المن اللي اهلكه الكبار القدام قوي كلوا منه وماتوا، لا لا لا، ده خبز تاني. اللي ياكل من الخبز ده لا يجوع. قالوا له طب ما تدينا بقى، احنا عاوزين من ده بقى، عاوزين من الخبز ده اللي ناكل منه وما نجوعش، عظيم الخبز اللي ببلاش، ولا نشتغل ولا يبقى في ريسيشن ولا نخاف من قلة الشغل ولا يرفدوني من الشغل مجراش، ما انا مش هجوع بقى. فربنا يسوع فاجئهم بحاجة غريبة قوي. اصل في اول يوحنا كده، في اول انجيل يوحنا زي ما كان بيقول انجيل باكر، كان ربنا يسوع كان الناس ماشية معاه لمدة طويلة لطول النهار يعني، وبعدين قال قبل ما يمشوا اكلهم، قبل ما يمشوا فاكلهم من 5 خبزات وسمكتين، وبعدين وبعدين الحال عجب اليهود، وانتوا عارفين بقى اليهود كل حاجة ببلاش تبقى حلوة قوي، وناس كتير كمان مش اليهود بس، ناس كتير كمان اي حاجة ببلاش تبقى حلوة قوي، خصوصا بقى لو كانت تتعلق بحياة الانسان، ده انا هاكل ببلاش وهعيش الى الابد. فربنا يسوع فاجئهم في المرة دي قال لهم انا هو خبز الحياة. هو انت هو ده، هو ده، عارفين هو ده يعني ايه؟ مرة من كام سنة كده كان في هنا واحدة ست في الويست ايلاند عندها ايقونة بتنزل زيت، والناس كانوا بيجروا، ده حاجة جاية بقى من السماء، ده حاجة رباني بقى، حاجة جاية من السماء. واحنا بنوزع لقمة البركة بره بره، وبعدين واحدة ست جت تاخد لقمة البركة، تقول لي اسكت يا ابونا، مش رحت النهاردة وشفت الزيت بينزل من التمثال من غير ما حد يعمل حاجة؟ قلت لها ده نازل منين؟ قالت لي المسيح اللي بعته طبعا. قلت لها طب ايه رأيك؟ احنا النهاردة المسيح ظهر في الكنيسة. قالت لي معقول؟ قلت لها اه، اسألي اي حد في الكنيسة، كلنا شفناه، كلنا تناولنا منه. قالت لي هو ده، هو ده. اكن ده قليل قوي بالنسبة للزيت اللي بينزل من المسورة. فلما ربنا يسوع بيقول لهم انا هو خبز الحياة، بيقول له هو ده، ايه اللي خبز الحياة ده؟ هو احنا اكلة لحوم البشر؟ احنا ما بناكلش الحاجات دي. قال لهم انتوا مش مصدقين ولا مأمنين ان انا هو خبز الحياة لانكم لم تؤمنوا بي. عشان كده تاخد بالك يقول ربنا يسوع ايه؟ من يقبل الي لا يجوع، والذي يؤمن بي لا يعطش الى الابد، الى الابد، الى الابد. افضل اقول الى الابد كم مرة؟ مش عارف بقى. الى الابد بلا نهاية، حاجة كده ملهاش اخر. السبب ايه؟ من يؤمن بيه. بس تصدق، تصدق ان المسيح ابن الله نزل من السماء،
ابن الله ينزل من السماء وياخد جسد زينا. كل الناس اللي يشوفوه لو عملت مقارنة بين المسيح وتلاميذه ما يختلفش. اهو ده بني ادم له ايدين ورجلين والتلاميذ كل واحد فيهم له ايدين ورجلين. لو بصيت لده وده بصيت للمسيح وتلاميذه في الشر. ايه اللي يخلينا بقى نؤمن بيك؟ ايه اللي يخلينا نؤمن بيك؟ اقول لكم ولا بلاش؟ طيب بلاش على مستوى الكبار اللي زيكم. لو جبنا بيبي كده مفعوص في حضن امه كده وجبنا له 10 زي امه شكلها بالظبط، 10 ستات تانيين زي امه كده شكلها بالظبط، ونخلي كل واحده تشيله كده، البيبي مش هيبقى مبسوط مش مرتاح. اول ما يجي في حضن امه يحصل ايه؟ هي دي. والبيبي هقول لكم، البيبي لحد 3 شهور لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيفهم ولا مفيش اي معلومات جاية من بره، يعني مش بيعتمد على المخ ولا على الفهم ولا على الرؤية ولا مش بيعتمد على الحاجات دي خالص. بيبي قبل 3 شهور بيعتمد بقى على الرادار اللي جوه ده. الرادار اللي جوه ده اول ام ما تشيله كده في حضنها يهدى ويسكت ويبقى مبسوط قوي. يعني حتى لو كان بيعيط ولا حاجة وامه شالته من وسط 10 دول هيرتاح على طول، هيسكت. هي دي امه، مصدر الامان. هي دي علاقتنا بالمسيح. تقول لي طب وايه الرادار اللي جوانا بقى اللي عرفنا ان ده المسيح؟ اقول لك الرادار ده انت خدته وانت صغير، خدت الروح القدس. فالروح القدس اللي فيك بيتقابل مع الروح القدس اللي في المسيح والاتنين يرتاحوا في بعض. بس عشان كده الاسبوع اللي فات لما ربنا يسوع جه لتوما قال له تعالى يا توما يمكن تآمن. بس اقول لكم على حاجة، توما كان نفسه يحط ايده في جنب المسيح، حط ايده في المسامير في مكان المسامير عشان يامن. بس الانجيل ما قالش ان هو حط ايده او لمس المسيح، لكن ساعة لما شاف المسيح والرادار اللي جوه توما اتقابل مع المسيح خلاص ربي وإلهي وسجد له وآمن. قلت لكم انكم قد رأيتموني ولا تؤمنون، ولا تؤمنون. في اخر الانجيل يقول كده كل من سمع من الاب وتعلم يقبل الي. قد كتب في الانبياء انهم باجمعهم يكونون متعلمين من الله. كل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي. يعني الإيمان بالمسيح مش عاوز ذكاء، يعني المسيح ممكن يتعامل مع الأغبياء اللي زي أغبياء اللي زي وغيرهم. يعني فاكرين تلميذي عمواس ربنا يسوع ماشي معاهم وعمال يكلمهم عن آلام المسيح، بيقول لهم انتوا مالكم

ماشيين مبوزين كده وشكلكم وحش. قالوا له عشان يسوع اللي احنا كنا بنحبه اليهود صلبوه، كنا فاكرين ان هو اللي هيخلص اسرائيل. لكن النهارده 3 ايام وفي اخبار كده مش مظبوطه، او اخبار كده سمعناها مش متاكدين منها. ناس راحوا القبر وقالوا ده قام ومش عارف ايه، والناس بتقول ايه وده بيقول ايه. فابتدى ربنا يسوع وهو ماشي معاهم، انسان عادي، انسان عادي ماشي معاهم، عمال يكلمهم ويشرح لهم من موسى والانبياء ان المسيح كان لازم يتالم ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. بعدين وصلوا عمواس، وهو ربنا يسوع عمل ان هو هيكمل بقى في الطريق لبلده او للبلد اللي هو رايحها. وبعدين مسكوا فيه قالوا له الدنيا ليلت، ما تيجي تاكل معنا لقمه. فدخل معاهم ياكل لقمه، ولما كسر الخبز شافوا ايه بقى؟ مكان المسامير. وساعة لما اكتشفوا ان هو المسيح بصوا ملقوش. عمواس تبعد عن اورشليم قد ايه؟ حسب الانجيل 35 غلوة. 35 غلوة. الغلوة دي تطلع قد ايه؟ 8 كيلومتر. 8 كيلومتر، يعني لو قسمت 85 على 8 يطلع ايه؟ 4 وحتة، مش عارف دي. مشوا 4 كيلو. يعني احنا كنا زمان لما كنا صغيرين بقى وفينا عافية كنا نمشي من كرير لدير مرمينة 2 كيلو في ساعتين. يبقى 4 كيلو يمشوهم في قد ايه؟ ما اعرفش، يمكن المسيح كان مخليهم يمشوا اسرع ولا بتاع، لكن المشوار متعب. ما تمشي ساعتين او تمشي 4 ساعات ونص كتير، لكن دول ما تعبوش. ساعة لما شافوا المسيح واكتشفوا ان اللي كان ماشي معاهم ده، والواحد يقول للتاني كليوباس يقول للوقا، هو الحادثة دي اتذكرت في انجيل معلمنا لوقا بس، واللي كتبها انجيل معلمنا لوقا، ويقول تلميذي عمواس ويقول كليوباس واللي معاه، ما جابش سيرة اسمه. لوقا يقول لكليوباس وكليوباس يقول للوقا، مش احنا كان قلبنا مولع كده جوانا وحاسين ان في قوة جميلة كده وفرحانين وهو عمال يتكلم معانا كده، ازاي ما خدناش بالنا ان ده المسيح؟ المهم ساعة لما اكتشفوا ان هو المسيح، حتى بعد مشي 4 ساعات رجعوا تاني في نفس الليلة، رجعوا تاني على اورشليم وقالوا التلاميذ اننا قد رأينا الرب. طب بيحصل معاك ولا لا؟ بيحصل معاك ولا لا؟ بتسمع المسيح يكلمك ولا لا؟ بتسمع، لازم بتسمع، لازم بتسمع، ولازم قلبك يولع جواك كده وهو بيكلمك. عشان كده احبائي، نسيت اقول لكم ازاي، احسن تقولوا لي ازاي. ما جربتش كده تكون متنكد وخلاص، بلاش التفاصيل، تكون متنكد او متضايق كده او شايل الدنيا فوق راسك او حامل الهم ولا يأسان ولا بتاع. ما جربتش كده تفتح انجيلك وتقرا. اول ما تفتح انجيلك وتقرا كل النكد والهم والقلق والتعب واللي فيك ده كله يطير يطير. ايه اللي حصل؟ المسيح بيكلمك. تقول لي يبقى لازم اقرا العهد الجديد؟ لا يا حبيبي،
والعهد القديم هو ربنا بتاع العهد القديم هو بتاع العهد الجديد. منين ما تقرا او منين ما تكون انت بتقرا بالترتيب وتفتح انجيلك في المكان اللي بتقرا فيه وتقرا، لازم الغلب اللي عندك ده يتمسح باستيكه كده. ربنا يسوع بيقول لليهود انا هو خبز الحياه، من يقبل الي فلا يجوع، والذي يؤمن بي لا يعطش. لا يجوع ولا يعطش، ديت جت بالتفصيل وعلى مستوى الجسد وعلى مستوى الروح. على مستوى الجسد بطرس كان رايح في لقى 5، كان رايح في لقى إصحاح 5، كان رايح يصطاد سمك عشان يجيب رزق عياله، قعد يدور الليل كله ما لقاش. بعدين ربنا يسوع استخدم السفينة بتاعته كده يعلم الجمعة شوية، وبعدين قال لبطرس ايه، ادخل بالشبك، ادخل بالمركب عشان ترموا الشباك جوه. قال له يا سيد تعبنا الليل كله وما لقيناش حاجة. قال له بس اسمع الكلام، دخلوا طلع سمك، طلع سمك بقى ايه. قال له الشغلة دي كويسة، كانش يعرف ان ده المسيح. قال له الشغلة دي كويسة، يظهر ان وشك كويس علينا، تجيش كل يوم تصطاد معانا ونقسم بالنص. قال له هو بيفكر في الكلام ده في جوه قلبه كده، قام شعر كده بحاجة تاني. ما هو الافكار عمالة تشتغل في مخ بطرس، شعر بحاجة تاني. مخ بيقول له ده انت خبير صيد بقالك 40-50 سنة بتصطاد في البحيرة دي، عمرها ما خيبت ان ممكن حتة تخفى عنك ويكون فيها تجمع سمك وتغيب عنك، مش ممكن. ازاي الاخ ده اللي اسمه يسوع ده، زي الاخ ده اللي ما عندوش خبرة في السمك ولسه صغير قوي، اصغر منك، اصغر من بطرس بكتير، يقول لك ارمي الشبك كده في اي حتة ويطلع السمك، مش يملى مركب، يملى مركبتين حد ما كانوا هيغرقوا. كان كلكم فاكرين العبارة الجميلة اللي قالها بطرس، اخرج يا رب من سفينتي لاني رجل خاطئ، انا ما استاهلش، انا ما استاهلش كل الحب ده يا رب، اخرج يا رب من سفينتي لاني رجل خاطئ. المهم مش هنقف عند الحته دي. بعد القيامه وبطرس كان شاف المسيح بعد القيامه بالقليله 4-5 مرات، لكن يظهر لسه الإيمان ما كانش اتحرك. وبعدين جه بطرس في يوحنا 21، يوحنا إصحاح وإنجيل يوحنا إصحاح 21، أم قال للتلاميذ إيه، أنا بقى هروح أصطاد سمك. قالوا له نروح معاك. خد معاه كام؟ إحنا مرة من المرات كده كنا في عشية عديناهم لقيناهم 7 في يوحنا 21. أنت ممكن ترجع ليوحنا 21 هتلاقيهم 7 تلاميذ من 11. بطرس خد معاه أو كلامه جاب 7 تلاميذ من 11 راح يصطاد سمك. حصل نفس المشكلة، لفوا البحيرة طولها وعرضها طول الليل فيش ولا سمك ولا بسرياية واحدة. فجر كده
قابلوا واحد جالهم على الشط، المركب رجع كده

على الشط، واحد قابلهم على الشط كده قال لهم: معاكم حاجة؟ معاكم سمك؟ قالوا له: لا مؤاخذة، ولا سمكة واحدة. قال لهم: طب ارموا الشبكة ناحية اليمين. رموا الشبكة، جم يشدوا الشبكة، على طول يوحنا الرادار بتاعه اشتغل، قام قال للبطرس: ايه؟ هو الرب. محدش يعمل الشغلة دي. انت فاكر يا بطرس زمان؟ فاكر يا بطرس اول مرة ربنا يسوع قال لنا ارموا الشبكة وطلعت سمكة دي؟ ساعة لما شدوا الشبكة بس كده حسوا بتقل الشبكة، قال له: محدش يعملها غيره ابدا، هو ده. في الحالتين في حاجة مشتركة. في المعجزة اللي جت في لوقا 5 وإنجيل يوحنا 21 في حاجة مشتركة. وجود المسيح يجيب خير كتير قوي. مجرد وجود المسيح، وكان ربنا يسوع كان عاوز يعلمهم درس، كان عاوز يعلم التلاميذ درس. يعني انتوا شايفيني، انتوا مش شايفيني، انا معاكم، ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. احنا ضمننا يا ربي مش هنجوع، مش ممكن يا ربي نجوع، ما دام انت موجود معانا مش ممكن نجوع، مش ممكن نحتاج اكل ولا حاجه من دي، مش ممكن يا رب. عشان كده ربنا يسوع بيقول لنا حتى على مستوى الجسد الضعيف ده مش ممكن تجوع، حتى لو في ضوء مش شغل، حتى لو مش لاقي شغل، حتى لو في ريسيشن، حتى لو في كل الظروف ضدك مش ممكن تجوع. وداود في المزمور يقول كده، يقول ايه: لم أرى صديقا قد تخلي عنه ولا ذريته أعوزها ايه؟ خبز. مش ممكن يجوع، لا هو ولا عياله ولا عيال عياله ولا الأجيال اللي جت من شخص يؤمن بالمسيح مش ممكن يجوع. ومن يؤمن به فلا يعطش. طب ازاي؟ قال ده موجود في السامرية، في قصة السامرية. اما جت السامرية قال لها اديني اشرب، قالت له: ازاي انت يهودي تتكلم مع واحدة سامرية؟ واحدة يعني رتبة حاجة قليلة قوي، انت حاجة رتبة كبيرة قوي من اليهود وانا سامرية بقى من الحقيرات، ازاي تتكلم معايا؟ قال لها: لو علمت عطية الله ومن يقول لك اعطيني لاشرب لطلبت انت منه فيعطيك ماء ينبع الى حياة ابدية. قالت له: الحقني، انا مش عاوز اجي املى الزلعة بتاعتي ولا الجرة بتاعتي مرة تاني، اديني بقى من المايه دي زي اليهود النهارده، اعطينا من هذا الخبز. والسامريه تقول له: اعطيني هذا الماء، اعطيني من هذا الماء، ما دام كده ميه مش هتعب فيها. فابتدى ربنا يسوع بقى ايه؟ يجرها للتوبه. روحي هاتي جوزك، تقول له: لا انا ما عنديش جوز. يقول لها: ايوه انت كده قلت الحق، انت عندك خمسة، كنت متجوزة خمسة، واللي معاكي دلوقتي يبقى كذا كذا. وحكى لها الحدوتة كلها. فالست بقى ايه؟ مخها طار ولا عقلت؟ لا، يتهيأ لي انها عقلت، بدليل انها سابت الزلعة بتاعتها عند البير وجريت بقى على اهل السامرة تقول لهم: تعالوا شوفوا انسان قال لي كل ما فعلت بحب شديد جدا من غير ما يجرح شعوري.
من غير ما يهني ومن غير ما يقول لي يعني انت ست مش عارف ايه ست وحشه ولا حاجه. تعالوا شوفوا انسان قال لي كل اللي انا عملته حب شديد جدا

وإيمانها بالمسيح إداها ماء حياة ينبع لحد النهاردة كلنا بنشرب منه. كلنا بنشرب من إيمان الست دي. من يؤمن بي من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش. طب على مستوى الروح، ده على مستوى الجسد. طب على مستوى الروح، قال على مستوى الروح اذكر تلميذ كده كان في البيت، وكانت ايام امتحانات، كل شوية يروح يزور التلاجة، كل شوية يروح يزور التلاجة، ويقول حتى هو يقول لنفسه انت مش جعان، طب ليه بتزور التلاجة؟ فجه في مرة كده لما زهق من موضوع التلاجة ده، قام قال ايه، طب انا هعمل تجربة، انا هجرب اقرا انجيلي. فتح انجيله كده ابتدى يقرا رغبة الهروب. يعني هو لما كان بيروح يزور التلاجة هو عاوز يهرب من الكتاب اللي قدامه ده اللي بيذاكر فيه ده، فبيروح يعمل حاجة كويسة. فبص لقى رغبة الهروب من الكتاب، مشيت قرا شوية كده، وبعدين انتبه لنفسه، هو عاوز يكمل بس انتبه لنفسه لأن عنده امتحانات، طيب أذاكر شوية وأقرأ الإنجيل شوية. ابتدى يقرأ الكتاب أو يقرأ في الامتحان في الكتب اللي بيذاكرها، لقى نفسه كده مرتاح ومش عاوز يهرب من الكتاب ومبسوط 24 قراءات. عشان كده أحبائي الإنجيل ده مش عارف أقول عليه، ما أقدرش أحدد كده 500-600 نقطة أو فوائد الإنجيل في 500-600 ألف نقطة كده، ما في، ما أقدرش، يمكن أكتر. أقول لكم كده أحبائي، ساعات الواحد يمشي في الشارع كده بص يلاقي عينه كده بص يمين وشمال ويمين وشمال، والحركات الشهوات جوه الجسد تتحرك وبتاع كده، وبعدين ده بالنسبة للإنسان العادي. أما الإنسان اللي بيقرأ إنجيله يبقى شبعان ورويان، ممكن يشوف كل حاجة ولا تخطر على باله ولا تحركه ولا تحرك شعره منه ولا حاجة، لأنه شبعان. على العكس، على طول أول ما تبص تلاقي عينك عايزة تبص كده وعايزة تبص كده وتشوف كذا وتشوف كذا، اعرف ان انت جعان للمسيح، اعرف ان انت جعان للمسيح. عشان كده ربنا يسوع لما جه يعلم تلاميذه يصلوا قال لهم ايه، اذا صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك، خبزنا ايه، ها كففنا ولا الذي للغد. الترجمة القبطية بتقول الذي للغد، والترجمة البيروتية أو البروستانتية بتقول خبزنا كفافنا. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ قال ما فيش فرق. إيه الخبز اللي يكفيك طول عمرك؟ إيه الخبز بتاع بكرة؟ اللي هيكون في السماء هو قلتها كفافنا، قلتها الذي للغد، ما تفرقش، هما الاثنين واحد. من يقبل الي فلا يجوع، ومن يؤمن به فلا يعطش. مش ممكن الواحد يعطش لشهوات العالم ولا المناظر المزيفه اللي في العالم. عشان كده احبائي ربنا يسوع النهارده عاوز يركز

لنا على الآية دي: من يقبل إلي لا يجوع، والذي يؤمن بي فلا يعطش. لإلهنا المجد الدائم إلى

Sefro Ermeia. الأصحاح السادس والعشرون. في ابتداء ملك يهو يقيم ابن يوشيا ملك يهود صار هذا الكلام من قبل الرب قائلا: هكذا قال الرب: قف في دار بيت الرب وتكلم على كل مدن يهوذا القادمة للسجود في بيت الرب بكل الكلام الذي أوصيتك أن تتكلم به إليه، لا تنقص كلمتك، لعلهم يسمعون ويرجعون كل واحد عن طريقه الشرير، فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بهم من أجل شر أعمالهم. وتقول لهم: هكذا قال الرب: إن لم تسمعوا لي لتسلكوا في شريعتي التي جعلتها أمامكم لتسمعوا لكلام عبيد الأنبياء الذين أرسلتهم أنا إليكم مبكرا ومرسلا إياهم فلم تسمعوا، أجعل هذا البيت كشيلو وهذه المدينة أجعلها لعنة لكل شعوب الأرض. وسمع الكهنة والأنبياء وكل الشعب إرميا يتكلم بهذا الكلام في بيت الرب. وكان لما فرغ إرميا من التكلم بكل ما أوصاه الرب أن يكلم كل الشعب به، أن الكهنة والأنبياء وكل الشعب أمسكوه قائلين: تموت موتا، لماذا تنبأت باسم الرب قائلا مثل شيلوها يكون هذا البيت وهذه المدينة تكون خربة بلا ساكن؟ واجتمع كل الشعب على إرميا في بيت الرب. فلما سمع رؤساء يهوذا بهذه الأمور صعدوا من بيت الملك إلى بيت الرب وجلسوا في مدخل باب الرب الجديد. فتكلم الكهنة والأنبياء مع الرؤساء وكل الشعب قائلين: حق الموت على هذا الرجل، لأنه قد تنبأ على هذه المدينة كما سمعتم بآذانكم. فكلم إرميا كل الرؤساء وكل الشعب قائلا: الرب أرسلني

فيندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليكم. أما أنا فها أنا ذا بيدكم، اصنعوا بي كما هو حسن ومستقيم في أعينكم. لكن اعلموا علما أنكم إن قتلتموني تجعلون دما زكيا على أنفسكم وعلى هذه المدينة وعلى سكانها، لأنه حقا قد أرسلني الرب إليكم لأتكلم في آذانكم بكل هذا الكلام. فقالت الرؤساء وكل الشعب للكهنة والأنبياء: ليس على هذا الرجل حق الموت، لأنه إنما كلمنا باسم الرب إلهنا. فقام أناس من شيوخ الأرض وكلموا كل جماعة الشعب قائلين: إن ميخا المورشتي تنبأ في أيام حزقية ملك يهوذا، وكلم كل شعب يهوذا قائلا: هكذا قال رب الجنود: إن صهيون تفلح كحقل، وتصير أورشليم خربا، وجبل البيت شوامخ وعر. هل قتلا قتله حزقية ملك يهوذا وكل يهوذا؟ ألم يخف الرب وطلب وجه الرب فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم؟ فنحن عاملون شرا عظيما ضد أنفسنا. وقد كان رجل أيضا يتنبأ باسم الرب، أوري بن شمعية من قرية يعارين، فتنبأ على هذه المدينة وعلى هذه الأرض بكل كلام إرمية. ولما سمع الملك يهوياقيم وكل أبطاله وكل الرؤساء كلامه طلب الملك أن يقتله. فلما سمع أوريا خاف وهرب وأتى إلى مصر. فأرسل الملك يهوياقيم أناسا إلى مصر، الناثان ابن عقبور ورجالا معه إلى مصر، فأخرجوا أوريا من مصر وأتوا به إلى الملك يهوياقيم، فضربه بالسيف وطرح جثته في قبور بني الشعب. ولكن يد أخيقام ابن شافان كانت مع إرميا حتى لا يدفع ليد الشعب ليقتلوه. الأصحاح 27. في ابتداء ملك يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا، صار هذا الكلام إلى إرميا من قبل الرب قائلا: هكذا قال الرب لي: اصنع لنفسك ربطا وأنيارا واجعلها على عنقك، وأرسلها إلى ملك أدوم وإلى ملك مؤاب وإلى ملك بني عمون وإلى ملك سور وإلى ملك صيدون بيد الرسل القادمين إلى أورشليم إلى صدقية ملك يهوذا، وأوصهم إلى سادتهم قائلا: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: هكذا تقولون لسادتكم: إني أنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذي على وجه الأرض بقوة العظيم وبذراع الممدودة، وأعطيتها لمن حسن في عيني، والآن قد دفعت كل هذه الأراضي ليد نبوخذ نصر ملك بابل عبد، وأعطيته أيضا حيوان الحقل ليخدمه، فتخدمه كل الشعوب وابنه وابن ابنه حتى يأتي وقت أرضه أيضا، فتستخدمه شعوب كثيرة وملوك عظام. ويكون أن الأمة أو المملكة التي لا تخدم نبوخذ نصر ملك بابل والتي لا تجعل عنقها تحت نير ملك بابل، إني أعاقب تلك الأمة بالسيف والجوع والوباء، يقول الرب، حتى أفنيها بيده. فلا تسمعوا أنتم لأنبيائكم وعرّ

عرافيكم وحالميكم وعائفيكم وسحرتكم الذين يكلمونكم قائلين لا تخدموا ملك بابل، لأنهم إنما يتنبؤون لكم بالكذب لكي يبعدوكم من أرضكم ولأطردكم فتهلكوا. والأمة التي تدخل عنقها تحت نير ملك بابل وتخدمه أجعلها تستقر في أرضها يقول الرب، وتعملها وتسكن بها. وكلمت صدقية ملك يهوذا بكل هذا الكلام قائلا، ادخلوا أعناقكم تحت نير ملك بابل واخدموه وشعبه وحيا. لماذا تموتون أنت وشعبك بالسيف بالجوع والوباء كما تكلم الرب عن الأمة التي لا تخدم ملك بابل؟ فلا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يكلمونكم قائلين لا تخدموا ملك بابل، لأنهم إنما يتنبؤون لكم بالكذب. لأني لم أرسلهم يقول الرب، بل هم يتنبؤون باسمي بالكذب لكي أطردكم فتهلكوا أنتم والأنبياء الذين يتنبؤون لكم. وكلمت الكهنة وكل هذا الشعب قائلا، هكذا قال الرب، لا تسمعوا لكلام أنبيائكم الذين يتنبؤون لكم قائلين ها آنية بيت الرب سترد سريعا من بابه، لأنهم إنما يتنبؤون لكم بالكذب. لا تسمعوا لهم، اخدموا ملك بابل وحيا. لماذا تصير هذه المدينة خربة؟ فإن كانوا أنبياء وإن كانت كلمة الرب معهم، فليتوسلوا إلى رب الجنود لكي لا تذهب إلى بابل الآنية الباقية في بيت الرب وبيت ملك يهوذا وفي أورشليم. لأنه هكذا قال رب الجنود عن الأعمدة وعن البحر وعن القواعد وعن سائر الآنية الباقية في هذه المدينة التي لم يأخذها نبوخذ نصر ملك بابل عند سبيه يكنيا ابن يهويقيم ملك يهوذا من أورشليم إلى بابل وكل أشراف يهوذا وأورشليم. إنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل عن الآنية الباقية في بيت الرب وبيت ملك يهوذا وفي أورشليم، يؤتى بها إلى بابل وتكون هناك إلى يوم افتقادي إياها يقول الرب، فأصعدها وأردها إلى هذا الموضع. الأصحاح 28. وحدث في تلك السنة في ابتداء ملك صدقية ملك يهوذا في السنة الرابعة في الشهر الخامس، أن حناني ابن عزور النبي الذي من جبعون كلمني في بيت الرب أمام الكهنة وكل الشعب قائلا، هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائيل قائلا، قد كسرت نير ملك بابل، في سنتين من الزمان أرد إلى هذا الموضع كل آنية بيت الرب التي أخذها نبوخذ نصر ملك بابل من هذا الموضع وذهب بها إلى بابل، وأرد إلى هذا الموضع يكنيا ابن يهويقيم ملك يهوذا وكل سبي يهوذا الذين ذهبوا إلى بابل يقول الرب، لأني أكسر نير ملك بابل. فكلم إرميا النبي حنانيا النبي أمام الكهنة وأمام كل الشعب الواقفين في بيت الرب، وقال إرميا النبي آمين، هكذا ليصنع الرب ليقم الرب كلامك الذي تنبأت به، فيرد آنية بيت الرب وكل السبي من بابل إلى هذا الموضع.

ولكن اسمع هذه الكلمة التي أتكلم أنا بها في أذنيك وفي آذان كل الشعب. إن الأنبياء الذين كانوا قبلي وقبلك منذ القديم وتنبأوا على أراض كثيرة وعلى ممالك عظيمة بالحرب والشر والوباء، النبي الذي تنبأ بالسلام، فعند حصول كلمة النبي عرف ذلك النبي أن الرب قد أرسله حق. ثم أخذ حناني النبي النير عن عنق إرميا النبي وكسره، وتكلم حناني أمام كل الشعب قائلا: هكذا قال الرب، هكذا أكسر نير نبوخذ نصر ملك بابل في سنتين من الزمان عن عنق كل الشعوب. وانطلق إرميا النبي في سبيله. ثم صار كلام الرب إلى إرميا النبي بعدما كسر حناني النبي النير عن عنق إرميا النبي قائلا: اذهب وكلم حناني قائلا: هكذا قال الرب، قد كسرت أنيار الخشب وعملت عوضا عنها أنيارا من حديد، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: قد جعلت نيرا من حديد على عنق كل هؤلاء الشعوب ليخدموا نبوخذ نصر ملك بابل فيخدمونه، وقد أعطيته أيضا حيوان الحقل. فقال إرميا النبي لحناني النبي: اسمع يا حناني، إن الرب لم يرسلك وأنت قد جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب، لذلك هكذا قال الرب: ها أنا ذا طاردك عن وجه الأرض، هذه السنة تموت لأنك تكلمت بعصيان على الرب. فمات حناني النبي في تلك السنة في الشهر السابع.